0: إذاعة سلطنة عمان. الثقافة والأدب إبداع لا حدود له، ترحال في عقول البشر، وتطواف في إنتاجات الفكر والعقل، قطوف من نوافذ الثقافة المشرعة، وحوارات مع النخب الثقافية العربية.
1: فأنا شخصياً تعلمت الكتابة بالكتاب،
2: ويتعلم من ما يقرأه من كتب وما يطلع عليه من معارف.
3: الشعر عندي حالة جمالية لكنها فلسفية.
4: لماذا هذه الرواية بالذات حلمت بها؟
5: العازف دايماً مهضوم حقه في المسرح، المغني هو النجم دوماً،
6: لكن صاحب الشخصية الكاريزمية يستطيع أن يدي رسالة قوية لذلك المجتمع.
0: نوافذ ثقافية، نافذة أسبوعية على الثقافة العربية، يبث الثلاثاء في 8 مساء، ويعاد الأربعاء في 1:02 ظهرا عبر أثير إذاعة سلطنة عمان.
7: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا حسابات إذاعة سلطنة عمان على منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة سلطنة عمان.
8: وأحسنوا. وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.
9: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع هذه الحلقة عن الإحسان في المساجد. المساجد بيوت الله عز وجل، والله تعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي الذي يرويه عن ربه جل وعلا يقول: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. يقول الله عز وجل: بيوتي في الأرض المساجد وعمارها زوارها. المساجد مكان العبادة، بيوت الله. المساجد مكان الصلاة والاعتكاف وتعليم القرآن والشريعة الإسلامية والتربية والتوجيه والإرشاد. ولأهمية المساجد، فقد كان أول عمل بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم حينما وصل إلى المدينة المنورة هو بناء المسجد. والمساجد خير بقاع الأرض، فهي أحب البقاء إلى الله عز وجل. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحب البقاء إلى الله مساجدها، وأبغضها إليه أسواقها. لذلك ينبغي أن نحسن العمل في المساجد فنعظمها، ونحرص على نظافتها، ونساهم في عمارتها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الدور، وأن تنظف وتطيب. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه لبيضها بنى الله له بيتا في الجنة. ومفحص القطاه هو الموضع الذي تجلس فيه القطاه، وهي اليمامة، طائر، وتبيض فيه. وكما نحرص على عمارة المساجد في بنائها، لا بد أيضا أن نحرص على تعميرها بالأعمار الصالحة. يقول الله عز وجل: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. ومن صور الإحسان في المساجد الالتزام بأداب المساجد، بأن يواظب على المشي إليها محتسبا أجر الخطوات. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أعظم الناس أجرا في الصلاة أبعدهم إليها ممشى فأبعدهم. وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: لا أعلم رجلا أبعد إلى المسجد منه وكان لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: قد جمع الله لك ذلك كله، ذهابك من البيت إلى المسجد خطواتك محسوبة، ومن المسجد إلى البيت كذلك محسوبة، كل خطوة ترفعك درجة وتحط عنك سيئة، أو إحداها ترفعك درجة والأخرى تحط خطيئة. فالمواظبة على حضور صلاة الجماعة من علامات الإيمان، والذي يصلي في الجماعة يضاعف له الأجر. وقد أمر الله تعالى بأداء الصلاة مع الجماعة، فقال تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. بعض الناس يستثقل الذهاب إلى المسجد ويرى أن المسجد بعيد، كل ما كان المسجد بعيد كان الأجر أعظم، خطواتك أكثر. وجاء في الحديث في قصة الرجل الأعمى بن أم مكتوم الذي كان رضي الله عنه، الذي ليس له قائد ومنزله بعيد عن المسجد، ومع هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: هل تسمع النداء؟ قال: نعم. قال: فأجب، فإني لا أجد لك رخصة. وفي ذلك دليل على أهمية المواظبة على صلاة الجماعة في المساجد، ومن الآداب والإحسان إلى المساجد الذهاب إليها والإتيان إليها بالسكينة والوقار وعدم الإسراع عند سماع الإقامة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم الإقامة فلا تأتوا إلى الصلاة وأنتم تسعون، وامشوا وعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. واستحب التبكير إلى المساجد، لما جاء في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، ولو يعلمون ما في التهجير لسبقوا إليه. لدرجة أن الاقتراع بالقرعة من اليوم يتقدم، هذا من الحرص ومن التعظيم لبيوت الله ولصلاة الجماعة ولشعائر الله.
8: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين،
10: إن الله يحب المحسنين.
9: ومن صور الإحسان في المساجد التجمل عند الذهاب إلى المسجد. يقول الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. قال ابن كثير رحمه الله: من السنة يستحب التجمل عند الصلاة، ولا سيما يوم الجمعة ويوم العيد والطيب، لأنه من الزينة والسواك، لأنه من تمام ذلك ومن أفضل لباس البياض. ومن الآداب أيضا استخدام السواك. في الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. واستحب عند دخول المسجد أن يقول أدعي الواردة في ذلك. عن أبي حميد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم ليقل: اللهم افتح لي أبواب رحمتك. وإذا خرج فليقل: اللهم إني أسألك من فضلك. فيقول: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب رحمتك، حينما يدخل المسجد. وحينما يخرج: بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لي ذنوبي وافتح لي أبواب فضلك. ومن آداب المساجد والإحسان فيها أداء ركعتين تحية المسجد عند الدخول، وهي سنة مؤكدة لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والمقصود أن لا يجلس حتى يصلي. ومن الإحسان الحرص على نظافة المساجد. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البصاق في المسجد، فقال عليه الصلاة والسلام: البصاق في المسجد خطيئة. وقال صلى الله عليه وسلم: ورأيت في مساوي أمتي النخامة تكون في المسجد لا تدفن. وكذلك عدم الأكل أو شرب ما له رائحة كريهة، ومنها الثوم والبصل والدخان وكل ما يكون مؤذي للمصلين، نجنبه المسجد. قال صلى الله عليه وسلم: من أكل البصل والثوم فلا يقربن مصلانا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. ومن صور الإحسان في المساجد الحرص على الصلاة إلى السترة، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليستتر أحدكم ولو بسهم. والحذر من المرور بين يدي المصلي. يقول صلى الله عليه وسلم: لو يعلم المار بين يدي المصلي ماذا عليه، أي من الإثم، لكان أن يقف 40 سنة أو شهر، شك الراوي. ومن صور الإحسان في المساجد عمارتها بحلق القرآن ومجالس العلم والذكر. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ومن أداب المساجد والإحسان فيها تجنب رفع الصوت في المسجد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه خرج على الناس وهم يصلون وقد علت أصواتهم بالقراءة، فقال: إن المصلي يناجي ربه فلينظر بما يناجيه به، ولا يجهر بعضكم على بعض بالقرآن. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم قد نهانا أن نرفع أصواتنا على بعضنا ونحن نقرأ القرآن فكيف بغيره؟ ويستحب لمن يسمع النداء بالصلاة أن يتابع المؤذن فيقول مثل ما يقول، إلا في قوله حي على الصلاة حي على الفلاح، فإنه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويستحب الإكثار من المسجد من ذكر الله تعالى بالتسبيح والتهليل والتحميد والتكبير وغيرها من الأذكار، وكذلك الإكثار من قراءة القرآن الكريم، تلاوة القرآن بتدبر. عن بريدة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما بنيت المساجد لما بنيت له. ويجتنب في المساجد اللغو واللغط والخوض في أعراض الناس في المساجد وغيرها، لكن في المساجد آكد، لأن المساجد بيوت الله، بيوت العبادة. ويتجنب كذلك كثرة الحديث في أمور الدنيا مما يقسي القلب ويبعد عن الله. وينبغي تجنب البيع والشراء في المساجد وإنشاد الضالة، وكذلك الخروج من المسجد بعد الأذان، فلا يخرج من المسجد بعد الأذان إلا للضرورة. في حديث أبي الشعثاء قال: كنا قعودا في المسجد مع أبي هريرة رضي الله عنه، فأذن المؤذن فقام رجل من المسجد يمشي، فأتبعه أبو هريرة بصره حتى خرج من المسجد، فقال أبو هريرة رضي الله عنه: أما هذا فقد عصى أبا القاسم. فحينما نحسن في تعاملنا ونحسن علاقتنا مع الله ونحسن في بيوت الله عز وجل العمل الصالح، فبذلك الإحسان ننال الأجر العظيم والفوز برضا الرحمن. في ختام هذه الحلقة أسأل الله تعالى أن يوفقنا لعمارة المساجد والإحسان فيها، وأن يهدينا سواء السبيل، وصلي اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
8: وأحسنوا. إعداد وتقديم الدكتور يوسف بن عبد الله الشحي، إخراج زهرة بنت زاهر الكندية.

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم انشر علينا رحمتك وأنزل علينا بركاتك وأتمم علينا نعمك وألبسنا عافيتك وأعذنا من نارك ومن الشيطان الرجيم، إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واهدنا إلى الحق وإلى الطريق المستقيم، ونجنا من النار ومن عذاب الجحيم، وأدخلنا برحمتك جنة النعيم يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن يسارنا نورا، ومن فوقنا نورا.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.

مستقر ولقد جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر حكمة بالغة فما تغني النذر.

منتشر مهطعين إلى الداع يقول الكافرون هذا يوم عسير.

نجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر

0: فسبح باسم ربك العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: صدق الله العظيم. هكذا إخوة الإيمان أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم.
3: قيد اسمك لتبادر بصوتك. استمرار القيد ونقل القيد في السجل الانتخابي عبر تطبيق انتخاب والموقع الإلكتروني elections.om. بادر وأثر. انتخابات أعضاء المجالس البلدية للفترة الرابعة 2026 مع تحيات وزارة الداخلية. إذاعة سلطنة عمان.
4: المكتوبة. الريشة تبدع أجمل اللوحات،
5: والكلمة تصنع أروع الصور.
4: تشكل الكلمة حروفاً ومعاني،
5: ترسم المكان والشخوص.
4: فالرسم بالكلمات،
5: والكتابة بالكاميرات.
6: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
4: جولة مع أشهر كتاب السيناريو في العالم.
5: الإعداد الإذاعي
4: أحمد بن سعيد الأزكي.
5: التقديم
4: أحمد الكلباني
5: ومريم البداعية.
4: الصورة المكتوبة.
5: الصورة المكتوبة.
7: الصورة المكتوبة.
5: إخراج مريم البلوشية.
7: الصورة المكتوبة. الصورة المكتوبة.
8: عزيزي المستمع.
9: عزيزتي المستمعة.
8: عند مشاهدتنا لأي عمل درامي أو سينمائي نرى فيه كل شيء يبدو طبيعياً، من حركة الممثلين إلى الحوار الذي يتحدثون به إلى الزوايا التي ينتقيها المخرج.
9: كل ذلك يخيل للمشاهد أنه يأتي بشكل طبيعي وتلقائي دون تحضير مسبق ودون دراسة للوضع أو الجو العام.
8: ولكن من يحضر تصوير مشهد من المشاهد الدرامية أو السينمائية فإنه يصاب بالملل والضجر أثناء تجهيز المشهد، فالدقيقة التي تظهر على الشاشة تكون بحاجة إلى ساعات عمل متواصلة.
9: خلاصة الكلام أن كل شيء يظهر على الشاشة محسوب بدقة ومكتوب في السيناريو بكل تفصيل.
8: ومن أهم القضايا والمشكلات التي تواجه السيناريست والمخرج ومن ثم الممثل كيفية اختيار الطريقة التي تبث بها المعلومات التي تتعلق برسم الشخصيات المختلفة إلى المتفرج، بحيث يحتوي كل توصيف على حقائق يجب عرضها، ويستغرق هذا العرض وقتاً ومساحة.
9: وهذا هو السبب في ميل أكثر المنتجين والكتاب إلى إهمال الدراسات السيكولوجية للشخصيات، مدعين أنها تعوق تقدم القصة وتجعل الفيلم بطيئاً وساكناً.
8: مع ذلك فهناك طرق ووسائل يمكن عن طريقها الخروج من هذه الورطة.
9: إذا كان لابد من عرض كل حقائق توصيف الشخصية فإنها في الواقع سوف تبطئ من حركة الفيلم.
8: وبدلاً من ذلك يمكن توزيع هذا العرض على القصة بأكملها بإضافة المعلومة، حيث تكون مناسبة أو معقولة، ولذلك يفضل الحديث عن كامل توصيف الشخصية من خلال عملية متدرجة ومستمرة.
9: وهناك ميزة أخرى لاكتمال توصيف الشخصية، ذلك أن الإضافة المستمرة بالمعلومات المستمرة الجديدة عن شخص ما تمسك طوال الوقت باهتمام المتفرج.
8: أجل، ويمكن مقارنة ذلك بعمل الرسام الذي يبدأ بتخطيط أولي للصورة ثم إضافة مزيد من التفاصيل إلى أن يبدو الوجه أشبه بالحياة.
9: أصدقائنا، لا يهم أن تكون الطريقة التي تختار هي الأكثر إغراءً لقصة معينة، بل المهم أن ترى من خلالها السمات الشخصية مكتملة إلى النهاية.
8: هذا يعني أنها قد عرضت كل العوامل.
9: وللأسف فإن كثيراً من الأفلام تتوقف عند عرض الحقائق الأولية مثل الجنس والسن والوظيفة،
8: وتكون النتيجة محزنة
9: ويصبح الفيلم كئيباً ومسطحاً،
8: وتضعف كل المواقف المهمة تاركة كل من الحبكة والحدث مائعين، لأن المتفرج لا يهتم بالنمط بل بالفرد.
6: الصورة المكتوبة،
7: الصورة المكتوبة.
10: السيناريست تشارلي كوفمان، الجزء الأول.
9: أيها الأصدقاء، نحن اليوم بصحبة أحد المميزين في كتابة الصورة، إنه الأمريكي تشارلي كوفمان.
8: تشارلي كوفمان المولود في 19 من شهر نوفمبر عام 1958 لم يكن مجرد سيناريست، بل هو أيضاً منتج ومخرج سينمائي أمريكي.
9: اختارته مجلة تايمز الأمريكية في عام 2004 من ضمن أكثر 100 شخصية تأثيراً في العالم.
8: من أشهر أعماله فيلم إشراقة أبدية للعقل الطاهر، الذي ترشح من خلاله للأوسكار لأفضل سيناريو أصلي،
9: وكذلك فيلم أن تكون جون مالكوفيتش، وهو أول فيلم بدأ به مسيرته الفنية.
8: أيها الأصدقاء، أمضى تشارلي كوفمان قرابة عقد من الزمن يكتب حلقات تلفزيونية لمسلسلات كوميدية مثل أحصل على حياة، Get Alive، وفيلم نيد أند ستيسي.
9: كان كل ما يفعله كوفمان وغيره في فريق الكتابة في مثل هذه المسلسلات هو تكرار صوت مبدعيها، الأمر الذي بدا محبطاً ومعذباً بالنسبة لشخص مثله يسعى دائماً لكي لا يكون إلا نفسه.
8: أشرنا قبل الفاصل أن أول أفلام تشارلي كوفمان هو فيلم أن تكون جون مالكوفيتش.
9: هذا الفيلم السينمائي الكوميدي هو من النوع الفانتازي ذي الدراما السريالية، فقد اختلطت فيه أنواع الأفلام السينمائية.
8: كان سيناريو أن تكون جون مالكوفيتش نوعاً من التدريب على ما يمكن أن ينجزه كوفمان.
9: لم يكن يتخيل تشارلي كوفمان أن ينفذ نصه في يوم من الأيام، وهو النص الذي رفضته كل استوديوهات هوليوود بعد أن مدحته لأصالته وعبقريته.
8: كان افتتان المخرج الأمريكي الكبير مخرج فيلم العراب فرانسيس فورد كوبولا بنصه نوعاً من المصادفة السعيدة.
9: قام فورد كوبولا إثرها بمنح هذا السيناريو أن تكون جون مالكوفيتش لسبايك جونز زوج ابنته صوفيا، لكي يكون عمله الإخراجي الأول.
8: بعد عرض الفيلم وفي نهاية عام 1999 وصفت مجلة سكواير فيلم كوفمان أن تكون جون مالكوفيتش بأنه آخر فيلم عظيم في هذا القرن.
9: منذ هذه اللحظة لم يكتب كوفمان سوى صوته الخاص، يضع ذاته على نحو استحواذي في قلب كل أفلامه، معرياً هواجسه ومخاوفه وأحلامه وإحباطاته.

0: لعل المستمع الكريم يرغب في التعرف على ملخص لفيلم أن تكون جون مالكوفيتش، فما رأيك أن نحقق للمستمع الكريم رغبته هذه؟
1: عزيزي المستمع، يتناول الفيلم قصة محرك دمى أطفال في الشارع يطلق عليه أراغوز.
0: قام بهذا الدور الممثل جون كيوزاك، وهو ممثل وكاتب سينمائي أمريكي نال جائزة أفضل الممثلين الموعودين عام 1990 عن دوره في فيلم قل أي شيء.
1: كان ذلك الأراغوز الذي لعب شخصيته كيوزاك يعاني من اضطرابات في حياته الشخصية والاجتماعية.
0: يستجيب الممثل لطلب وظيفة لشركة اتخذت مقرا لها في الدور 27 من أحد المباني، ليكتشف فيها فتحة صغيرة يدخلها لتنتهي به في رأس الممثل جون مالكوفيتش، فيرى ما يراه ويحس بما يشعر به مالكوفيتش.
1: إنها فكرة عبقرية فيها الكثير من الفانتازيا، ولأجل استغلال الوضع تقنعه زوجته بأن يستغل هذا الأمر تجارياً، فيبدأ السماح للبعض بالدخول في عقل مالكوفيتش في جولة مدتها 15 دقيقة مقابل مبلغ من المال.
0: يعلم مالكوفيتش عن الأمر، فيجره فضوله والآخر للدخول في عقله هو.
1: الفيلم مليء بالغرائب والمنحنيات المذهلة التي جعلت الكثير من النقاد يصنفونه على أنه من أفضل أفلام السنة وأحد أفضل أفلام العقد.
0: لم تمنع ميزانية الفيلم أن تكون جون مالكوفيتش المنخفضة البالغة 13 مليون دولار فقط من أن يقف معظم النقاد احتراماً لهذه العبقرية التي أعادت لنصوص هوليوود شيئاً من هيبتها.
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.
4: السيناريست تشارلي كوفمان.
1: عزيزي المستمع، من النادر أن تجد جواباً غير نظرات حائرة عندما تسأل حتى المهتمين بالسينما عن أي من كتاب السيناريو أفضل.
0: في عالم يعتمد على السيناريو والإخراج والأداء، يحصل الممثل على الشهرة ويحوز المخرج الثناء،
1: بينما يقبع السيناريست في خنادق التجاهل بعيداً عن واحات الشهرة والمجد، وكأنما كان هذا عرفاً سائداً في عالم السينما.
0: منذ فيلمه الأول عام 1999 لا يزال تشارلي كوفمان ممسكاً بمعول عبقريته ليكسر تلك القاعدة وليتبوأ مكاناً لم يسبقه إليه أي سيناريست بدخوله قائمة أكثر 100 شخص قوة ونفوذاً في هوليوود.
1: أصدقائنا، أكثر ما يميز أفلام كوفمان أفكارها المدهشة والغريبة وسيناريوهاتها المركبة التي تترك المشاهد في حالة من الانتشاء العقلي والرغبة العارمة في التأمل الوجودي والفلسفي.
0: وانطلاقاً من فيلم أن تكون جون مالكوفيتش، يقول السيناريست المبدع تشارلي كوفمان:
1: بالنسبة لي، ما من شيء في الكون أكثر إثارة وإغراء من التأمل من العقل البشري، وإن كل ما أكتبه وأتخيله وأفكره هو ضمن إطار البحث عن طرق جديدة للاحتفاء بهذا العقل والإمعان في تمجيده وفي الاندهاش بأضوائه ومتاهاته.
0: كلاكيت، نهاية الحلقة.
1: إلى اللقاء.
2: الصورة المكتوبة
5: مع تحيات أحمد بن سعيد الأزكي،
6: في الإعداد
5: وفي الإخراج مريم البلوشية.
6: الصورة المكتوبة،
2: الصورة المكتوبة،
3: الصورة المكتوبة.
1: في جوهر الأحداث الثقافية،
7: دعوة أيضاً الآن من خلال برنامج المشهد الثقافي،
1: إبداع تصوغه العقول ويخطه مداد المحابر.
8: إنسان لا يقتنع أبداً بالنص الذي أمامه.
1: معه تضاء العقول المبدعة وتشرق الأفكار المتجددة، تتوج على شكل منتجات فكرية وأدبية.
8: أننا نتصور أن أكاديمياتنا العربية وجامعاتنا العربية تفرز نقادا كل يوم، وهذا غير صحيح على الإطلاق.
1: وترافقها صناعات إبداعية يمتد أثرها خارج أروقة الأدب ومحافل الثقافة، لنضيئها لكم في المشهد الثقافي.
9: بالذهاب بشكل أوسع نحو المشهد الثقافي العماني بمختلف قطاعاته.
1: المشهد الثقافي نافذة أسبوعية على الفعاليات الثقافية العمانية، يأتيكم عبر إذاعة سلطنة عمان يوم الخميس 8 مساء ويعاد الجمعة 1 ظهرا. المشهد الثقافي.
10: زمان كان العلم يسكن في الكتب، وكانت التقنية حكراً على من درسها. أما اليوم فالعالم الرقمي دخل كل بيت وجلس في كل مكتب وسكن في جيب كل واحد منا، سواء كنت طبيب، معلم، تاجر، مهندس. التقنية باتت من شأنك، وعندنا في المستكشف الرقمي نؤمن أن الفهم الصحيح للتقنية ليس ترف بل ضرورة لك أنت قبل غيرك. تابعونا كل يوم سبت وعلى الهواء مباشرة في برنامج المستكشف الرقمي على إذاعة سلطنة عمان من 8 إلى 9 مساء. المستكشف الرقمي.

برنامج أسلوب حياة هو مساحة مشرقة مع الحياة بتفاصيلها الجميلة وفضاءاتها المختلفة بمواضيع جديدة صحية واجتماعية وأسرية متنوعة في الطرح وعميقة في المعنى عصرية في الفكر تلامس واقع حياتنا اليومية. تتابعون البرنامج كل خميس الساعة 1 ظهراً، يعاد الجمعة الساعة 8 مساءً.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: وجوه
2: عن الأصدقاء والعابرين،
1: عن الأشياء والكائنات.
3: وجوه عن الأصدقاء والعابرين،
2: عن الأشياء والكائنات.
1: تخطيطات أولى يرسمها صالح بن علي العامري، تنفيذ المخرجة منى بنت سالم سلمية.
4: ناصر العلوي، ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.

نصر العلوي شاعر من عمان من مواليد العيجة ولاية صور عام 1959. صدر له نصف الحلم يسرد نصفه الآخر، شعر عام 1992، وأيام النرد، شعر عام 1998. لا يني ناصر العلوي أن يصعد منبر سهرته، وليس في نيته أن يبدو كليلة البارحة أو ما قبلها، فقد مل من عصف الليل وصداعاته وشجاراته وحواراته، لكن لأنه يكرر خطواته مجددا في الذهاب إلى دير الليل كأي متعب منذور للوظيفة والأسرة والأصدقاء، متفانيا في تلك وأولئك وهؤلاء، ومكررا حمل أنفاس طفولته إلى هنا، سرعان ما تتلبسه الفكرة الصغيرة ثم الفكرة الأخرى ثم الفكرة الثالثة، وهكذا يتدثر بلوحاته المتوافدة التي تجد دون شك ينابيعها في داخله المتسائل والصارخ والمستغرب والمذهول. وبعد أن تتناوشه المزرعة ويدب فيه الذهب، يبدأ في إلقاء نظرة عامة على من حوله، على أصدقائه الأقربين والبعيدين، ثم نظرة عامة أخرى على بلده وعلى العالم، ثم نظرة ثالثة أرقها الأسى أو رققتها الغبطة، ثم يأخذ وهو البحار الضليع بأمر الماء في السباحة في لحظة واحدة، في ربكة واحدة، في تغضن واحد، في ورقة واحدة، يتلقفها، يجترحها، يناور فيها، يمتص في كلماته رحيقها وسمها، أبيضها وأسودها، نشوتها القصوى ورعونتها الماثلة. حينها يذهب ناصر العلوي للعزف بآلته الموسيقية الخاصة، بطاقته النغمية الصيادة، مائلا بإسرائه جهة الرثاء الأرضي وبمعراجه جهة الطفولات التي خنقها الفقر والبؤس والحرمان، وبانهماراته جهة الأوطان المتساقطة كالذباب، وبانضياحاته جهة الفرح بالناس والعصافير والأشجار والقصائد. القداسة الوحيدة التي يؤمن بها هي الإنسان، حريته، شرفه، وكرامته ونضاله. وإذا كان من شراكة روحية بين البشر وامتنان وجداني، فإنهما لا شك طالعان من تلك القوة التي تشد الإنسان إلى صديقه الإنسان، احتفاء بالبسطاء الذين يمثلون كنز العظمة الأرضي، وانغراسا في التربة الأمينة والنسغ الرحمي، وانتصارا لتلك الشفافية التي لا تتكبر على الطيور والأشجار والأطفال، ولا تأسن في مستنقع التكالب العملي المريض. ومن خلال تلك الزاوية يتحرك ناصر العلوي صوب أصدقائه، أو يتحرك أصدقاؤه نحوه باعتبارهم مظلة حلمية له، وأرضا تلتحم مروجها الشعرية بمحاريب السماء المجنونة، بينما قريته العيجة ما يزال فنارها ينتظر، وليلها يفيض بالحلم، ونهارها ملعب طفولة ونوارس وأناشيد معتقة. لكن هذه القرية الصغيرة تطرق قلبه الشاعر كفقد، وتنهمر فيه كغربة بعيدة قادمة من ضفاف لا تنسى. إنها ركيزة للذاكرة وللتاريخ الشخصي وللبلل الأول والحريق الأول. ومع العيجة تتنازعه اللؤلؤة أو اللؤلؤة في مطرح، التي يعتبرها ناصر العلوي تاريخا أساسيا في حياته، تلفحه بأشعة الطفولة وشمسها المواربة، حين كان يأتي طفلا مع والديه للعلاج في مستشفى الرحمة قادمين من صور، أو حين يأخذ طفولته إلى المدرسة الصغيرة المسقوفة بالشينكو، أو حين يتذكر أصدقائه الذين بدأ تاريخهم من هنا، أو حين كان يمضي راكضا وراء العائدين من العالي في سفراتهم البحرية وفيهم والده، أو متعلقا بالبيكب ذهابا إلى القلعة وبوابة مطرح
كي يطفئ أشواقه برؤية أبيه العائد والتي لن تتحقق في كل المرات بقدرة قادر وفعل فاعل، حيث سجادة أبي أخذها الطير إلى أقاصي الجبال كما يكتب في إحدى قصائده.

0: يتحمس ناصر العلوي ويفتح صندوق حكاياته كبحار قديم اعتاد أن يسرد نصف حلمه نصفه الآخر، تماما كعنوان أول مجموعة شعرية أنجزها في المغرب بعد أن أكمل دراسته الجامعية في الفضاءات الدمشقية وظلالها الثرية. يقول عن السفينة: كانت السفينة وسيلة للسعادة، نسعد بها عندما نقترب من الأهل والنوافذ والمنازل، والناس الذين في البر كانوا سعداء بنا وبلقائنا. السفينة بحد ذاتها وسيلة للسعادة، السفينة هي الطيبة الإنسانية، هي بحد ذاتها فرح، عيش مشترك، أمل، شجاعة. السفينة عبارة عن حلم وأرض مليئة بالذهب. نذهب إلى سور أعظم المدن، نصل حيث الصباح الذي تشرق شمسه ونحن على مشارف نوافذ المدينة. لقد وصلنا وها هم الأطفال والأمهات أيضا. ناصر العلوي: ترطبي أيتها الأحجار، دعي عنقي يسيل.
1: وجوه
2: صالح بن علي العامري
1: وجوه
2: ومنى بنت سالم المسلمية.

في حضرة النور وقدسية الضياء ومن شرفة الصباح نتشارك مع الأحبة ود اللقاء لنعبر سوياً إلى العالم ونرسو في مرافق السلام والإخاء في صباح الخير يا بلادي. نجوب سماء عمان، نتصفح أحداث العالم، ننتقي درر الفن والمعنى.

نطل عليكم يومياً من الأحد وحتى الخميس من السادسة وحتى التاسعة صباحاً عبر أثير إذاعة سلطنة عمان في صباح الخير يا بلادي.

0: إذاعة سلطنة عمان.
1: عمان أجمل صباح على شاطئ بحر، أجمل شروق على كثبان رمل، أجمل يوم جديد شامخ كقمم الجبال، أجمل أسواق تتحد فيها اللغات مع لغة تدفق الحياة، أجمل ساقية تعزف موسيقى المياه بلحن الأمل. عمان صباح من مشرق التاريخ إلى ضياء الحاضر والمستقبل. صباحات عمانية.

تعانق الصباح مع واحة حملت جمال الماء والصحراء وصعدت به لوحة زاهية ينظر إليها العشاق فترتاح نفوسهم للألوان الزاهية، وينظر لها الغرباء فتخلع أرواحهم غربتها وتحتفل خطواتهم المثقلة بالطريق الجميل الذي رسمه الصباح على الصحراء كعروق الذهب. الصباح هو أولك عزيز المستمع، فامنحه أجمل عيونك كي تراه بقلبك الذي يحب الحياة. صباح من البريمي.

0: صباح الخير من واحات النخيل الملتفة بخضرتها وبسعافاتها المتراقصة مع الرياح الهادئة أول الصباح. صباح ذهبي تعكسه الرمال الصفراء الناعمة وهي تحيط بالبيوت القديمة والحارات كحارس أمين، وصباح يخرج من جبين البريم العصري الذي يشع إنسانا وبناء وخدمات لا تتوقف عند حد. عزيزي، دع الصباح يحملك إلى سوق البريمي
1: 29
0: النابض بالحياة. هناك ستتناهى إلى سمعك أصوات عذبة تقف أمام عطاء البساتين التي سقتها الأفلاج وباركتها السماء، عذوق الموز المتنوعة الأحجار، كراتين الأنب العسلي، حتى العنب يتدلى كأنه بقع شمس أشرقت للتو. أصناف التمور والرطب تعرف موقعها كل عام، الفندال صديق الشتاء، كل شيء هنا تراه وتحسه مشرقا، شروقا يشعرك بجمال الحياة.

الصعران فلج أشرقت شمس صباحه بهيجة بفضل جهود أهلية صنعت تفاصيل الجمال بسلالم تهبط منها إلى الأعماق وإلى غرف التحكم مستكشفاً الهندسة الجوفية الفريدة لفلج يمتد عمره لأكثر من 3000 عام. وعندما تخرج منتعشاً بما رأيته تفجأك لوحة أخرى أكثر جمالاً، ممرات مرصوفة تحيط بالمكان وهي مظللة تقودك بين البساتين في رحلة أسطورية تنتهي بك بعد المسابح المخصصة إلى المجالس العامة، وهي تتدفق بالنور والتباشير ليوم جميل، وتسجل ذاكرة أسناع عربية رسخت معنى الرجولة والشهامة مع رائحة فنجان قهوة توقظ فيك حواس الصباح.

0: لبريمي نكهة التاريخ العماني الفريدة، فمن أرض الجو وتوام كما أطلق عليها إلى لبريمي، وهو الغزال الصغير الذي كان يتكاثر في مناطقها. تصور عزيزي المستمع غزلان تتقافز أمامك حول بساتين النخيل وتحت أشجار السدر والغاف، تستمتع بإطلالة شمس جديدة كل يوم، وأنت ترتشف فنجان قهوتك مع بعض تمرات جادت بها النخيل الباسقات. تجلس على مصطبة عالية على جانبي صباح الباب الكبير لحصن الخندق، وترقب المشهد في جلال وجمال. عزيزي المستمع، كن مهيبا كحصن الخندق، يسكن قلبك حنان تتقاسمه مع كل المخلوقات كلما أشرقت عليك الشمس. تعلمنا حماسة أن حماس بناء الوطن محسوب بدقة متناهية، وأن حصيلته مجد نضيفه كل يوم. صباح الخير من لبريمي.
1: صباحات عمانية مع تحيات بدر بن علي الشيباني وسيف بن سالم الجرداني.

0: السلام عليكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وفيكم بعناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. مراجعة المشروعات الحكومية تحقق وفورات مالية بنحو 70 مليون ريال عماني خلال منتصف العام الجاري. سلطنة عمان والصين تبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. تدشين الأطلس التعليمي الرقمي لسلطنة عمان ضمن أعمال المؤتمر الدولي للتطورات الحديثة في المعلومات الجغرافية بمحافظة ظفار. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. الاحتلال الإسرائيلي يفتح جبهة تصعيد شاملة ضد الضفة الغربية، وعشرات القتلى والجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان. قتلى وجرحى جراء استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. وفاة 11 متسلقا في انهيار جليدي في جبل ميغريغري بشمال القوقاز الروسي. شكرا لطيب الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم، أنتم تستمعون لأثير إذاعة سلطنة عمان، وهذه حلقة جديدة من برنامجكم صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. صباح جديد يجيء محملا بالضوء، تتسلل فيه خيوط الشمس بهدوء إلى تفاصيل الحياة. صباح تفوح منه رائحة الأمل وتزهر فيه الأمنيات، فليكن هذا الصباح بداية لفرح جديد وخطوة نحو يوم أجمل.

صباح تدخل فيه أشعة الشمس بين خيوطها الجميلة لترسم حكايات جديدة في هذا الصباح، تتخفف الروح من أثقال الأمس، تمنحنا الحياة فرصة أخرى لنبدأ من جديد. اجعلوا صباحكم مليئا بالأمل واتركوا لهذا النهار مساحة للفرح، فما أجمل الصباح حين يأتي هادئا كنسمة محملا برائحة القهوة، بدفء الشمس، بصوت الحياة وهي تستيقظ من جديد.

أبواب الصباح تطل عليكم من جديد في هذا الصباح الجديد من صباحات عمان، تتبدل فيه الأوقات الجميلة برفقتكم عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. تولد في الأفق حكاية النهار الجديد والصباح الجديد الجميل، صباح تبتسم فيه النوافذ للضوء، تتراقص فيه الأمنيات على إيقاع الحياة. صباح الخير لكل قلب ينتظر من هذا اليوم شيء جميل يشبهه. صباحكم تشرق فيه أمنياتكم وأحلامكم، تبدو فيه الأشياء أكثر لطفا، القلوب أكثر اتساعا. صباحكم بداية جميلة ليوم يستحق أن يعاش.

ونحن في الثامن من أيلول، أيلول الجميل بصباحاته الأجمل التي تستيقظ فيها الشمس فتستيقظ كذلك معها تفاصيل صغيرة لابد أن ننتبه لجمالها الكثير، من صوت العصافير إلى نسمة الهواء إلى فنجان القهوة إلى الشعور بأننا نمتلك يوما كاملا أمامنا. خذ من صباحك ما يكفيك من الجمال عزيزي المستمع واترك الباقي للنهار، فهذا الصباح يشبه الصفحة البيضاء، لا يسألك عما كتبته بالأمس ولا يذكرك بما تعثرت فيه، يمنحك مساحة جديدة. فاكتب اليوم بالطريقة التي تحب أن تتذكر بها هذا اليوم بصباحه الجميل، فصباح الخير لكم جميعاً.

هذه بداية جديدة من بدايات الصباح، هي ذات البدايات التي تحمل التفاؤل والأمل بصحبتكم مستمعين الكرام في صباح جديد من صباحات عمان. عمان التي نحب، عمان السلام، المحبة، الأمن والأمان، عمان ذلك الحب الذي لا يتوقف عندما يرفع النشيد ثم ننشد نشيدنا الوطني.

اللهم إنا نبتدئ الثناء بحمدك، فأنت أهل الثناء والحمد، ومسيرتنا تتواصل ونهضتنا تتجدد بفضل منك وعون في حركة دؤوبة بقدر ما تأخذ من الماضي عبرها ومن التاريخ دروسها، فهي تتطلع إلى المستقبل بعزيمة وثبات وبتماسك أبنائها ووحدتهم.

0: سأل الله عز وجل العون والرشاد والتأييد والسداد في حمل هذه الأمانة العظيمة والمسؤولية الجسيمة، وأن يوفقنا لما فيه خير الوطن والمواطنين، إنه سميع مجيب. حفظ الله عمان وحفظكم أبناء عمان كراما أوفياء.
1: صباح المجد والعزيمة من أرض عمان، وفي رحاب حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه، تمضي عمان بثبات نحو آفاق أرحب، تبني جسور من التعاون والسلام مع الأشقاء والأصدقاء. صباحكم عماني يليق بالمستقبل، ومع بدء الزيارة الرسمية لفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس الجمهورية الرواندية إلى سلطنة عمان، تتقدم العلاقات بين البلدين نحو مستوى من التقارب تهيأت له خلال السنوات الأخيرة، وهيئت أيضا له أرضية سياسية واقتصادية متنامية، حيث عقد حضرة صاحب الجلالة سلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة أمس جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة.
0: وقد شكل إرثنا التاريخي العريق ودورنا الحضاري والإنساني الأساس المتين لإرساء عملية التنمية التي شملت كافة ربوع السلطنة على اتساع رقعتها الجغرافية، لتصل منجزاتها لكل أسرة ولكل مواطن حيثما كان على هذه الأرض الطيبة، ورسخت قواعد دولة المؤسسات والقانون التي سيكون العمل على استكمالها وتمكينها من ملامح المرحلة القادمة بإذن الله.

0: تشرق عليكم شمس هذا الصباح وأنتم تجوبون كل الأمكنة في عمان من أجل بنائها وتعميرها. كان حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه مستمعين الكرام قد استقبل فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا الصديقة أمس بقصر الحصن العامر في ولاية صلالة بمناسبة زيارة فخامته الرسمية إلى سلطنة عمان، حيث رحب جلالته بفخامة الرئيس ضيفا عزيزا على البلاد متمنيا له ولوفده المرافق زيارة طيبة وموفقة.
1: أبناء عمان الأوفياء، لقد عرف العالم عمان عبر تاريخها العريق والمشرف كيانا حضاريا فاعلا ومؤثرا في نماء المنطقة وازدهارها واستتباب الأمن والسلام فيها، تتناوب الأجيال على إعلاء رؤيتها وتحرص على أن تظل رسالة عمان للسلام تجوب العالم حاملة إرثا عظيما وغايات سامية، تبني ولا تهدم، تقرب ولا تباعد، وهذا ما سنحرص على استمراره معكم وبكم، لنؤدي جميعا بكل عزم وإصرار دورنا الحضاري وأمانتنا التاريخية.

عين على الصحافة. أهلا بكم مستمعينا الكرام ومطالعة لأهم وأبرز العناوين التي جاءت في عدد هذا الصباح من جريدة عمان. في الصفحة الأولى، جلالة السلطان ورئيس رواندا يستعرضان مجالات التعاون وتعزيز البناء الاستثماري بين البلدين، جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر. جلالة السلطان يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس الرواندي. العاهل المفدى يستقبل فخامة كاغامي بقصر الحصن العامر في صلالة، وجلالة السلطان والرئيس الرواندي يبحثان مجالات التعاون وتعزيز البناء الاستثماري بين البلدين. جلالة السلطان يقيم مأدبة عشاء تكريما للرئيس الرواندي. تربويون، التعليم التقني والمهني ركيزة أساسية لبناء القدرات الوطنية وتتطلب التهيئة الشاملة وتعزيز الشراكات. خطة التوسع في المسار تشمل 46 مدرسة في 6 محافظات. وزير الخارجية يستعرض مع القناصل الفخريين لسلطنة عمان فرص الشراكة الاقتصادية والتبادل الثقافي. دش الأطلس الرقمي في سلطنة عمان، مؤتمر دولي بمحافظة ظفار يبحث مستقبل التقنيات الجيوميكانيكية ويدشن الأطلس أو الجيوميكانية. الهيئة العمانية للأعمال الخيرية واللجنة الدولية للصليب الأحمر تبحثان التعاون الدولي. ختام الملتقى، ملتقى الفجوة الرقمية بين الأجيال والتحولات التقنية في عصر الذكاء الاصطناعي. نقرأ في الصفحة السادسة، منظمة المدن العربية تناقش في محافظة ظفار مستقبل التنمية الحضرية. 136 مشاركا في جنوب الشرقية في التصفية الأولية لمسابقة السلطان قابوس للقرآن الكريم. 24 طالب وطالبة من ذوي الإعاقة يبدأون البرنامج التعريفي بجامعة السلطان قابوس. ملتقى تطوعي للتراث العالمي ببهلة يعزز صون الحرف والتبادل الثقافي. أما في عمان الاقتصادي فنقرأ 4.7 مليار ريال فائض الميزان التجاري لسلطنة عمان بنهاية يونيو 2026، محققا ارتفاعا بنحو 51%. ملتقى عماني صيني يبحث تطوير شركات استثمارية في المناطق الاقتصادية والحرة. تتضمن مصانع الإنتاج للبولي إيثيلين وتكرير الزيوت بدء الأعمال الإنشائية للمشروعات الاستثمارية في مدينة السويق الصناعية. سلطنة عمان تشارك في أعمال الدورة 37 للجنة مصايد الأسماك بإيطاليا. اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، رسوم شحن المركبات الكهربائية تبدأ من 50 بيسة لكل كيلووات ساعة. والخبر الأخير، خام عمان عند 104 دولارات، ارتفاع أسعار النفط عالميا يعزز مكاسب الأسواق وسط مخاوف اضطرابات الإمدادات. أهلا بكم في صباح الشباب، رفقة خالد بن عبد الله البداعي في الإعداد والتقديم، في المتابعة والتنسيق سيف الهلالي، وفي الإخراج عبد الرحمن بن محمد الجابري.

التردي أن نسجل بكل فخر وابتزاز كلمة ثناء وعرفان لجميع العاملين بقواتنا المسلحة الباسلة في القطاعات العسكرية والأمنية القائمين على حماية هذا الوطن العزيز والذود عن حياضه والدفاع عن مكتسباته، مؤكدين على رعايتنا لهم واهتمامنا بهم. تبقى هذه القطاعات الحصن الحصين والدرع المكين في الذود عن كل شبر من تراب الوطن العزيز من أقصاه إلى أقصاه.

¡Es galera! ¡Ay, vamos! ¡Es galera! ¡Ay, vamos! ¡Es galera! ¡Ay, vamos!

0: صباح الشباب.
1: أهلا بكم في صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب، وصباح جديد من صباحات عمان. هذا هو صباح الثلاثاء 26 من ربيع الأول لعام 1448 للهجرة، الثامن من شهر سبتمبر لعام 2026 للميلاد. كيف هي صباحاتكم في صباح منتصف الأسبوع؟ كيف الهمة والنشاط مع بداية هذا الصباح؟ رافقتكم السلامة إنما كنتم، الذي يركب الطريق الآن متجه إلى موقع، إلى عمل، إلى المدرسة، ماخذ الأطفال معه. الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتوا، وتستمتعوا برفقتنا هنا عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. صباحات ملئها الخير والبركة لكم جميعا أينما كنتم، خذونا معكم في أجواءكم الجميلة الصباحية التي تشبهكم بجمالكم وابتسامتكم الأجمل.

صباحكم بداية جميلة في هذا اليوم من أيام العمل في منتصف الأسبوع. صباحكم بداية جميلة، أمنيات محققة، راحة تدوم وسعادة ما تنتهي، ابتسامة دائمة ترتسم على محياكم. للنوافذ، للجرائد، للقهوة، لرائحة الخبز، لكل الأشياء التي تصنع صباحات جميلة. حاول أنك تستمتع بها مع كل هذه المفردات الجميلة في صباحاتنا، ونقول لكم انثروا بأقلامكم صباحات جميلة وراقية يملأها الحب، يملأها الأمل، انشروا البسمة في وجوه الجميع، فأنتم تستحقون أن تلامس أرواحكم الحب، يلامس أرواحكم السلام وكذلك الطمأنينة والابتسامة الجميلة.

الله يحفظكم إن شاء الله وين ما كنتم مستمعينا ومتابعينا الكرام في صباح الشباب. صباح جميل من صباحات عمان، تمضون إلى مستقبلكم المشرق بعزم أكيد، تخطون خطواتكم لعمارة هذه الأرض ومواصلة الإنجاز. أهلا بكل من يستمع لأثير إذاعة سلطنة عمان وبرنامج إذاعة برنامج صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. أهلا بمنصور البلوشي، همس صباح الخير، وتحية صباحية أيضا لحمود الجولنداني. علي سيف أهلا بك، وأبو محمد صباحك خير، يقول لكم اللهم صباحا لا هم ولا كرب فيه، اللهم أمين يا أبو محمد. شكرا لك على هذه الرسالة والمشاركة. عبير البلوشي تقول صباح الوطن الذي دائما يشرق بالخير والنماء، كل التوفيق لكل الخطوات التي تمضي بالخير والنماء لأرض عمان التي نحب. صباح الخير يا عبير. منى العلوي صباحك أجمل. سيف المنجي أهلا بي أيضا. فايز العلوي يسعد صباحك بكل خير يا فايز. اليوم نسألكم عن السوق في ولاية صلالة، سوق الحافة يطلق عليه أيضا اسم آخر، ما هو الاسم الذي يطلق على سوق الحافة في ولاية صلالة؟ خبرونا وشاركوا معنا على 90456 أو at morning youth، بانتظار مشاركاتكم الجميلة التي تزين صباحاتنا هنا في صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب.

يا أهلا ومرحبا بكم في صباح الشباب. مستمعين الكرام بانتظار مشاركاتكم على 90456 على رقم الرسائل النصية القصيرة وات مورنينج يوث على منصة إكس. صباح الخير لمحمد العلوي، أهلا بكم.

يكون صباح مبشر فيه البشارات القريبة لكم حتى تورق لكم أغصان الحنايا وتزهر بعد ذلك الأوقات التي لا تتمنونها، وتكون صباحات جميلة لكل من تفتقد في هذا الصباح. اذكر له بأن صح النوم وصحاك الشوق من نومك وبقلبي تعكف في نومك.

يصحيكم الشوق ويصحيكم أيضا كذا العطاء المستمر المتدفق منكم جميعا. هذا الصباح نتمناه أن يكون صباحا إيجابيا لكم وأنتم تمضون في دروبكم إلى مقر الأعمال إلى وجهاتكم المختلفة. نتمنى لكم أولا صباح موفق وأيضا وصول آمن لكم جميعا إلى وجهاتكم المختلفة واستمتاع ومتابعة شائقة أيضا برفقتنا هنا في برنامج صباح الشباب عبر أثير إذاعة الشباب. صباح الخير لراشد الحراسي الذي يقول لكم صباحكم خير وسعادة وأمل وتفاؤل. فايز العلوي أهلا بك وتحية صباحية أيضا لمحمد الناصري. مستريح البال يقول صباح السعادة أهني معلمي مدرسة عقبة بن نافع بمناسبة العام الدراسي الجديد أبو فارس الراسبي، يسعد صباحك بكل خير. شكرا أيضا لأم فيصل اللي جاوبت على سؤالنا في هذا الصباح. نسأل اليوم عن الاسم الآخر لسوق الحافة الموجود في مدينة وولاية صلالة، ما هو الاسم الآخر؟ شاركنا عزيز المستمع على رقم الرسائل النصية القصيرة SMS 90456 أو @morningyouth. ننتظر رسالتك الجميلة اللي تزين صباحاتنا وكذا تخلينا مع بعض في تفاعل دائم ومستمر في برنامجكم صباح الشباب.

تعرف وين يقع أو أين وين السوق الحافة في محافظة ظفار في ولاية صلالة؟ الكل يعرف موقعه طبعا، لكن ماذا هو الاسم الآخر لسوق الحافة اللي موجود في ولاية صلالة؟ شاركنا الإجابة عزيزي المستمع على 90456 أو at Morning Youth على منصة X. ننتظر المشاركات الجميلة منكم. تقول الرسالة الجديدة

من ناصر العلوي، يسعد صباحكم بكل خير، جاوبنا على السؤال وجابتك صحيحة، بنذكرها بعدين يا ناصر. كيفك والصباح؟ أيضا أنت عزيز المستمع، صباحك جميل، صباحك يشبه كذا الابتسامة الجميلة التي ترتسم على محياكم. ونخبركم عن دراسة تعدل المزاج عند النوم المنتظم وأيضا الاستيقاظ في وقت ثابت طيلة عدد من الأيام. كل هذه الأمور كيف تساعد على تنظيم الساعة البيولوجية عند الاستيقاظ. ضبطت ساعتكم خاصة طلبة المدارس بعد السهر في فترة الإجازة، كيف تنظموا أوقاتهم مع بداية العام الدراسي الجديد؟ نذكركم بالسؤال لهذا الصباح على آت مورنينج يوث على منصة إكس أو آت مورنينج يوث أو حتى على رقم الرسائل النصية القصيرة 90456. ما هو الاسم الآخر لسوق الحافة اللي موجود في مدينة صلالة؟ أنت إيش شريت آخر زيارة من سوق الحافة؟ اشتريت اللبان؟ غير اللبان الجميل الظفاري، ما الذي اقتنيته من سوق الحافة أو سوق؟ ننتظر الإجابة منكم. واشتقنا لأجواء الخريف الجميلة المستمرة هناك في محافظة ظفار، ومع بداية شهر سبتمبر شهر أيلول مثل ما خبرنا في بداية الصباح مخرجنا عبد الرحمن في واحدة من الاختيارات لفيروز، يتميز هذا الشهر في محافظة ظفار بموسم الصرب الجميل، حيث تتكشف الأجواء الجميلة هناك في المحافظة وتتزين أيضا بعدد من الزهور الجميلة والنباتات. المحافظة الجميلة محافظة ظفار التي يجتمع الكل على حبها، كما هو الحب المتبادل أيضا في كل المحافظات.

الحسن الجميل المنتشر في عمان من أقصاها إلى أقصاها، كل ما نحتاج إليه هو أن نتبصر فيه وأيضا أن نعاينه وكذلك نستمتع بالأجواء الجميلة في محافظة ظفارة وحتى أيضا في المحافظات الأخرى. اليوم نسألكم عن محافظة ظفارة وبالتحديد الولاية، ولاية صلالة. كذلك أيضا نسألكم عن سوق الحافة، ماذا يطلق على سوق الحافة كاسم آخر؟ من يعرف الإجابة يشاركنا على 72 4 4 2 0 0 9 أو على رقم الاس ام اس والرسائل النصية القصيرة 90456 أو @morningyouth. صباح الشباب معكم مستمر حتى تمام التاسعة بحول الله تعالى في هذه الحلقة، حلقة منتصف الأسبوع. مصطفى علي يسعد صباحك بكل خير، شكرا على المشاركة معنا. يونس الشرياني كذلك صباح الخير. لسكينة الغيلانية السيابي يسعد صباحك بكل خير، يلا جاوبنا وشارك معنا يا السيابي، ننتظر رسالتك ومشاركتك وإجابتك على السؤال، ما هو الاسم الذي يطلق على سوق الحافة غير سوق الحافة؟ همسات يسعد صباحك بكل خير. صالح الطوقي، فيصل سعيد، أهلا بك يا فيصل، وصباح الخير أيضا لأفراح الحراسي. إسماعيل السعدي يسعد صباحك بكل خير. إسماعيل يريد واحدة من أغاني سالم محاد بما أننا نسولف عن محافظة ظفار. شكرا لك يا إسماعيل. حاضرين، يقول صباح الخير لكم جميعا. أبو منصور البلوشي، صباح الخير والسعادة لطاقم البرنامج ولجميع المستمعين. أبو مجد، أهلا بك يا أبو مجد. عبد الله الندابي يسعد صباحك بكل خير. من بعد رسل لنا هلال البحري، باسم الراجحي، وسعيد بن عبد الله الفتحي. ما هو الاسم الآخر الذي يطلق على سوق الحافة؟ شكرا أيضا لمحمد نشأت، يقول تحية لعبد الرحمن ريماس وماريا، يسعد صباحهم جميعا. أخبار أيضا أبنائكم الطلبة مع بداية العام الدراسي، خلصتوا تجليد الكتب ولا أنتم تجلدوا الكتب ولا بس فقط المرحلة الأولى؟ يسعد صباحكم بكل خير وعام دراسي موفق لأبنائنا الطلبة جميعا، وكذلك أيضا بالنسبة لطلبة الجامعات والكليات الذين يبدأون يمكن مع نهاية هذا الأسبوع في بعض الجامعات والكليات، عام جامعي موفق لهم جميعا. نتمنى لكم كل التوفيق، ننتظر أيضا المشاركة منكم. شكرا لصاحب الرقم المنتهي ب17 يجاوب على سؤالنا عن السؤال الذي نطرحه في هذا الصباح، ما هو الاسم الآخر الذي يطلق على سوق الحافة في مدينة صلالة؟ تعرفوا الاسم؟ أكيد زرتوا السوق، أكيد خذيتوا اللبان العماني، خذيتوا بعض المقتنيات. بالمناسبة يطلق عليه أيضا سوق البخور، وما أجمل روائح البخور مع بداية الصباح. بنخبركم عن دراسة أجريت عن تأثير الاستيقاظ المبكر على المزاج والتركيز والإنتاجية. أنتوا كيف تركيزكم وإنتاجيتكم، خاصة الناس اللي راجعين من إجازة مع بداية هذا الأسبوع وانطلاقة العام الدراسي الجديد؟ الأدق علميا أن نقول أن الاستيقاظ المبكر عزيز المستمع قد يرتبط بتحسين المزاج والتركيز والإنتاجية، لكن بشرط ألا يكون على حساب ساعات النوم. الاستفادة تختلف من شخص لآخر بحسب ما يسمى بالنمط الزمني، فليس كل شخص مبرمجا بيولوجيا ليكون في أفضل حالاته عند الفجر. ماذا تقول هذه الدراسة؟ أن النوم المنتظم والاستيقاظ في وقت ثابت يساعدان على تنظيم الساعة البيولوجية، بينما يؤدي النوم المتأخر والاستيقاظ المبكر القسري إلى ما يسمى بالاضطراب أو عدم التوافق الاجتماعي. أنتوا كيف ساعتكم البيولوجية، خاصة الناس اللي راجع من إجازة؟ وكذلك أيضا سألناكم عن أبنائكم الطلبة كيف يضبطوا نومهم من بعد السهر في الإجازة. شاركوا وسولفوا معنا.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917111.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علماً بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: عودا حميدا لأبنائنا الطلبة في يومهم الثالث في بداية هذا العام الدراسي الجديد 2026-2027. معنا الآن الطالب محمد بن نوح الحراسي، طالب بالصف السادس بمدرسة حمود بن عزان للتعليم الأساسي بولاية بركة في السوادي، يبلغ من العمر 12 سنة. محمد، صباح الخير، حياك الله معنا.
1: صباح النور، أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام. أنا سعيد جدا بمشاركتي معكم في برنامجكم الناجح صباح المدارس.
0: أهلا.
1: أنا الطالب محمد بن نوح بن غابش الهرافي من ولاية بركة بمدرسة حمود بن عزان البوسعيدي بالصف السادس.
0: يا أهلا ومرحبا بك محمد. محمد، كيف العام الدراسي الجديد؟ كيف كانت البداية؟
1: البداية كانت حلوة. أول يوم لي في المدرسة كان يوما جميلا، حيث استقبلني المعلمين وزملائي بالترحيب والابتسامة، وشعرت بالراحة والسعادة، وشعرت بالحماس للعلم، فالعلم نور ينور بصيرتنا.
0: يا سلام، التقيت بزملائك الطلبة في الصف من بعد الإجازة. محمد، خبرنا عن هواياتك ومشاركاتك، إيش الهوايات اللي تحبها؟
1: هواياتي هي لعب كرة القدم والقراءة والاستماع إلى القصص.
0: تحب كرة القدم، تشجع أي نادي محمد؟
1: شجع نادي ريال مدريد.
0: نادي ريال مدريد.
1: وأحب قراءة القصص. قرأت كتابا عن قصص الأنبياء، حيث كان يهدف إلى التعرف بسيرة الأنبياء والرسل، وغرس الإيمان في نفوسنا، وتعليمنا البصر الصبر والشجاعة والتوكل على الله، وترسيخ الأخلاق الحسنة مثل الصدق والأمانة والتسامح وفعل الخير.
0: ممتاز يا محمد، مثل هذه القصص تنفعنا، وأيضا نستخلص منها العبر مثل ما ذكرت، وناخذ بعض الأشياء منها، مثل أن نتعلم الصبر، نتعلم الأمانة، الصدق، صح محمد؟
1: نعم أستاذ.
0: طيب محمد، خبرنا عن استعدادك للمدرسة في هذا العام، كيف استعديت للمدرسة؟
1: أرتب جدولي بعدما أنهض الصباح للذهاب للمدرسة. أرجع وقت العصر، أبدأ بواجباتي، بعد ذلك أخرج للعب قليلا، بعدها أذهب للصلاة وأبدأ بتحضير دروسي.
0: ممتاز، ومن اللي يساعدك في تحضير الدروس في البيت؟
1: أمي.
0: الله يحفظها ونوجه لها تحية. محمد، خبرني بعد كيف كان استقبالكم أنتم الطلبة في مدرسة حمود بن عزان للتعليم الأساسي في أول يوم في المدرسة.
1: أستاذ، عادي أتكلم بالإنجليزي؟
0: قبل لا أتكلم بالإنجليزي، خبرنا عن الاستعداد، كيف كان، كيف استقبلوكم في المدرسة، إيش اللي خذيتوا في أول يوم، استلمتوا الكتب، جلدت الكتب؟
1: أول يوم كان جميل، ذهبت إلى المدرسة، استقبلت المعلمين وزملائي، وأعطوني الكتب والكتب.
0: أعطوك الكتب، خلاص استلمت الكتب كامل، صح؟
1: وقمت بتجليد الكتب.
0: يا سلام، أنت جلدتهم ولا الوالدة جلدتهم؟
1: أنا جلدتهم.
0: شاطر محمد، يعرف يجلد الكتب بنفسه. طيب محمد، تريد تتكلم باللغة الإنجليزية؟
1: نعم أستاذ.
0: يلا تفضل، إيش بتسمعنا؟
1: My first day at school was a very special day. I felt happy. I met my teacher and friends and I felt comfortable and happy. I will do my best to achieve my dreams.
0: ممتاز يا محمد. محمد، إيش خبرتنا في هذه الجملة أو هذه الجمل في اللغة الإنجليزية؟ عن إيش بالضبط؟ علشان زملائك الطلبة.
1: أني ذهبت إلى المدرسة وكان يوما جميلا، واستقبلت المعلمين وزملائي، وأنا سوف أجتهد في دراستي.
0: ممتاز جدا يا محمد، نتمنى لك إن شاء الله كل التوفيق في هذا العام الدراسي، وحلو حتى نطقك للكلمات الإنجليزية بطريقة صحيحة، وحديثك عن اليوم الأول في المدرسة. طيب محمد، الحين بعد ما انتهينا من الأجازة، ورجعنا للعام الدراسي الجديد، لابد الواحد ايش يسوي؟ يجتهد، ما يسهر. انت تتابع مباريات صح؟
1: ايوه.
0: طيب اذا كانت مباراة نعم. متأخرة تتابعها؟
1: لا حين ما شاهد.
0: ما تشاهد المباريات علشان تكون تنهض من النوم مبكرا في العام الدراسي الجديد وتنضبط مع بداية الصباح. طيب محمد، خبروني ان عندك كلمة تريد تقولها عن عمان، ايش بتخبرنا؟
1: كلمة عمان: يا أرض الحب والأمان، يا أرض الأصالة، أحبك وأفتخر بانتمائي إليك، سأبذل جهدي لأرفع اسم بلادي عاليا، وحفظ الله سلطاننا الغالي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم، وحفظ الله عمان وأدام عليها الأمن والسلام.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك على هذه الكلمة الجميلة. محمد إيش حلمك في المستقبل؟ إيش تريد تصير؟
1: حلمي أمنيتي أن أكون مدرس مادة الرياضيات لأنني أحبها كثيرا.
0: ليش تحب الرياضيات؟ ليش ما تحب اللغة الإنجليزية، اللغة العربية؟ ليش بالضبط الرياضيات؟
1: لأنني أحبها وكنت أذاكر دروسي جيدا فيها.
0: ممتاز يا محمد. اللي يسمعنا الحين ويحب مادة الرياضيات، إيش تريد تقول له من زملائك الطلبة؟
1: عليه أن يبادر ويذاكر دروسه.
0: صحيح، وأيضا يكون منتبه مع المعلم في الشرح صح محمد؟
1: نعم أستاذ.
0: إن شاء الله تكون معلم رياضيات من المعلمين المجدين والمجتهدين. طيب كلمة شكر لمن تقدم كلمة شكر؟
1: أقدم شكري إلى والدي وإلى مدير مدرستي الأستاذ علي الفارسي والمعلمين، وأشكرك أستاذ راشد السعدي، وأشكرك أستاذ خالد البزاعي، وأشكر الأستاذ سيف الهلالي وخالي سمير، وأدعو الله أن يوفقني لما يحب ويرضى.
0: اللهم آمين يا رب العالمين. شكرا لك يا محمد. يلا إن شاء الله نشوفك معلم رياضيات في المستقبل ونستمتع معك وأيضا نستضيفك معنا في الإذاعة. شكرا لك يا محمد، مع السلامة.
1: العفو.
0: شكرا للأستاذ محمد اللي نورنا في صباح المدارس.

0: صباح الشباب.
1: يا مرحبا وسهلا فيكم مستمعينا الكرام في برنامج صباح الشباب. نذكركم بسؤالنا لهذا الصباح عن سوق الحافة اللي الكل يعرفه في ولاية صلالة بمحافظة ظفر، يطلق عليه اسم آخر، ما هو هذا الاسم؟ شاركونا الإجابة على 90456 رسائل نصية القصيرة أو at morning youth. بالمناسبة بالقرب من هذا السوق اللي ننشد عن اسم الثاني غير سوق الحافة يقع حصن أو يقع قصر الحصن العامر، حيث يوم الأمس استقبل حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه الرئيس الرواندي فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا. وما يجمعنا بين وبين رواندا هو ليس فقط العلاقات التجارية، وإنما هناك علاقات تاريخية من الدبلوماسية بالتحديد تعود إلى عام 1982 وتشهد تطور متواصل قائم على الاحترام المتبادل والرغبة المشتركة في تعزيز التعاون. تأتي هذه الزيارة لفخامة الرئيس بول كاغامي لسلطنة عمان اليوم التي بدأت بالأمس وتستمر لهذا اليوم أيضا، تأكيدا على الاهتمام المتبادل وتطوير العلاقات وفتح آفاق جديدة للشراكة. بنخبركم عن بعض المعلومات الخاصة برواندا. الزيارات التي تتبادل فيها الدولتين الصديقتين الحركة الدبلوماسي والاقتصادي المتنامي، من أبرز محطاتها زيارة وزير الخارجية والتعاون الدولي الرواندي أوليفييه نودهوغينا إلى سلطنة عمان في يناير 2026. شهدت هذه الزيارة توقيع عدد من الاتفاقيات وبرامج التعاون في مجالات المطارات والطيران، الخدمات اللوجستية والموانئ البرية، مركز البيانات والحوسبة السحابية، الذكاء الاصطناعي والبنية الأساسية الرقمية والاتصال والاقتصاد الرقمي. مثل ما ذكرنا لكم، العلاقة والتأسيس الدبلوماسي بدأ في عام 1982، وهناك الآن شراكات حالية بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا تتوج من خلال هذه الزيارة، وأيضا بعض المحطات والملفات التي جرى التباحث فيها في جلسة المباحثات التي عقدت يوم الأمس بين الطرفين في سلطنة عمان وكذلك أيضا في جمهورية رواندا. علاقات تاريخية بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، يوم الأمس عقدت جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر، حيث جلالة السلطان المعظم ورئيس رواندا استعرضا مجالات التعاون وتعزيز البناء الاستثماري بين البلدين. ماذا تعرف أنت عن رواندا وما هي عاصمة رواندا؟ شارك معنا على 90456 أو at morning youth على منصة X.

العزم الشديد لبناء العلاقات الدبلوماسية الاقتصادية الاستثمارية، هذا ما هو ديدن أو هو ديدن عمان وحكومتها الرشيدة بقيادة حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه في بناء علاقات اقتصادية استثمارية دبلوماسية مستمرة مع كل دول العالم الصديقة والشقيقة. خلونا نخبركم عن بعض المعلومات عن جمهورية رواندا، وهي دولة غير ساحلية في منطقة البحيرات العظمى بشرق أفريقيا، وتعرف بلقب بلد الألف تل. على فكرة عندهم المدرجات التي تشبه مدرجات الزراعة معنا في بعض المحافظات كمحافظة الداخلية، وبالتحديد ولاية الجبل الأخضر موجود معاهم بعض هذه من المدرجات للزراعة. بسبب الطبيعة الجبلية وكثرة التلال تعرف بلقب بلد الألف تل. عاصمة رواندا هي كيغالي، وبالمناسبة في خط سير لطيران السلام إلى العاصمة كيغالي. الموقع وسط شرق أفريقيا وتجاور كل من أوغندا وتنزانيا وبوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية. عدد السكان في رواندا عزيز المستمع أكثر من 14 مليون نسمة تقريبا، واللغات الرسمية الموجودة فيها هي الكينا رواندية والإنجليزية والفرنسية، وكذلك أيضا السواحلية. العملة في رواندا هي الفرنك الرواندي، ونظام الحكم جمهوري رئاسي، والرئيس هو فخامة الرئيس بول كاغامي. ليش رواندا مميزة؟ بسبب طبيعتها، وخبرناكم عن لقبها، لقب بلد الألف تل. كذلك أيضا تشتهر رواندا بأنها واحدة من أشهر الأماكن في العالم لمشاهدة الغوريلا الجبلية في بيئتها الطبيعية، خصوصا في متنزه يعرف بمتنزه البراكين الوطني. العاصمة كيغالي تتميز بالنظافة بالتنظيم، أصبحت مركزا اقتصاديا وسياحيا مهما في المنطقة، ولذلك أيضا تلقب رواندا بسنغافورة أفريقيا. وأيضا بعض المعلومات عن رواندا، هي من الدول الأفريقية التي حققت تقدما ملحوظا في مشاركة المرأة في الحياة السياسية، كما أن البلاد اتخذت خطوات واسعة في مجال حماية البيئة والنظافة العامة، وركزت في إعادة بناء الدولة والمصالحة والتنمية الاقتصادية، وأصبحت تجربتها محل اهتمام دولي مع استمرار وجود نقاشات وانتقادات تتعلق بالحريات السياسية وحقوق الإنسان وبعض أيضا من التحديات. ولكن هناك أيضا اتفاق على رعاية الإنسان الرواندي، وكذلك أيضا التنمية المستمرة وتوطيد العلاقات مع الدول. لذلك تأتي هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاغامي إلى سلطنة عمان خلال هذه الأيام، لتقارب واضح للحاجة المتبادلة إليه. فعمان تعمل على توسيع القاعدة الإنتاجية الاقتصادية لها وتعزيز اتصالاتها أيضا بالأسواق الأخرى. وكذلك في الطرف الآخر، رواندا هي تمهد لتعاون أكبر خلال الفترة القادمة عبر تفاهمات في النقل والخدمات اللوجستية والاتصالات والاقتصاد الرقمي، وتستحق هذه المجالات قراءة مترابطة. يصعب أن تتوسع التجارة من دون نقل أكثر كفاءة، وتتوج من خلال هذه الزيارة للرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءاً من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة OQ. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
4: صباح الشباب.

أهلا بكم في صباح الشباب، وعبر أثير إذاعة الشباب نلتقي بكم يوميا. تحية لكل من يستمع لنا في برنامج صباح الشباب. كيفكم وهذا الصباح؟ من يحب يتسوق مع بداية الصباح؟ تحب تتسوق مع بداية الصباح؟ يعني تشوف أن الأماكن اللي فيها التسوق، الأسواق، سواء كانت الأسواق المغلقة أو المفتوحة التقليدية، وأيضا المراكز التجارية، تكون في فترة الصباح فترة هدوء، صح؟ ففي ناس تختار أو تفضل أنها تروح تتسوق، لكن الحين بعد ما فاتح شيء عبد الرحمن، بعد الثمان يقول لكم عبد الرحمن روح. بالمناسبة السوق الذي ننشد عن اسمه اليوم هو سوق الحصن أو سوق الحافة، اللي تأخذ منه البخور واللبان والملابس الجميلة الظفارية، وكذلك أيضا يزوره عدد كبير من السياح في فترة وموسم الخريف. شكرا لمجد المخيني، أريام السناني، صباح الخير أيضا لصاحب الرقم المنتهي ب14 قاسم الزرافي، جاوب لنا عن كيغالي عاصمة رواندا، وأيضا صباح الخير لمحمد، تحية صباحية لعبد الرحمن، ريماس وماريا، أهلا بكم جميعا. سوق الحصن يطلق أيضا كاسم آخر، هو بالقرب من القصر الحصن العامر الذي جرت فيه يوم الأمس مراسم استقبال الرئيس الرواندي. صباح الخير والبركة عليكم جميعا، رافقتكم السلامة أينما كنتم، نتمنى لكم إن شاء الله صباح طيب وموفق ومتابعة شائقة ومفيدة هنا برفقتنا في برنامج صباح الشباب. تحبوا أو عرفتوا عن شيء اسمه الشاي الأبيض؟ احنا نعرف الشاي الأحمر وأحيانا الشاي الأزرق، وطبعا ما يدخل عليه من أيضا مكونات أخرى، شاي بالحليب وشاي أيضا فيه مكونات أخرى تحبوا تضيفوها أو كنكهات، لكن الشاي الأبيض ما هو؟ هو نكهة أو شاي أبيض به نكهة هادئة وفوائد رائعة. يعد الشاي الأبيض من أقل أنواع الشاي معالجة، ويحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة، كما يحتوي على الكافيين، ولكن عادة بكمية تختلف حسب النوع وطريقة التحضير، ولكن مشكلته غير متوفر بكثرة في الأسواق. استمتع به دون إضافة السكر، لأنك أنت سكر، واجعله جزءا من نمط غذائي متوازن. لكن نسألك عزيز المستمع، هل سبق جربت الشاي الأبيض؟ طيب جربته، إيش كان مذاقه؟ كيف كانت التجربة؟ خبرناه وشارك معنا وسولف.

0: أهلا بكم في صباح الشباب، رافقتكم السلامة إنما كنتم، وصباح الخير والبركة عليكم جميعا. من يقتني سيارة كهربائية يستمع لنا، كيف قيادة السيارة الكهربائية معكم، وكيف تجربتكم أيضا مع قيادة السيارات الكهربائية؟ صباح الخير لأحمد السناني أو أريام أحمد السناني، يسعد صباحك بكل خير يا أريام. تقول سوق اللبان، أيوة يسمى سوق اللبان وسوق الحصن أو أيضا سوق البخور، والمعروف عنه باسمين، سوق الحصن وسوق الحافة. خلنا نرجع للسيارات الكهربائية. يوم الأمس كشفت وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بالتكامل مع هيئة تنظيم الخدمات العامة ومركز عمان للحيادة الصفري عن اعتماد رسوم خدمة شحن المركبات الكهربائية التي تتراوح بين 50 إلى 120 بيسة لكل كيلو واط ساعة اعتبارا من الأول من شهر أكتوبر المقبل، وفقا لقدرة أجهزة الشحن وسرعتها. من شهر أكتوبر راح تطبق هذه التعرفة مستمعين الكرام لمن يقود السيارة الكهربائية ويقتني السيارات الكهربائية. إيش رأيكم بهذا القرار؟ شاركونا وسولفوا معنا على 90456 أو at morning youth. أما الآن نذهب وإياكم إلى العاصمة كيغالي في جمهورية رواندا، حيث يكون معنا ضيفنا عبر الاتصال الأستاذ إيكارمي أحمد، وهو باحث أكاديمي وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الإقليم الغربي بجمهورية رواندا. صباح الخير أستاذ أحمد.
1: صباح الخير،
0: أهلا ومرحبا بك معنا في هذا اللقاء.
1: شكرا لكم وجزاكم الله عنا خير الجزاء، ونحن صرنا بهذا اللقاء المبارك.
0: يا أهلا ومرحبا بكم معنا. بداية نتحدث معك أستاذ أحمد عن العلاقات التاريخية بين سلطنة عمان ورواندا، هذه المرة من منظور شخص وباحث أكاديمي من جمهورية رواندا.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. أود في هذه الثانية الشريفة وفي هذه اللحظات المباركة التي يقوم بها رئيس جمهورية رواندا زيارة تاريخية إلى سلطنة عمان، فأريد أن أعبر عن شكري وامتناني لإذاعة الشباب العماني لإتاحتها لنا هذه الفرصة لنبدي شيئا من الرأي وانتباهات الرونديين فيما يتعلق بهذه الزيارة التاريخية، متمنية لعمان سلطنة وشعبة مزيدا من النماء والتألق.
0: أهلا بكم.
1: وإنه لمن الجد، نعم مرحب.
0: نعم نعم أكمل أستاذ أحمد.
1: فإنه لمن الجدير بالإشارة إلى أن سلطنة عمان بالنسبة لرواندا هي ليست مجرد انتماء سياسي أو ارتباط تاريخي فحسب، بل نحن نعتبر أن عمان بالنسبة لرونديين عبارة عن مشاعر صادقة من المحبة والتقدير وروابط إنسانية وروحية عميقة، حيث تجمع عمان بروندا جذورا تاريخية مشتركة وعلاقات روحية وثقافية متينة تمتد عبر القرون. لهذا كثير من الجالية العمانية أو الباحثين يرجعون أن العلاقة التجارية العمانية بدأوا بالوصول إلى رواندا في مطلع القرن العشرين أو في آخر القرن التاسع عشر، وحددوا بعضهم إلى 1903 قبل احتلال المستعمرين أو احتلال بلجيكا لرواندا. فمن هنا يبدو أن الوجود العماني إلى أرضية الوطن في رواندا بدأوا قديسا ووصلوا إلى رواندا قبل الاستعمار.
0: نعم.
1: مما يلاحظ أنه بدأ الوجود العماني في رواندا كجزء من حركة التجارة والتعصب والتوسع في منطقة البحيرات العظمى وكذلك مناطق دول شرق أفريقيا من تنزانيا إلى كينيا، وهذه مناطق الساحلية بوروندي ورواندا وأوغندا، مناطق بحيرات العظمى كذلك إضافة دول إلى شرق أفريقيا.
0: نعم أستاذ أحمد، ماذا عن
1: العمانيون؟ فضل مرحبا. نعم. أسسوا من خلال هذه التجربة التجارية التي قام بها أسسوا مراكز تجارية، وأصبحت هذه المراكز أعمدة اقتصادية يعتمد عليها في تلك البلدان.
0: نعم.
1: إذن فالتبادل التجاري بالنسبة بين عمان ورواندا على وجه الخصوص، كذلك والمجتمعات الإفريقية في الشرق على وجه العموم، أسهم إلى إنشاء مركز للتبادل التجاري، مما يجعل العلاقة بين الشعب الرواندي والشعب العماني أقدم بكثير من العهد الدبلوماسي وما شابه ذلك، لأن العمانيين القدامى أو السابقون الذين قطعوا مسافة طويلة للتجارة وبحث عن عما يصدون به رمقا.
0: نعم.
1: في تلك الفترة هم كانوا من منظور إنساني بل للتجارة قبل أي التدخل السياسي أو دبلوماسي. فلهذا نحن عندما أقول هذا فأقول أن العلاقة العمانية الرواندية ناشي من مطلب أو من النابع الإنساني أو نعم. من الأخلاق الإنسانية.
0: نعم. أنتم في رواندا أستاذ أحمد كيف تتابعون هذه الزيارة، وكيف يتابع الشعب الرواندي زيارة فخامة الرئيس بول كاغامي إلى سلطنة عمان؟
1: نعم، قبل هذه السؤال أو هذا هذه المداخلة، فأود قليلا أن أشير إلى أن المنطلق التاريخي أو العمان الذين دخلوا إلى رواندا، فأود بكل عجالة أن أشير إلى أن كانوا يمثلون قبائل عمانية.
0: نعم.
1: وسكنوا مدنا وتغلغلوا في جميع أرجاء البلد. على سبيل المثال، هناك بعض القبائل التي نحن نعرفها لأنها منا ونحن جزء لا جزء من المجتمع العماني.
0: نعم.
1: ذلك للمصاهرة بين العمانيين والرنديين والعلاقة الجيدة المتينة مبنية على الأخوة والمحبة والوئام.
0: نعم.
1: فأنا أذكر القبائل لعلها موجودة حاليا حتى في مسقط أو في عمان عموما.
0: نعم.
1: دخلت عندنا مثلا القبائل، قبيلة اسمها القبيلة الطوقي.
0: نعم.
1: من أقاربنا الذين سكنوا في بلادنا.
0: نعم.
1: وقبيلة العصيري كذلك.
0: نعم أستاذ أحمد، يعني
1: البوسعيد.
0: هناك مجموعة من القبائل العمانية، نعم بالفعل هي لها وجود وأيضا
1: كثيرة.
0: نعم. ولكن نعم. أنا كان سؤالي حول وسائل الإعلام الرواندية، كيف تتابع هذه الزيارة وما الذي رصدتموه من عناوين الصحف هناك في رواندا على الأقل في هذا الصباح؟
1: ممتاز. هناك وسائل الإعلام في رواندا هم يتحدثون عن هذه الزيارة التي قام بها رئيس الجمهورية لسلطنة عمان، فكل الوسائل المقروءة والمسموعة والمرئية وجرائد محلية، سأقول مثلا أنا لما كنت أتصفح في الإذاعة الوطنية المرئية اللي هي إذاعة رواندا المرئية.
0: نعم.
1: هم تحدثوا كثيرا، وكذلك الصحف المحلية وجرائد منها صحيفة إيجيهي كتبوا في هذه الزيارة.

0: دي
1: نعم
0: لأنهم عاشوا مع العلمانيين وتبادلوا معهم التجارات. فهناك التدفق الإعلامي لإذاعة هذا الخبر، وهذا
1: نعم
0: الذي يعد من الإنجازات العملاقة بين عمان ورواندا، ولعل الرونديين هم الأكثر استفادة من هذه الزيارة النظر لحاجتنا إلى عمان، لأن عمان دولة أو سلطنة عمان لها مكانة استراتيجية من حيث الموانئ ومن حيث البيئة
1: نعم
0: الاستراتيجية ومن حيث المضائق وما شابه ذلك. فنحن بحاجة إلى الاستفادة من هذه
1: نعم
0: الامتيازات التي
1: كيف يكون
0: يمتص بها
1: شكل
0: عمان.
1: هذه الاستفادة أستاذ أحمد؟ وهذا سؤالي الأخير لك، حول الأثر الاقتصادي والدبلوماسي من هذه الزيارة، وفق يعني رصد كبير من قبلكم أنتم وكذلك أيضا هنا في سلطنة عمان لوجود المستثمرين العمانيين في رواندا بالتحديد وتجارتهم هناك، ما هي الاستفادة والأثر الاقتصادي والدبلوماسي لهذه الزيارة من وجهة نظركم؟
0: طيب، فيرى معظم المواطنون والشعب الرواندي أن زيارة فخامة الرئيس ستساهم كثيرا
1: نعم
0: في تفعيل العلاقات الثنائية بين عمان ورواندا، وسبق أن أشرت إلى هذه النقطة، خصيصا في القطاع التجاري وترسيخ العلاقة الإنسانية وجذورها التاريخية. بما أن رواندا اليوم تقدم نموذجا إفريقيا لافتة في قدرتها على تجاوز آثار المرحلة التاريخية القاسية. نحن مرنا أو رواندا مرت بعواقب تاريخية قاسية معروفة، لكن مع ذلك تتجاوز إلى هذه الأشياء وتسعى لتحقيق بناء دولة مستقرة. فهذا الاستثمار، هذا الاستثمار لا لا أما هذا أو من منطلق هذا التقدم الرواندي وهذه التنمية الملحوظة، لا شك في أن وجود المستثمرين العمانيين في رواندا والتجار العمانيين سيساهم كثيرا
1: نعم
0: سيساهم كثيرا إلى الاستفادة من هذه التجربة العمانية أو من مستثمري العمانيين الذين سيوصلون إلى إلى إلى إلى إلى القيام بالأعمال الاستثمارية. مثلا في الفترة الماضية قليلا، نرجع إلى أن هناك وفد عماني جاء إلى رواندا يتكون من مجموعة المستثمرين والتجار، وقاموا بالمعرض لعرض المنتجات العمانية والتي بإمكان الشعب الرواندي يستفيد بها.
1: نعم.
0: إضافة إلى ذلك، هناك تم فتح الرحلة الأسبوعية الجوية والتي يؤكد استفادة الشعب الرواندي من السلطنة، لأن هذه الرحلة الجوية أيضا كذلك من الإنجازات التي نحن نقوم بها، كذلك الشعب العماني يقومون بها. وكذلك أيضا هناك مستثمرون عمانيون قديما، فأود أن أشير كذلك إلى أن الشعب العماني يلعب دورا محوريا في إنشاء الدكاكين وإنشاء البقالات وإنشاء المباني والطرق، لأن الرونديين قدامى كانوا معظمهم يسكنون في الأكواخ. فأما حاليا كذلك هناك أيضا مستثمرون عمانيون موجودون هنا. أنا أخص بذكر المستثمر العماني الذي له مشاريع كبيرة في موسانزي، وإنما يؤكد كذلك وجود بعض المستثمرين الذين لا أذكر أسماءهم هنا. وهذا أنا عندما تبعت أنا أثمن عالية رجل عماني اسمه سالم أبو سعيد البحيري، له مشروع كبير وضخم في منطقة اسمها موسانزي.
1: نعم، أمنيتنا إن شاء الله بكل التوفيق للطرفين العماني والرواندي من هذه الزيارة وأيضا في الاستثمار في الجانبين، سواء استثمار اقتصادي أو حتى على الجانب الدبلوماسي. شكرا لك لكل هذه الإضاءات التي ذكرتها أستاذ أحمد.

0: بارك الله فيك، وشكرا أيضا لتعاونك معنا. أنت الآن في رواندا والساعة تشير إلى 5:48 صباحا. شكرا لكم أستاذ أحمد، بارك الله فيكم.
1: جزاكم الله خير. فأود أن أشكر القيادة أو السلطنة وكذلك فخامة الرئيس على هذه المجهودات التي تخدم مصلحة الشعب،
0: بارك
1: الشعب
0: الله.
1: الروماني والشعب الروندي، مزيدا من الاستمرار ومزيدا من التوفيق والدوام. وأنا شخصيا كنت في زرت عمان،
0: نعم،
1: ورأيت الكثير من هذه الإنجازات والتي لا شك سيحقق نجاحا كبيرا على مصلحة الشعب. فأنا شاركت في الدورة في دورة في مسقط،
0: نعم،
1: ويؤكد هذه العلاقة في مجال، حتى ليس في مجال الاقتصادي والسياسي فحسب والاجتماعي، إنما
0: نعم،
1: حتى في المجال العلمي،
0: نعم،
1: مزيدة من مواصلة هذه العلاقة التي أشك أنها ستخدم الشعب الروماني
0: بإذن
1: والشعب
0: الله تعالى.
1: الروماني. وأشكركم وبوركتم أجورين.
0: بارك الله فيكم. شكرا للأستاذ إيكارمي أحمد، باحث أكاديمي وممثل المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية في الإقليم الغربي بجمهورية رواندا، تحدثنا معه من العاصمة الرواندية كيغالي.

يا مرحبا وسهلا فيكم، صباح الخير عليكم جميعا، أهلا بكم في صباح الشباب. صباح الخير لكل من يتواصل معنا. راشد الزعابي بوريم، يسعد صباحك بكل خير، شكرا لك على هذه الرسالة. وصباح الخير أيضا لأم غيث فاطمة المحروقي، أهلا بمن بعد. محمد الزيادي، يسعد صباحك بكل خير. طبيعي أبو عمان، وصباح الخير لمن؟ سامي العبدلي، صباح الخير أيضا لأبو يوسف الجهوري، يسعد صباحك بكل خير يا أبو يوسف، كيف معك الصباح وبداية اليوم الثالث من هذا الأسبوع يوم الثلاثاء؟ صباح الخير أيضا لخليفة الرحبي، يسعد صباحكم بكل خير، حلو هذا التفاعل منكم والمشاركة معنا في برنامج صباح الشباب. أيضا من ضمن المشاركين راشد الحراسي، يسعد صباحك بكل خير. وكذلك أيضا صباح الخير لسكينة الغيلاني، فايز العلوي، تحية صباحية لمنى. وصباح الخير لسيف المنجي، باسم الراجحي يقول صباح الخير لمعلمي وطلبة مدرسة الإمام عبد الملك بن حميد بولاية جعلان بني بو حسن، يسعد صباحكم بكل خير. عبير البلوشي، أهلا بأبو محمد، وتحية صباحية لأبو حمد علي يقول صباح الشباب والنشاط. راشد الحراسي، يسعد صباحك بكل خير، يقول حبيت أصبح على الأستاذ المبدع خلفان المخزومي مدير مدرسة سحبان وائل في ولاية بركة، تحية صباحية لكل المعلمين والمعلمات وكذلك أيضا الهيئة الإدارية والتدريسية. صباح الخير أيضا لموسى البوسعيدي، أم فيصل، أم فراس، وصباح الخير أيضا لحمود الجولنداني. لماذا لا تطير طائرات الركاب في خطوط مستقيمة؟ هل صادفت هذا التساؤل؟ قد تبدو مسارات بعض الرحلات الجوية على تطبيقات تتبع الطائرات غريبة أو غير منطقية، إذ تظهر الطائرة أحيانا وهي تنحرف عن المسار أو تحلق في دوائر أو تتخذ طريقا متعرجا بدلا من التوجه مباشرة نحو وجهتها. يا سلام على هذا الصوت، صوت انتظره كل مرة بين فترة وفترة بعد كل كذا عمل مضني وشاق أحيانا في بيئة العمل، لابد أنك تأخذ لك سفرة. متى سفرتك القادمة؟ شوف علي. أيوة أنت متى بتسافر؟ إذا كنت مسافر أو تنتظر مسافر، تروح على محرك البحث وتتابع الرحلة حتى يصل، لكن هناك تبدو المسارات ليست عشوائية في الغالب، بل إنها نتيجة لمجموعة من العوامل التشغيلية والفنية، في مقدمتها إدارة الحركة الجوية، الظروف الجوية، الازدحام في المجال الجوي، وقدرة المطارات على استقبال الطائرات. تخضع رحلة الطائرة لسلسلة من القراءات، تنسيقات بين شركات الطيران ومخططي الرحلات والطيارين ومراقبة الحركة الجوية بهدف ضمان سلامة الرحلة، تنظيم حركة الطائرات وتحقيق أفضل كفاءة ممكنة. لذلك المسارات لا تتبع دائما أقصر طريق، وليس طريقا مستقيما، وإنما طريق متعرج. هل أنت من الناس اللي تستهويهم متابعة حركة الطيران بشكل مستمر حتى لو ما كنت تنتظر مسافر؟ لأن المسافر راح، وين رايح؟ ياخذك معه؟ من المسافر اللي تحب تاخذه معك؟ من اقرب الناس لك؟

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917-1114.
2: نماء لخدمات المياه، تحط كل خدماتها بين يديك. مع تطبيق نماء لخدمات المياه تقدر تسدد فواتيرك، تعبي العدادات مسبقة الدفع، وتتابع استهلاكك بكل سهولة. ملاحظة، استفسار، التطبيق معك في أي وقت. حمل تطبيق نماء لخدمات المياه لحلول رقمية أسهل وأذكى. للمزيد من المعلومات تواصلوا مع مركز الاتصال على الرقم 1442. نماء لخدمات المياه، نستبق المستقبل.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع الحدث.
4: أهلا بكم من جديد مستمعين ومتابعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة الشباب وبرنامج صباح الشباب. ما زلنا في حديثنا المتواصل حول هذه الزيارة التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاغامي رئيس جمهورية رواندا إلى سلطنة عمان، وكان في استقباله يوم الأمس حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. الكاتب والصحفي الأستاذ حمود بن علي الطوقي رئيس تحرير مجلة الواحة والمهتم بالقضايا الاقتصادية كان له مقالا في جريدة الرؤية تحدث عن العلاقات بين سلطنة عمان ورواندا. عنوان هذا المقال بجذور عمانية في رواندا وشراكة تتطلع إلى المستقبل، وذكر الأستاذ حمود أن هذه العلاقة ليست وريدة العلاقة الدبلوماسية الحديثة، بل تمتد جذورها إلى تاريخ طويل. وأيضا كتب أن زيارة الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان تمثل فرصة للانتقال بهذه العلاقات إلى ما بعدها من شراكات اقتصادية واستثمارية وثقافية أكثر اتساعا، وأشار في مقاله إلى وجود فرص كبيرة للتعاون في مجالات مثل الأمن الغذائي، الزراعة الحديثة، الطاقة المتجددة وغيرها أيضا من المجالات. وتعرض أيضا في مقاله إلى الرحلات الجوية المباشرة بين مسقط وكيغالي التي بدأت بالمناسبة في يوليو من هذا العام. نرحب بالأستاذ حمود، يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا في برنامج صباح الشباب. أستاذ حمود
5: صباح الخير أستاذ خالد، ورحب بكم وأنا هنا في صلالة أيضا لكي أيضا أسجل هذا الحضور وهذه الزيارة التي تعد الأولى الأول منها للرئيس على مستوى رئيس جمهورية رواندا في سلطنة عمان، هو الرئيس بول كاغامي. وشهدنا أمس استقباله الرسمي من قبل محافظ ظفار هنا في صلالة. نعم، بالنسبة لردا على سؤالك حول الجذور التاريخية للعلاقات بين سلطنة عمان وجمهورية رواندا، طبعا هي كما يعرف الجميع هي جذور علاقات ضاربة في عمق التاريخ، وتشير المصادر على أن العلاقات ما بين البلدين يعني بدأت قبل نحو 600 إلى 700 سنة، وهذا يؤكد على أساس أن الوجود العماني في هذه المنطقة ومنطقة البحيرات العظمى ليست وليدة اليوم، ولكن علاقات كانت لها وبرزت بشكل بارز منذ تلك العقود.
4: نعم.
5: اليوم طبعا تتجدد هذه العلاقات، وهي حقيقة علاقات مستمرة طوال هذه العقود، ولكن اليوم ممكن أن نؤكد أن هذه العلاقات تجسد مرحلة انتقالية قد تكون مرحلة مهمة لتنمية هذه العلاقات. ونعلم أن العمانيون يعني منذ تلك المدة أسهموا في التجارة البينية، وكان لديهم الفضل في تنمية العلاقات وتعزيز التجارة منذ انتقالهم من منطقة شرق أفريقيا، وامتدت تجارتهم إلى دول البحيرات العظمى، ووصلوا إلى أدغال دول أفريقيا، وكانت لهم صولات وجولات.
4: نعم.
5: وأيضا ما عزز هذا الحضور والوجود العماني هي السمعة الطيبة التي أيضا نقلها العمانيون منذ تلك الفترة من أجدادنا إلى هذه المنطقة.
4: نعم.
5: ونأمل إن شاء الله أن نرى يعني مستقبلا باهرا، خاصة المواطن العماني يحظى باحترام وتقدير كبير جدا في هذه المنطقة. نعم.
4: نعم. ما هي أبرز المجالات أيضا أستاذ حمود التي يمكن أن تشهد تعاون اقتصادي واستثماري بين عمان ورواندا؟ وذكرت في مقالك أن الأمن الغذائي، الزراعة الحديثة، والطاقة المتجددة، ماذا أيضا عن المجالات الأخرى؟
5: حقيقة يعني أقدر أؤكد لك أن رواندا تعتبر محطة مهمة جدا يعني للعمانيين، ويمكن السلطنة تستفيد من هذا البلد اللي هي تقع في العمق الأفريقي لتكون لديها الحضور، ومن وجودها في رواندا ممكن أن تنتشط التجارة العمانية إلى بقية الدول الأفريقية، وأيضا أن تصل إلى دول آسيا من خلال وجود التجارة العمانية في رواندا. وحقيقة لما نتحدث بالأرقام سنجد أن حاليا تم المبادرات التجارية ما بين البلدين رغم عمق العلاقات قديما، ولكن ما زالت متواضعة، إلا أن المؤشرات تشير إلى أن هناك فرص واعدة يمكن أن يستفيد الشعبين أو البلدين من خلال طبعا الإرث الحضاري والتاريخ الذي يمتلكه البلدين. هناك العديد من المجالات، وحقيقة هناك يعني قصص نجاح موجودة حاليا في رواندا من قبل بعض العمانيين ومن بعض التجار العمانيين. استطيع أن أذكر قصة أنا كنت واقف وشاهد عليها عندما زرت أنا ومع إخوتي وبقية أولاد أعمامي إلى رواندا عام 2024. تجولنا في هذه المنطقة والمناطق التي كان يتواجد فيها العمانيين، ورأينا أن هناك التجارة العمانية ما زالت يعني منتعشة من خلال وجود محلات تجارية، وعدد كثير من المحلات العمانية شامخة في العاصمة كيغالي وفي مناطق عديدة في رواندا. احتفظ بها العمانيون بهذه التجارة كامتداد لهم، ونجد أن الشركات العمانية استطاعت أن تصل إلى رواندا من خلال شركة مثلا رأينا بحقيقة الزيوت العمانية التي تنتجها الشركات العمانية موجودة في الأسواق الرواندية، ورأينا مثلا شركات التعدين تصدر منتجاتها إلى رواندا وتحظى طبعا برواج كبير نظرا لجودتها. هناك أيضا محلات عمانية تقوم ببيع مختلف المنتجات العمانية تستورد من عمان مباشرة إلى الأسواق الرواندية. أيضا من التجارب الناجحة حقيقة التي يشار إليها بنان وجود الأخ سالم البحري أحد الشباب العماني الذين استطاع أن ينشئ منتجع متكامل يحمل الهوية العمانية في رواندا، وهذا المنتجع أصبح طبعا يبرز مكانة التجارة العمانية ويجسد العمق التاريخي لهذا البلد. هذا المنتجع حقيقة اليوم يعني يزاره الكثيرين من العمانيين، حتى على مستوى المسؤولين الذين يزورون رواندا يعني يقيمون هذا المنتجع. وهناك أيضا أخت تسمى جميلة البرواني أيضا لديها منتجع كبير جدا يعني من المنتجعات، وهي يعني أخت عمانية استطاعت أيضا أن تبرز كرائدة أعمال في هذا البلد.
4: إذن
5: أسماء كثيرة حقيقة.
4: هذه يعني بعض النماذج أستاذ حمود من من الاستثمار العماني من قبل يعني عدد من الأشخاص العمانيين اللي موجودين هناك في رواندا. أيضا يعزز هذه العلاقة وجود خط مباشر للرحلات المباشرة بين مسقط وكيغالي. كيف لهذه الرحلات الجوية أيضا أن تسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين، والتي بالمناسبة تم تدشينها وإطلاقها في يوليو 26 في هذا العام؟
5: صحيح حقيقة يعني كانت هناك مشاورات قبل يوليو من فترة، قبل سنوات كانت عمان تسعى أن تسير رحلات من خلال الطيران العماني إلى رواندا، ولكن كانت هناك بعض التحديات، ولكن في يوليو فعلا تم تشييد خط مباشر من خلال طيران السلام ما بين مسقط إلى كيغالي، وكانت الرحلة الأولى يعني التي طبعا انطلقت من مطار مسقط متجهة إلى مطار كيغالي يعني بها ممتلئة بالركاب من وجود عدد كبير من العمانيين الذين أيضا ذهبوا لاكتشاف هذا البلد، وأيضا هناك من لديهم صلة القرابة والعلاقات الممتدة ما بين البلدين. وطبعا هذه الرحلة يعني كانت فاتحة خير حقيقة، وتتبعنا هذه الرحلة بشكل مباشر، وأنا اتصلت حقيقة بالإخوان في طيران السلام لمعرفة مدى نجاح هذه الرحلة، وكانت هناك إشادة كبيرة لدرجة أن رحلتين خلال أسبوعيا تشهد حجوزات مبكرة لزيارة هذا البلد. طبعا رواندا بالمناسبة طبعا من الدول التي يعني تربعت مكانة عالية جدا في مجال النظافة ومجال اهتمام بالبيئة، وتقدم نموذج مشرف في هذا الجانب. وأيضا رواندا بالمناسبة يعني دولة يعني تعتبر من الدول السياحية من الدرجة الأولى في القرن الأفريقي، نظرا لاعتدال مناخها على مدار السنة وأجواءها معتدلة، وهي أيضا تتميز بالبحيرات وبالمناظر الخلابة وبالغابات الواسعة، وأيضا برخص الأسعار، يعني دولة جاذبة للاستثمار نظرا لأن أسعارها في متناول الجميع، ولديها مناطق يعني جدا جاذبة للسياحة، وأيضا تتميز بالاستقرار الاقتصادي والاستقرار السياحي.
4: أستاذ حمود،
5: منذ وصول رئيس بورتي كاغامي إلى السلطة عام 2000.
4: سؤالي الأخير لك أستاذ حمود حول أبرز الخطوات التي اقترحتها في مقالك للانتقال بالعلاقات العمانية الرواندية من الأرث التاريخي إلى شراكة مستقبلية، على عجال أستاذ حمود.
5: حقيقة هناك الأفكار طرحتها في هذا المقال، وأرى حقيقة يعني كمتابع للعلاقات ما بين البلدين من الأهمية بمكان وجود يعني الإسراع بفتح سفارتين، تبادل السفارات ما بين البلدين، ليكون لدينا هناك سفارة في سلطنة عمان في كيغالي وأيضا سفارة لرواندا هنا في مسقط. ودعيت حقيقة جهاز الاستثمار وأيضا أعلم جهود معالي رئيس الجهاز الأستاذ عبد السلام المرشدي أهميته بالتوجه نحو السلطنة نحو القرن الأفريقي. هناك مبادرات رأيناها في الفترة الماضية، واليوم أيضا ندعو جهاز الاستثمار للمزيد من اكتشاف الفرص الاستثمارية فيما بين البلدين، خاصة في مجال مثل ما ذكرت في مجال الأمن الغذائي وأيضا مجال اللوجستيات وكذلك في الذكاء الاصطناعي، وأيضا لتسهيل رحلات النقل من خلال الاستفادة من الموانئ العمانية التي هي نشطة في دول المنطقة. ومن المهم جدا أيضا نشجع حقيقة المستثمرين في البلدين، خاصة المستثمرين العمانيين لديهم الرغبة للتوجه نحو السوق الرواندي أو السوق الأفريقي، فهذه طبعا سوف تفتح مجال التوسيع العلاقات وسوف تساهم في تنمية هذا الأرث. ومؤخرا لاحظت في بعض في وسائل التواصل الاجتماعي رأينا الحضور العماني في الخمسينيات كان في مقدمة الصفوف عندما يستقبلون الوفود الرسمية التي كانت تزور هذا البلد.
4: نعم كل التوفيق إن شاء الله للطرفين لاستثمارات وأيضا مجالات تعاون أكثر، وأرحب إن شاء الله في المستقبل ومن بعد هذه الزيارة التي يقوم بها الرئيس الرواندي إلى سلطنة عمان. شكرا لكم أستاذ حمود، بارك الله فيك.
5: بارك الله فيك، شكرا أستاذ خالد.
4: الكاتب والصحفي حمود بن علي الطوقي ورئيس تحرير مجلة الواحة والمهتم بالقضايا الاقتصادية، كنا نتحدث معه عن مقالة جذور عمانية في رواندا وشراكة تطلع إلى المستقبل.

0: أهلا بك عزيزي المستمع من جديد في صباح الشباب. نعود ونذهب تارة وأخرى إلى محافظة ظفار. هذه المرة انطلق يوم أمس الأول انطلقت فعاليات الدورة الثانية من مهرجان ظفار السينمائي الدولي الذي تنظمها الجمعية العمانية للسينما بشراكة استراتيجية مع وزارة الثقافة والرياضة والشباب وبلدية ظفار. يستمر لمدة 4 أيام بمشاركة 32 فيلم متأهل للمنافسة الرسمية يمثلون 16 دولة. تنضم معنا عبر الاتصال الدكتور رشيد عبد الله اليافعي وهو مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولي. دكتور رشيد يسعد صباحك بكل خير، أهلا ومرحبا بك معنا.
1: يسعد صباحكم جميعا ويسعد صباح كل المستمعين.
0: يا مرحبا وسهلا، نبارك لكم انطلاقة الدورة الثانية من المهرجان دكتور، ونسأل ما الذي يميز هذه الدورة؟ كم عدد الدول المشاركة أيضا؟
1: طبعا يميز هذه الدورة أنه مرينا بمرحلة أولى اللي هي مرحلة المهرجان الأول، وكل مهرجان ومسيرة كل مهرجان تأتي تجربة أولى يعني بداية، وننتقلنا إلى الدورة الثانية. وتحمل هذه الدورة رغبة كبيرة في التطوير والتوسع والانفتاح للتجارب السينمائية المختلفة. ونحن في الجمعية العمانية للسينما حريصون دائما على أنه كل دورة عندها إضافة حقيقية للمشهد السينمائي سواء في عمان أو على مستوى الإقليمي وعلى المستوى الدولي.
0: نعم.
1: وننتقل دائما تدريجيا بهذا المهرجان إلى مستوى أكثر حضورا على كل المستويات.
0: نعم.
1: والمهرجان انتقاله في هذه الدورة الثانية جدا يعني محطة مهمة ومسيرة يعني إلى الأمام بالنسبة للمهرجان، لأنه يؤكد إن كل التجارب وكل المشروع السينمائي والثقافي اللي نطمح لترسيخه سواء في محافظة ظفار أو في المحافظات الأخرى إنما ينم عن إنه الجمعية العمانية للسينما تؤمن بأن المهرجانات هذه هي فعلا للشباب ولكل صناع الأفلام في سلطنة عمان وفي العالم أجمع للالتقاء ونقل تجاربهم جميعا.
0: نعم، وخاصة أيضا بعد نسخة أولى كانت ناجحة نظمت في محافظة ظفار، الآن هذه النسخة أيضا دكتور كم بلغ عدد الأفلام التي سجلت للمشاركة في المهرجان وكم فيلم تم اختيار للمنافسة؟
1: طبعا النسخة هذه شهد تقريبا 133 فيلم استقبلناها من 29 دولة.
0: نعم.
1: هناك لجنة الفرز والمشاهدة تأهلت لهذه المنافسة على جوائز المهرجان 32 فيلم من 16 دولة سواء على المستوى الروائي وعلى المستوى الوثائقي وكذلك في الفئات اللي هي الفئات الروائية الدولية والعمانية.
0: نعم، ماذا أيضا يعني من فيما يتعلق بالمسابقات الرسمية الأربعة التي تنافس فيها المشاركون خلال هذه النسخة بالتحديد من 16 دولة ب 31 فيلم بعد يعني العدد الكبير الذي ذكرته دكتور رشيد حول المشاركة من 133 فيلم كانوا يمثلوا 29 دولة، الآن هناك مسابقات أربعة يتنافس فيها المشاركون.
1: نعم، المسابقات الأربعة هي مسابقة الأفلام الروائية الدولية، مسابقة الأفلام الروائية العمانية، مسابقة الأفلام الوثائقية الدولية، ومسابقة الأفلام الروائية العمانية. هذه هي الفئات الأربع اللي راح يعني كل الأفلام حسب فئتها راح تدخل في المنافسة على جائزة أفضل فيلم لكل فئة.
0: نعم، هناك أيضا للمهرجان مساحة لدعم المواهب وأيضا تمكين الأفلام العمانية وصناعتها، نتحدث عن إسهام المهرجان مهرجان ظفار السينمائي الدولي في دعم المواهب وصناعة الأفلام العمانية دكتور.
1: بالنسبة لهذا الموضوع طبعا نحن نؤمن في الجمعية العمانية للسينما أن الاستثمار في الشباب العماني هو يعني هو هو كل هذا الهدف اللي نريد نحققه من خلال هذه المهرجانات. الشباب العماني طبعا بالنسبة لمهرجان ظفار وكل المهرجانات اللي داخل السلطنة اللي هي المهرجانات الدولية تسبق هذه المهرجانات، أولا تسبق هذه المهرجانات مخيمات. فكان هناك مخيم وثق لصناعة الأفلام الوثائقية تم عمله في شهر يونيو خدمة للشباب العماني الشغوف اللي داخل في صناعة الأفلام. نتج طبعا هي المخيم وثق، هذه هي مبادرة تدريبية وفي نفس الوقت إنتاجية، من خلالها أنتجنا أفلام. هذه الأفلام طبعا دخلت إلى مرحلة الفرز وطبعا دخلت إلى مرحلة المنافسة على جوائز المهرجان. هذا الجانب الأول. طبعا بالنسبة للشباب طبعا يمثلون محور رئيسي في رؤية الجمعية. يعني كل مهرجان هو يعتبر مناسبة لكل صناع الأفلام في عمان. نحن نسعى من يعني في في في الجمعية إنه يساهم هذا الحراك السينمائي والثقافي في بناء جيل جديد من السينمائيين العمانيين من خلال كل الورش اللي موجودة، اللي سواء اللي تسبق المهرجان أو اللي تكون أثناء فترة المهرجان.
0: ممتاز دكتور. أيضا سؤالنا الأخير لك عن الفعاليات والورش المصاحبة للمهرجان، ما هي هذه الفعاليات على هامش المهرجان؟
1: طبعا الفعاليات تنقسم إلى قسمين، اللي هي الفعاليات فيها ورش تدريبية قد انطلقت صباح أمس. ورشة التصوير السينمائي بالشراكة مع شركة نيكون اللي هي شريكنا خلال المهرجان. هذه الورشة تم فيها تعليم شباب شغوف بآخر إصدارات الكاميرات وعملية جعل أنه الشباب هؤلاء أنه يعرفوا آخر إصدارات بما أنه يمكنهم من تصوير بطريقة صحيحة، الإضاءة، كل ما يخدم الشباب في مجال التصوير كان في هذه الورشة. هذه الورشة اللي كانت صباح أمس. غدا إن شاء الله عندنا ورشة أخرى راح تقدمها الحكواتية ثمن الجندل، اللي هي توظيف الحكاية الشعبية في السينما. وهذه الورشة طبعا تطرح عند الشباب العماني وصناع الأفلام كثير من الخيال، بحيث أنه دائما يكون عندهم الأفكار ويطوروها بشكل ويستمدوها من موروثنا الشعبي ومن الحكايات الشعبية. مما يسهم في نقل هذه الحكايات وهذا الموروث إلى المشاهد سواء العماني أو المشاهد على المستوى الدولي. وهذا الجانب التدريبي. عندنا طبعا في أشياء أخرى، كان مساء أمس عندنا الفنانة المصرية بشرى، كان سيرة ومسيرة حيث يعني كانت مع الجمهور حيث تلقت بعض الأسئلة وكذلك مسيرتها خلال الفترة الماضية جدا، وقدمت كثير من النصائح للممثلين وكل يعني، وهي ليست ممثلة، هي كذلك منتجة الأفلام وقدمت النصائح حتى لكل صناع الأفلام. الجانب الآخر عندنا إن شاء الله ستنطلق بعد قليل طبعا زيارات إلى بعض المواقع الاستثنائية والجميلة في محافظة ظفار، بما إنها لازال يعني موسم الخريف اللي يعطي لكل المنتجين وكل صناع الأفلام المواقع الفريدة اللي تميز بها محافظة ظفار، مما يجعل من محافظة ظفار وجهة إن شاء الله في المستقبل القريب جدا لكل صناع الأفلام، إنه تكون وجهة لكل صناع الأفلام وشركات الإنتاج.
0: إذن هي مساحة للإبداع موجودة على أرض الواقع هناك في محافظة ظفار، ليس فقط على المسرح وإنما والورش التي تقام على المسرح أو في القاعات المغلقة، وإنما حتى أيضا في الميدان. كل التوفيق لكم إن شاء الله في هذه النسخة، ونرى إن شاء الله النجاح الدائم لمهرجان ظفار السينمائي. شكرا لك دكتور، بارك الله فيكم.
1: شكرا جزيلا لكم، وشكرا على يعني هذا الاتصال وهذه التغطية الرائعة دائما اللي تحفنا بها
0: بارك الله.
1: شكرا جزيلا
0: بارك
1: لكم.
0: الله فيكم. شكرا للدكتور رشيد بن عبد الله اليافعي، مدير مهرجان ظفار السينمائي الدولي. مع الحدث صباح الشباب.

إذن هذا حديث حول مهرجان ظفار السينمائي الدولي، وكنا قد ذكرنا مع الدكتور رشيد حول مساحة الإبداع الموجودة هناك في محافظة ظفار، حيث تكتسي بالجمال في شهر سبتمبر الذي يتكشف شيئا فشيئا للسائح والزائر لمحافظة ظفار. أما خبرنا الأخير حول ما تدرسه الحكومة البولندية كمقترح يلزم أجهزة صرف الصراف الآلي وأجهزة الإيداع النقدي بتسجيل صور المستخدمين والاحتفاظ بها لمدة 90 يوم في إطار إجراءات تستهدف مكافحة الاحتيال والجرائم المالية، لأن كثير من عمليات السرقة، الاحتيال، الجرائم المالية تكثر بالقرب من أجهزة الصراف الآلي أو أجهزة الإيداع النقدي، أو حتى أيضا بالقرب من أماكن التي يرتادها السياح والزوار في مختلف الدول الأوروبية. شهدنا بعض الحالات والقضايا والمشكلات التي تحدث في الموسم السياحي، فما بالك في الأيام التي تكون طوال السنة. فهذا هو مقترح تقدمه الحكومة البولندية لمراقبة من يستخدم أجهزة الصراف الآلي لمدة 90 يوم على الأقل في هذه الدولة، ولربما نجده في دول أوروبية أخرى. وعلى طاري أوروبا، اليوم يبدأ دوري أبطال أوروبا في جولته الأولى، والقمة المنتظرة عند الساعة 11 مساء بتوقيت مسقط تجمع نادي إنتر ميلان الإيطالي بنادي ريال مدريد الإسباني. هذه القمة وغيرها أيضا من المباريات سيتحدث عنها، وغيرها أيضا من الأخبار الرياضية زميلي حسين بن علي العميري، وصباح الشباب والرياضة.

0: صباح الشباب والرياضة.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكرام إلى جولتنا الرياضية عبر صباح الشباب والرياضة، يصحبكم فيها حسين العميري. منتخبنا الوطني الأول لكرة الطائرة يخسر مباراته الثانية أمام نظيره الأسترالي بثلاثة أشواط نظيفة في ثاني مبارياته ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال والمؤهلة لأولمبياد لوس أنجلوس 2028 وكأس العالم، والتي تستضيفها اليابان حتى 13 من سبتمبر الجاري.
2: الضرب قوي، الله الله الله الله الله الله الله يا فلاح.
1: بعد 47 مباراة متتالية من دون هزيمة في الدوري السعودي للمحترفين، نيوم يلحق الخسارة الأولى بالهلال بعدما تغلب عليه بثنائية نظيفة على ملعب المملكة أرينا، وهي الخسارة الأولى منذ فترة طويلة بالنسبة للهلال الذي لم يتلقى أي خسارة في دور المحترفين على مدار 47 مباراة سابقة.
3: قوية لكنها صدمت وانزالت، يا إلهي، هدف أول لمصاعد نيوم بالنيران الصديقة. نعم بالنيران الصديقة، هفوة قاتلة من كوليبالي وسوء تفاهم مع محمد العويس. ينجح نيوم في الوصول إلى الهدف الأول في أحداث هذه المباراة. كنا لديهم ثقة، لديهم شجاعة، لديهم إمكانيات، لديهم مهارات. لم يخشوا الهلال في هذا اللقاء، بداية واعدة جدا لنيوم. شوف الكرة، يا الله على الأقطاب، يا إلهي على الكرة، بخطأ فادح من جانب كاريدو كوليبالي وسوء تفاهم في اللقطة الماضية. كريستوف غالتيير طالب بلمسة يد في اللقطة الأخيرة، تصل كرة عربية خطيرة لكنها تبعد. سيرجي مرولة وبالرأس، خطيرة الكرة، الثاني لليوم. الله يا مادو كوليب، الله على الكرة، الله على ارتقاء رائع، الله على نهاية جميلة يا كولي. أسمر يا أسمراني، كورة في منتهى الروعة، نيوم في منتهى الروعة، ليلة غير عادية في الكينج دوم أرينا. نيوم يظهر هذا التحدي، يقدم هذا الأداء الكبير. يا لها من دقائق جميلة.
1: ضمن منافسات الجولة الرابعة من مسابقة الدور المصري الممتاز لكرة القدم، الاتحاد السكندري يتغلب على ضيفه بترول أسيوط بهدف واحد، والقناة يتعادل مع ضيفه طلائع الجيش بهدف لمثله. السويس بتروجيت يتغلب على ضيفه المصري بهدفين لواحد، فيما فاز البنك الأهلي على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدف ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز السادس، بينما توقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.
4: مصيرة عند مدبولي، هيصنع بيها إيه؟ هيصنع بيها إيه؟ يا ولد على الباص، يا سلام يا سلام، لو كملت كملت هدف، كملت هدف، كملت هدف، جملة جميلة، مزيكا روعة. البنك الأهلي يسجل هدف جميل، يسجل هدف جميل بتكتيك روعة، بتمريرة والتانية بعرضية وارتقاء بالرأس عظيم. أسامة فيصل يضع البنك الأهلي في المقدمة 1-0. يا سلام على الهدف، على التفاهم، على التمريرات الجميلة. شوف مدبولي، قلت لك يصنع بيها ايه؟ لمتعب، لقبها على طول ليا والنور. هنا بالعرض شوف ارتقاء أسامة فيصل، زكي زكي غير مكانه في الجو، حلو قوي. شوف هنا من متعب لمدبولي، لمتعب ليا والنور، لعرضية. شوف أسامة فيصل بقى بارتقاء هايل وعظيم، يسجل أول أهداف المباراة. طاير يبلك إن هو هيحطها على يمين عامر، غير رأيه.
1: لحساب الجولة السادسة من الدوري العراقي لكرة القدم، الزوراء يتجاوز الكهرباء بهدف وحيد، فيما وضع فريق القوة الجوية حدا لمسلسل نزيف النقاط بتغلبه على كربلاء بثلاثة أهداف لاثنين، ليصل القوة الجوية برصيده للنقطة السابعة في المركز العاشر، فيما توقف رصيد كربلاء عند النقطة الخامسة في المركز السادس عشر.
5: الحارس تمريرة لعلي سعد من هناك خطيرة داخل منطقة الجزاء، ثالث على الميعاد، محمد جواد سجل في موسم 24 قبل موسمين من الآن هاتريك هنا في كربلاء، يعيد الكرة. الله، لاحظ الحارس بتمرير.

0: للأرض التي تبتسم لأهلها، الأرض التي تبتسم لأصحابها. نعم، ختاف يسجل أولا، ضربة أولى، كرة أولى، روعة هنا من جانب من؟ من جانب مارتن الذي يسجل كرة إذا بالرأس. الله الله الله، جول والعودة، ويا لها من عودة، ضربة ويا لها من ضربة. التعادل للفريق الضيف، ولكن يا له من ارتقاء، ويا لها من راسية.
1: إذن هذه مباراة الدوري الإسباني، حيث تعادل ختافي مع ضيفي سيلتا فيغو بهدف لمثله، وخسر إلتشي من ضيف ريال سوسيداد بهدفين لثلاثة.

0: Sie Allah! خيالي يا اوتشينغ، عالمي يا اوتشينغ، ولا اروع يا اوتشينغ. اي هدف! بكل قوته وضع الكرة اوتشينغ ليسجل، واوتشينغ يعشق هذه الاخطاء. تصويب! الله! الباسكيون يسجلون ثاني الاهداف عن طريق انخيل هيريرا. نعم، عن طريق فنزويلي، اسمه انخيل هيريرا في شباك
1: إذا إلى الدوري الإيطالي، حيث يواصل لاتسيو تألقه بفوزه على مضيف أودينيزي بهدفين لواحد ليرفع رصيده إلى 9 نقاط بفارق في المركز الثالث بفارق الأهداف خلف الإنتر.
2: بلا شك هنا كالسترم، هنا التسديد. الله! أودينيزي يريد أن يقترب من ميلان ويوفي وكومو، يريد أن يقارب من هذه المباراة. هنا زكاري وتسديد.
3: هدف ثاني دوقي، سيتلقى هدفا ثاني الأمير ألبرت، يسجل للنسور التي تعلق عائدة للعاصمة محملة ب3 نقاط. الله الله الله!
1: كما حقق كالياري فوزه الثاني في الدوري الإيطالي هذا الموسم بعد تغلبه على ضيفه ليتشي بهدف وحيد ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 3 نقاط في المركز الرابع عشر.
4: قلب المالديني، عرضية بالرأس، يا عيني يا سلام! فعلها مالديني سجل أول الأهداف. الروسو بلو يتقدمون الآن. كالياري في هذه الجزيرة الساحرة، اليوم الكل يقف خلف الفريق في هذه الليلة.
1: في الجولة الرابعة من الدوري التركي لكرة القدم، خسر ريزا سبور أمام ألانيا سبور بهدف وحيد، فيما حقق غازي عنتاب فوزا كبيرا خارج أرضه أمام مستضيفه غوزتيبي ب4-2.
0: جميلة، خطيرة! الله الله الله الله! 1-0 1-0 لغازي عنتاب بتسديدة هنا جميلة عن طريق هذا الرجل الذي ظهر أمامك في الصورة. الروماني الروماني الروماني بالرأس، هي جول! بالرأس من أجل ثاني الأهداف. بالرأس يضرب من جديد غازي عنتاب بالرأس، هذه المرة عن طريق ريفوني ميليكي. ميليكي يسجل الهدف الثاني، بداية ربما الثالث ربما. الله الله! جول! يواصل غازي عنتاب عرضه اللافت في هذا الشوط الأول، يواصل عرضه المبكر.

0: في هذا الشوط الأول. البصمة هناك من أجل مسك نهايات الشوط الأول، من أجل مسك الختام، من أجل مسك الختام. فعلها مرة أخرى كوزوفسكي بالثنائية، يصل بغزة إنتاب للهدف الرابع في هذا الشوط الأول. لك أن تتخيل أن الأمور حسمت في وقت مبكر.
1: قبل ساعات من مواجهته المنتظرة أمام ريال مدريد الإسباني في دور الأبطال، الإنتر الإيطالي تلقى ضربة موجعة بإعلان غياب مدافعه فيدريكو دي ماركو بسبب الإصابة.
2: مش ممكن الليلة الحلوة كلها دي، الله عليك يا دي ماركو يا فنان. في الثمانيات ما راحتش للسبعات، ومن الكرات القليلة تروح للثمانيات على طول. يا الله على الانتر وجماله، يا الله على الانتر وجماله. مش ممكن مفيش مثاله. الانتر بجماله ليس هناك مثاله. استيفانو توراتي يتلقى هدف جميل في مرمى، يتلقى هدف تاريخي في مرمى عن طريق دي ماركو. يتقدم بهدف روعه في مرمى نادي فريزينوني. بص شوف الكره منين، بص الملعب. مش ممكن دي ماركو هدف تاريخي. زغرتت الكره جوه نادي فريزينوني لتعلن عن هدف تاريخي جميل. الله عليك دي ماركو، الله عليك يا دي ماركو. هل قصدها ولا مش قصدها؟ هل قصد كروس باس وكره تلف ام خدمته للثلث؟
1: الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يويفا يفرض على الدولي الفرنسي في صفوف فنربهش التركي ماتيو غندوزي عقوبة الإيقاف لأربع مباريات، منها اثنتان نافذتان بسبب إهانات صدرت عنه خلال مباراة إياب الملحق المؤهل إلى دوري أبطال أوروبا أمام ليون الفرنسي في أواخر أغسطس الماضي. كما فرضت على غندوزي غرامة مالية قدرت بنحو 58 ألف دولار. كما أوقف زميله الإنجليزي مايسون غرينوود مباراة واحدة مع وقف التنفيذ، وغرم 30 ألف يورو بسبب انتهاك القواعد الأساسية لحسن السلوك.
3: ركلة ركنية من جديد لمصلحة فريق برسيليا على يمين حارس المرمى. هنا ماتيو غندوزي الحاضر هنا في الصورة. ركلة ركنية فرنسية تأتي على الهدف الأول، الهدف الأول على طريق غندوزي. وكأن
1: نادي ريال مدريد الإسباني يضع اللمسات الأخيرة لاستقبال الإنتر في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لكرة القدم. وأكمل الفريق الملكي صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج باللقب القاري تدريباته تحت قيادة مدربه البرتغالي جوزيه مورينيو. ويسعى ريال مدريد لافتتاح مشواره في البطولة بحصد علامة كاملة، حيث سيعمل رفاق النجم الفرنسي كيليان مبابي على تجاوز آثار خسارتهم الأولى في الدوري التي تكبدوها أمام ريال بيتيس في الجولة الرابعة من الليغا، والعمل على مصالحة جماهيرهم بتحقيق الفوز على منافسهم الإيطالي القوي. من جانبه أكمل الإنتر استعداداته من أجل هذه المواجهة القوية أمام الريال بملعب سانتياغو برنابيو في الجولة الأولى من مرحلة الدوري ضمن منافسات دوري الأبطال. وسيدخل الفريق الإيطالي المواجهة بسجل محلي خال من الخسارة بعدما نجح في حصد العلامة الكاملة في الدوري بتحقيق 3 انتصارات آخرها على حساب نابولي ب3 أهداف لاثنين. ويتشارك الفريق صدارة الدوري الإيطالي مع روما برصيد 9 نقاط لكل منهما، مع أفضلية لذئاب العاصمة بفارق الأهداف. وتحمل مواجهة ريال مدريد تحت قيادة مورينيو دلالات خاصة للإنتر الذي يعود آخر تتويج له بدور الأبطال إلى العام 2010 تحت قيادة المدرب البرتغالي.
0: تمريرة والتصويبة يا رب، لو تروا من جديد عرضية تأتي انتر يأتي، لكن حارس المرمى ما زال اليوفنتوس على قيد الحياة، السيدة ما زالت لم تموت بعد يدي. ما زلنا في اليوم، ما زلنا في الديربي، عرضية تسقط، محاولة يا رب، الانتر يقف على ديربي إيطاليا، الكرة تسقط لكن الانتر يقف، الانتر يقف على قدميه، على قدميه، ظهيره سيسجل، دفاعه سيسجل، وسطه سيسجل، انغاب هجومه. 4-2، كرة بترجع في مكان إلى ماكيني، لكن ستيفان ديفري في اللقطة الماضية يبعد الكرة هذا الهولندي، والكرة التي
1: إذن هذا هو المقترح لسهرتكم الليلة مع ريال مدريد والإنتر عند 11 هذه المباراة طبعا في افتتاح مباريات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم، حيث الإثارة الكروية الكبيرة. مباراة الريال ليست الوحيدة طبعا في هذه الليلة التي ستحمل لكم أيضا لقاءات قوية، لما هو الحال في مباراة بورتو البرتغالية الذي يستضيف مانشستر سيتي الإنجليزي في التوقيت ذاته، وأيضا هناك لقاء ليل الفرنسي مع ريال بيتيس الإسباني، بروسيا دورتموند الألماني مع فيا ريال الإسباني. في جميع هذه المباريات عند 11 في 8:45 تتابعون لقائي كلوب بروج مع أستون فيلا وأيك أثينا مع لاسك. تابعة ممتعة نتمناها لكم مستمعينا الكرام بانتظار موسم أكثر إثارة في دوري الأبطال. وصلنا بكم إلى ختام جولتنا الرياضية، معها نختم هذه الحلقة من برنامج صباح الشباب الذي يأتيكم برعاية نماء لخدمات المياه والأصايل للمؤتمرات. تقبلوا تحيات فريق العمل خالد البداعي، سيف الهلالي، وتحياتي محدثكم حسين بن راشد العميري، وهذه أجمل وأرق تحية من المخرج عبد الرحمن بن محمد الجابري. في أمان الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله، نحييكم مستمعينا من إذاعة سلطنة عمان، وهذه عناوين الأخبار. جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا يستعرضان في جلسة مباحثات رسمية بقصر الحصن العامر مجالات التعاون والاستثمار في عدد من القطاعات. مراسم استقبال رسمية لفخامة رئيس جمهورية رواندا بقصر الحصن العامر بصلالة بمناسبة زيارته الرسمية لسلطنة عمان. ملتقى عماني صيني بمسقط يبحث تطوير شراكات استثمارية في المناطق الاقتصادية والخاصة والحرة. إيران تقول إن أي اعتداء على مصالحها سيقابل برد سريع، والولايات المتحدة تجدد التأكيد على مواصلة الضغوط الاقتصادية على طهران. شهداء وجرحى فلسطينيون جراء عدوان الاحتلال في قطاع غزة والضفة الغربية، والأمم المتحدة تحذر من إخفاء أدلة على جرائم في غزة جراء عمليات إزالة الأنقاض. مقتل 10 أشخاص في غارات شنها الجيش الإسرائيلي على جنوب لبنان، والرئيس اللبناني يطالب الولايات المتحدة بالتدخل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية. وقتل وجرح جراء استمرار المعارك والقصف المتبادل بين روسيا وأوكرانيا. من إذاعة سلطنة عمان وفينا حضراتكم بعناوين الأخبار، شكرا لكم على طيب المتابعة، السلام عليكم ورحمة الله.
1: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
2: تسر القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر، يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر، برنامج السامر مع عبد العزيز العميري، كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساء عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعا في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تسري الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر. السامر برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: مسك النهار وطن، الوطن مسك الحياة، الحياة تصنع المودة، المودة يعيشها حامل المسك. الإنسان مسك النهار. مسك النهار من الأحد وإلى الخميس عند 11 صباحاً عبر إذاعة الشباب.

بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مستمعينا الأحبة، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا ومرحبا بكم في برنامج مسك النهار. راح نكون معكم كالعادة ساعة كاملة من 11 إلى 12 ظهرا بتوقيت مسقط، ندردش معاكم مواضيع متنوعة كالعادة تلامس حياتنا اليومية، نسمع من خلالها آرائكم ونتناقش فيها. خليكم كذا قريبين في مساحة مفتوحة للنقاش والحوار في برنامجكم مسك النهار. ثلاثة أيام في مسك النهار من بدء العام الدراسي اخترناها لأبنائنا وبناتنا وطلابنا الصغار، خصوصا وإحنا نعيش خلنا نقول بدايات عام دراسي جديد، نقترب منهم أكثر ونشوف بعض التفاصيل اللي تمس يومهم، احتياجاتهم، أيضا أفكارهم، وحتى الأشياء اللي يمكن إحنا كبار نختلف عليها أحيانا. اليوم قلنا نوقف عند سؤال موجود في بيوت كثيرة مستمعين الأحبة، خصوصا مع الأطفال الصغار، بعد ما يرجع الطفل من المدرسة هل نزيد عليه واجبات، نزيد عليه مراجعات مثلا، تدريب، التزامات أكثر، ولا نقول خلاص قضى ساعات في المدرسة خلوه يرجع يعيش طفولته، يلعب، يتحرك ويستمتع. في آباء أمهات أحيانا يقولوا أنه من صغره لازم يتعود عشان يكبر وهو متقدم، هو متميز وهو ناجح، وفي آخرين يقولوا لا يا جماعة، الطفل مش مشروع، درجات المدرسة أخذت وقتها والباقي حقه موجود. بين هذا وذاك يعني السؤال الأهم، الموضوع واجبات ولا لعب، أو كيف نوازن خلنا نقول بين الاثنين من غير ما نسرق من الطفل طفولته ولا نضيع عليه فرصة يتعلم ويكبر. إذن في رأيكم بعد المدرسة واجبات ولا طفولة؟ هذا موضوعنا لهذا اليوم باختصار. يعني البعض باختصار يقول لك الطفل يرجع البيت مع قراءة مع واجب ولازم يراجع اللي أخذه اليوم، وآخر يقول لك لا والله خلوه يلعب ويستانس، هو من الصباح في المدرسة، أي شيء خلصوه من واجبات وغيره أفضل يخلصوه داخل المدرسة. وبين هذا الرأي والرأي أنت شو تقول؟ إن شاء الله راح نكون معكم خلال ساعة من الآن في مسك النهار، وهذا موضوعنا لهذا اليوم، ونتحدث في مسك الوطن عن موضوعات مختلفة بهذا الخصوص، وفي مسك الحياة راح نتناقش هذا الموضوع، بعد المدرسة واجبات ولا طفولة. شاركونا إجاباتكم وتواصلكم عبر الواتساب على 7244-2009، وإذا كان في متسع أيضا من الوقت إن شاء الله تعالى راح ناخذ اتصالات على 2469-8151. معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وفي الإخراج سلطان المعمري.

صباحكم خير وسعادة ونهاركم كذا إن شاء الله كل أنس من أول النهار لآخره وكل خطوة بعون الله تخطوها اليوم الله يجعل فيها خير وبركة وتوفيق. مستمعينا الأحبة ومستمعي وأصدقاء إذاعة الشباب يمكن ما نعرف وش اليوم ينتظرنا لكن نعرف أننا إذا بدينا بنية طيبة نقول إن شاء الله يفتح لنا أبواب الخير من حيث ما نحتسب. خلوا خطواتكم اليوم تجاه الخير، كلمة طيبة، ابتسامة، مساعدة أو حتى دعوة حلوة لشخص تحبونه. صباحكم دروب خير وطرق مفتوحة بعون الله، قلوب مطمئنة إن شاء الله وأيام تحمل لكم أجمل ما تتمنوا. أنتم في دروبكم اليوم الله يحفظكم ويحفظ أحبابكم إن شاء الله ويكتب لكم نقول السلامة في كل طريق ودروبكم إن شاء الله سالمة غانمة بعون الله تعالى. مستمرين في مسك النهار ومثل ما أسلفنا سابقا وقبل أن نروح لمحطتكم مسك الوطن موضوع الحلقة نذكر لكل المستمع ولكل أيضا من ينضم للاستماع في رأيكم بعد المدرسة واجبات ولا طفولة، وإيش رأيكم أنتوا تحبوا أطفالكم لما يرجعوا من المدرسة أنهم يستمروا بكتابة الواجبات والمذاكرة والجهد الكبير أو خلاص هو خلوا يلعب خلوا يستانس من الصباح في المدرسة، أي شيء ممكن يخلصوا من واجبات وغيره أفضل داخل المدرسة. بين هذا الرأي والرأي أنتوا شو رأيكم شاركونا على 7244-2009 وإن شاء الله إذا أيضا في متسع من الوقت عبر الاتصال راح ناخذ أيضا آراءكم على 2469-8151. إلى مسك الوطن وفي كثير أيضا من الأمور المتعلقة بهذا الموضوع وكيف نتعامل من خلاله مع أطفالنا وكيف سلطنة عمان الحبيبة أيضا تستثمر فيها الناشئة الصغار والقادة الصغار.

سلطنة عمان وهي تتكلم عن رؤية 2040، تتكلم عن الإنسان باعتباره أساس التنمية، عن إنسان عنده علم، عنده مهارات وعنده قدرة على الابتكار وعنده هوية وقيم ويقدر ينافس ويصنع ويشارك في بناء وطنه. هذا الشيء واضح جدا مستمعينا في توجهات التعليم في سلطنة عمان. وزارة التعليم تحديدا تؤكد أن التعليم هو استثمار في الإنسان ورهان على المستقبل، وأن المناهج والبرامج تتجه لتنمية التفكير النقدي وحل المشكلات والإبداع والتعلم الذاتي والمهارات الرقمية والعمل الجماعي وتحمل المسؤولية وريادة الأعمال. هنا أيضا تبرز البرامج المقدمة مثل برامج للقادة الصغار تحديدا، مثل برنامج قيادي لإعداد القادة الصغار، واستهدف أكثر من 60 طالب وطالبة، وصيفي تعلم وابتكار، واستهدف صفوف من 5 إلى 11 بمشاركة 250 طالب وطالبة. أيضا رحلة التحدي، الطفل يتعلم الاعتماد على نفسه بمشاركة 60 طالب في رحلة التحدي الثاني بالجبل الأخضر، وبرامج أخرى مثل صيفي وطني والذكاء الاصطناعي والروبوت والأمن السبراني. خلنا نقول مستمعينا أنه هذا هو الاستثمار الحقيقي اللي يرجع للوطن بعد سنوات، إنسان واثق واعي مسؤول مبتكر ومعتز بهويته. وهنا أيضا نتذكر التوجيه السامي لمولانا جلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله ورعاه، لما أكد على أهمية الأسرة والترابط الأسري في قول علينا أن نحافظ على إرثنا، علينا أن نحافظ على ترابطنا الأسري وتربية أبنائنا وبناتنا التربية الصالحة. هذه الجملة يمكن تختصر لنا جزء كبير من حكاية اليوم، أن التربية ليست مسؤولية المدرسة وحدها وليست مسؤولية الأب والأم وحدهم، هي مسؤولية متكاملة بين البيت والمدرسة والمجتمع. وإذا كنا نتكلم عن عمان المستقبل، فنحن في النهاية نتكلم عن أطفال اليوم. الاستثمار الحقيقي ما يبدأ لما يدخل هذا الطالب الجامعة، بقدر أنه يبدأ من أول قصة نقرأها له، أول مسؤولية نعطيه إياها، أول مرة نخليه يجرب، وأول مرة نقول له حاول وأنا واثق فيك. إذا إحنا لما نربي أولادنا مستمعينا شو اللي نريد منهم بعد 20 سنة؟ في رأيكم نريد ولدنا يكون الأول على صفه، ولا نريده يعرف يتكلم، يعرف يقرر، يعرف يعتمد على نفسه، يعرف يتعامل مع الناس، ويعرف إذا طاح يقوم؟ ونريد أيضا بنتنا تحفظ وتجيب درجات، ولا نريدها تكون أيضا واثقة من نفسها، تعرف أيضا قيمة نفسها، تعرف كيف تفكر وتعرف تقول لا لما يكون الشيء خطأ؟ وهذا السؤال اللي فعلا اليوم نريد نسمع منكم. لو خيروك أيضا بين طفل درجاته عالية مثلا وطفل شخصيته قوية ومهاراته عالية لكنه مش الأول دراسيا، أي واحد تختار وليش؟ هذا كانت فقرتنا ومحطتنا في مسك الوطن.

وين ما تكونوا اليوم مستمعينا الأحبة، في كل وجهاتكم، في كل مشاويركم، الله يحفظكم ويوفقكم إن شاء الله، ويسهل لكم كل طريق ويكتب لكم كل خطوة خير، وصباح جديد، طريق جديد، أكيد فرصة جديدة. خلوا نيتكم طيبة وخطوتكم هادية، والباقي على رب العالمين. ومن مسك النهار الله يجعل نهاركم خير وطريقكم سلامة وخطواتكم إن شاء الله كلها توافق. على 7244-2009 قبل أن نروح إلى أيضا مسك الحياة، هنا رسالة تقول عبر هذه الإذاعة الطيبة: أحب أشكر إدارة مدرسة الغفران بولاية الخابورة وجميع طواقمها العاملة، وأخص بالشكر الأستاذة أمل السعيدي والمديرة رحمة القطيطي والمساعدة شمس القطيطي لما يقدموه من جهود أيضا في مجال التعليم وتوصيل وترسيخ رسالة التعليم لدى الطلبة والطالبات. مع أنه كلمة شكر لا تكفي ولا تعبر، لكن لهن الشكر منا والحفظ من الرحمن. ومن وجهة نظري تكون من بعد المدرسة بين اللعب تارة والجد تارة أخرى علشان يستوعب الطالب أكثر. هذه رسالة من أبو ليان السعيري، شكرا لأبو ليان، وكل الشكر أيضا لجميع المعلمين والمعلمات في ربوع سلطنة عمان الحبيبة. أيضا رسالة هنا تقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بصراحة أنا من يرجع يصلي ويتغدى وينام لين العصر، ينهض يصلي، نخلص نجلس نذاكر، وأسأله إيش أخذ وإيش عليه من تحضير واجبات. أهم شيء عندي المذاكرة أول بأول علشان يبدأ حياة بنجاح وثقة، وبعد ما يخلص يعيش طفولته باللعب ويقضي وقته بين قراءة القرآن بين صلاة المغرب والعشاء، وبعد ما يكتفي من وقت الفراغ يذهب للنوم. الطفل لازم يعرف الالتزام في أداء الواجب، وبنفس الوقت تعطي وقته للعب، يسوي اللي يحب، المهم تقسم للوقت وتنظم. هذه رسالة من أم عمر، شكرا لأم عمر، وشكر لكل أيضا من يتواصل معنا في مسك النهار في موضوعنا لهذا اليوم. في رأيكم بعد المدرسة واجبات ولا طفولة؟ البعض يقول لك لا والله لازم يرجع يذاكر ويكثف مذاكرة وأداء واجبات، والبعض يقول لك لا والله خلوا يلعب ويستانس هو من الصباح في المدرسة، وبالتالي كل شيء يخلصوا ممكن يخلصوا في المدرسة. بين هذا الرأي والرأي انت ويش تقول؟ هل تقول مثل ما قالت أم عمر وأبو ليان انه فعلا تنظيم الوقت وتقسيم الوقت هو أهم شيء في الموضوع؟

مسك النهار ومستمرين معكم في صباحاتكم أيها الأحبة الكرام، نعيش معكم التفاصيل ونفتح معكم مواضيع من قلب حياتنا وبيوتنا. أكيد خلال ساعة معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، وفي إخراج هذه الحلقة سلطان المعمري. إلى مسك الحياة، وفي مسك الحياة تحديدا في كل بيت تقريبا يتكرر المشهد نفسه بعد عودة الطفل من المدرسة، يدخل وهو حامل هذه الحقيبة، أحيانا يكون متعب أو جائع ومشتاق للعب، لكن في المقابل أحيانا يرجع معه قائمة جديدة من المهام، عنده مذاكرة، عنده واجبات ومراجعة حروف وأرقام وكثير أيضا من الأنشطة. يرى بعض الأهالي أن هذه المتابعة مستمعين ضرورية حتى لا يتأخر طفلهم عن غيره، فيما يرى آخرون أن الطفل قضى يوم دراسي كامل ومن حقه يرتاح ويلعب ويستانس وشوية ياخذ نفس ويقضي وقت فراغه في البيت ويستانس بطفولته مع أهله وأحبابه. لذلك السؤال، هل يحتاج طفل الروضة تحديدا مثلا إلى يوم دراسي ثاني في البيت، وأيضا أطفال التمهيدي كونهم أيضا في هذه المرحلة العمرية خلنا نقول، وهل الواجبات المنزلية في عمر 4 أو 5 سنوات تساعده فعلا، أم ربما تتحول إلى ضغط مبكر يفقد متعة التعلم؟ أنتوا شو رأيكم؟ في المقابل إذا تركنا الطفل يلعب طوال الوقت أعفيناه من كل مسؤولية، متى يتعلم الاعتماد على نفسه يقول آخر، ومتى يعتاد الالتزام وإنجاز ما يناسب عمره؟ بين الواجب واللعب وبين الحماية وتحمل المسؤولية نحتاج نعرف وش اللي يحتاج الطفل فعلا في هذه المرحلة العمرية، وما الذي قد نحمله إياه بمعنى آخر، بدافع الخوف أحيانا، بدافع المقارنة في بعض الأحيان، بدافع الرغبة في أن يكون الأفضل، طفلي أريده يكون مميز، طفلي أريده يكون أفضل. وراح نعرف إن شاء الله تعالى بعد الفاصل مع ضيفتنا الأستاذة آمنة بنت إسماعيل الزجالية، أيضا خبيرة في الطفولة وفي مجال الطفولة والتعليم المبكر، عن كثير من التفاصيل والأمور المتعلقة بهذا الموضوع. وأنتوا أيضا نذكركم وحلو أنكم شاركونا رأيكم بعد المدرسة، واجبات ولا طفولة.

0: لكل أب، لكل أم، لكل أخوة أخت طالعين اليوم، الله يحفظكم في حلكم وترحالكم ويردكم لأهلكم سالمين. اللي يسمعونا وانتوا تسوقوا، عينكم على الطريق والأذن إن شاء الله معانا. وهنا رسالة من ناصر الزيادي يقول: احتفظ بابتسامة جذابة على وجهك حتى إذا لم تكن تشعر أنك تريد أن تبتسم، تظاهر بالابتسامة، حيث أن العقل الباطن لا يستطيع أن يفرق بين الشيء الحقيقي والشيء غير الحقيقي، وعلى ذلك فمن الأفضل أن تقرر أن تبتسم باستمرار. الله يجعل إن شاء الله حياتكم كلها ابتسامة. وهي دعوة أيضا من الزيادي: دع ابتسامتك أول ملامحك كل يوم، فهي لك صحة وفي الدين صدقة وفي القلب أيضا سعادة ولمن حولك. شاركونا آرائكم. ما زلنا نقول قبل أن نروح إلى ضيفتنا الأستاذة آمنة بنت إسماعيل الزجالي، موضوعنا لهذا اليوم: الطفل لما يرجع من المدرسة وش اللي يحتاجه فعلا؟ وش أول سؤال تسأله؟ هل هو محتاج فعلا إلى واجبات، إلى أنشطة، إلى مذاكرة، إلى حروف وأرقام وغيره من الأمور، أم هذه كلها الأشياء في المدرسة ويجي فقط البيت ليستمتع ويقضي وقته ويستانس أيضا بطفولته؟ هل نحن فعلا مستعجلين على أطفالنا يكبروا ويتفوقوا وننسى أنهم أطفال؟ ومتى يكون أيضا اهتمام الأب والأم بدراسة الطفل دعم، ومتى يتحول بعض الأحيان إلى ضغط كبير؟ شاركونا على 72 442 0009 رقم الواتس عبر إذاعة الشباب. ومباشرة خلونا نروح إلى الأستاذة آمنة بنت إسماعيل الزجالي، مديرة مدرسة طيور العلم الخاصة، متخصصة أيضا في مجال الطفولة والتعليم المبكر. نرحب بك أستاذة آمنة عبر أثير إذاعة الشباب وبرنامج مسك النهار.
1: يا مرحبا أستاذي، صراحة تشرفت بوجودي معاكم اليوم، وإن شاء الله يعني أقدر أخدم ولو بشيء بسيط من بعض الخبرة البسيطة يعني، وإن شاء الله نقدم شيء يعني ممكن يخدم الناس وأشياء بسيطة يعني بحسب خبرتنا. وأتشرف فيكم صراحة إذاعة الشباب، ما قصرتوا، جزاكم الله خير على استضافتي، ما قصرتوا.
0: الله يسعدك أستاذة آمنة، ويعني شكرا لكل جهودكم، خلنا نقول لكل معلم يحاول جاهد أن يقدم معلومة أو الاهتمام ولو بكلمة ولو بشيء بسيط جدا لطلابنا اليوم اللي رجعوا بعد مشوار إن شاء الله، وهم مع عام دراسي جديد إن شاء الله يكون أيضا كذا مليء بالنجاحات ومليء بالإبداعات بعون الله.
1: إن شاء الله يا رب، الله يعني يفتح عقولهم وقلوبهم إن شاء الله للعلم والدراسة، وإن شاء الله نقدر يعني إحنا هذا واجبنا تجاه أطفالنا وأبنائنا، يعني إحنا ما نقول بس طلابنا، لا، هذه لأبنائنا لازم نحتويهم ونحبهم علشان هم بعد ينطلقون انطلاقة قوية للعلم وللدراسة ويحبون المدرسة قبل ما يحبون التعليم إن شاء الله
0: بإذن الله تعالى. إحنا المستمعين اقترحوا أن تكون حلقات مسك النهار في هذه الفترة، كون العام الدراسي بدأ، مخصصة لكل ما يتعلق بالطلاب، لكل ما يتعلق بأبنائنا وبناتنا في المدارس بحكم العودة. فتكلمنا عن بدء العام الدراسي الجديد وعن المخاوف اللي أحيانا لدى الآباء مع أول انطلاقة. في حلقة أخرى تكلمنا عن الذكاء الاصطناعي وتأثيره على الدراسة، هل هو سلبي أم إيجابي في هذا الموضوع. اليوم اقترحنا أن نتكلم عن موضوع جدا أيضا هو الآخر مهم، يمكن تساؤل كثير اليوم حول موضوع أنه والله بعد المدرسة هل في واجبات أو طفولة، خاصة في مرحلة الطفولة أستاذة آمنة. فخلنا نسألك هذا السؤال: الطفل لما يرجع من المدرسة وإيش اللي يحتاجه فعلا في هذه المرحلة؟
1: شوف، هو أنا أتكلم عن التعليم المبكر، تباني والله أشرح لك بشكل عام.
0: حلو، نتكلم عن التعليم المبكر وبشكل عام أيضا نأخذه من زاوية أخرى.
1: شوف، أنا أتكلم عن أول شيء بشكل عام، الطفل طبعا أو الطالب يعني يقضي يومه، يوم يكون يوم مليء في وايد أشياء علمية، ويعني مثل ما تقول، ما بنقول إزعاج، يعني المدرسة والضغوطات اللي في المدرسة من كل النواحي. يرجع البيت إيش اللي يحتاجه؟ طبعا بشكل عام نتكلم عن أول شيء، إذا كان وجود الأم أو الأب أو أي ولي أمر موجود في البيت سواء جدة أو شيء، هو يحتاج الحنان في البداية، إن إحنا افتقدنا خلال فترة التعليم هذه الفترة الصباحية هذه نقطة الحنان هذه، فيحتاجها الطالب أو الطفل بخصوصا التعليم المبكر، يحتاج لوجبة صحية يعني ترم بدنه مثل ما يقولون، يحتاج للراحة للهدوء، يحتاج إن واحد يسمعه. يعني الحين مثلا أنت ولدك لازم تتكلم معه، ما بشكل أنك تحقق معه عشان هو ما يحس بهذا الشعور، إذا حس بشعور أنك أنت قاعد تحقق معه ما بيقول كل شيء، فأنت تتكلم كصديق مع ابنك وتتكلم مع إيش اللي صار اليوم، إيش الحبيب خضيت اليوم، فهذا الطفل بيقول كل اللي عنده، فالطفل بطبيعته ما شاء الله يعني يتكلم بصدق، ما ما ما ما يلف ولا يدور، فيتكلم بطريقة يعني
0: عفوية.
1: كل شيء يتكلم. أيوة كل شيء يقوله. زين بعدين تتكلم عن إنجازاته، مثلا إيش سوى اليوم، إيش اليوم سويت، ايش رسمت، ايش صفقوا مثلا، بيقول صفقوا لي والله قالت لي المعلمه كلمه حلوه تشجيعيه، هذه بوحد هالكلمه يعني ترفع من معنويات الطالب. فهذه تشجعه، مثلا اليوم صفقوا لي والله المعلمه سوت لي نجمه، هذه الاشياء البسيطه اللي احنا ممكن نشوف هذا شيء بسيط لكن بالنسبه للطفل هذا شيء كبير، فاحنا نشجع ايوه اليوم حبيبي انت انجزت اليوم باكر تسوي شيء اكبر واكبر، علشان ايش؟ علشان تكون يعني متفوق ومتميز.
0: نعم.
1: وما تركز على أخطاء اللي مثلا سواها في اليوم، لا ركز على الإيجابيات، إيش سوى هو اليوم الإيجابيات، أيوة شجعه، والأخطاء حاول إن ما تجيب الطريقة إن مثلا تأمره إن ما تسوي، أمر أنا أمر إنه يسوي كذي، لا ما تأمره، تعلم الصح من الخطأ. إحنا طبعا في المدرسة نعلم ونوجه، ولي الأمر بعد نفس الشيء، إحنا نعم. نكمل اللي بداه
0: يعني ولي الأمر. يعني الموضوع معنوي في حاجة، خلنا نقول روح أكثر منها واجبات وأنشطة وغيره.
1: أيوة طبعاً هذه الروح إذا ما خضت مساحتها ماشي بيتوقف العقل، لازم تفقد. المساحة هذه تكون موجودة، اللعب وقت اللعب طبعاً الطفل هذا يعني قضى يومه كله في التعليم، فليش إحنا نسكر جانب اللعب هذا اللي هو ممكن يعطيه الطاقة الجديدة والمتجددة علشان يكمل اليوم الثاني، لازم نعطيه هذه الفترة مال وقت اللعب ماله.
0: في موضوع الأنشطة أستاذة آمنة، في موضوع الواجبات، يعني كيف نعرف أو نفرق أنه المسؤولية مناسبة لعمر هذا الطفل، مش هي ضغط خلنا نقول إضافي عليه؟ ليش؟ لأنه بعض الأهالي يقول لك أنه والله عمره صغير ما نريد نحمله فوق طاقته، في المقابل لما نسمع بعض الآباء أو آراء أخرى يقول لك يعني البعض اعتاد أنه يقوم الآخرين أو الآخرين بكل شيء نيابة عن هذا الطفل، اللي يحل عنا الواجب واللي يقوم بالأنشطة والأمور، وبالتالي ما راح يعتمد على نفسه، فمتى نعرف أنه هذه المسؤولية فعلا مناسبة لعمر هذا الطفل أو هذا الطالب؟
1: شوف أستاذي أنا أتكلم عن الواجب بنفسه، إيش معنى واجب؟ الواجب هدف، الهدف من المعلم أنه يعطي الطالب واجب يحسس الطفل بالمسؤولية، أن أنت لازم تتحمل مسؤولية، هذه المسؤولية البسيطة إذا ما تحملها الحين مثل ما قلت أنت يعطي ولي الأمر اللي هو يكتب له الواجب، فهذه خلاص تلغي المسؤولية، فهذه يعني إحنا نعطيهم مثلا شيء بسيط، واجب بسيط بس كإحساس بالمسؤولية. قبل ما نعطيه هذا الواجب لازم أول شيء نحسس الطفل أنه هو قاعد يسوي إنجاز، نحسسه بثقته بنفسه، ما نحسسه أن أنت إذا ما كتبت الواجب، نحسسه بالخوف أن إذا ما كتبت الواجب أنا بعاقبك، هذا الشيء يخلي الطفل داخله أنه هو ما له نفس أساسا أنه يكتب الواجب، فلازم نعطيه الثقة بالنفس وأنه هو قاعد يسوي إنجاز إذا سوى الواجب في البيت، ففي المدرسة إيش بيصير؟ نكافئ الطفل بكلمة، نكافئ بهدية بسيطة، هذه الأشياء البسيطة الطفل يعطي الدافع أنه خلاص أنه أنا لازم أتحمل مسؤولية كتابة الواجب، لازم أني أنا أروح أكتب. طبعا في في في مثلا معلمين يرهقون للطالب، فهذا الإرهاق هذا يعني ما
0: يعني عقلية حتى عقلية مثلا في هذه الأعمار ما تستوعب الكم الهائل خلنا نقول من هذه المسؤوليات الكبيرة.
1: أكيد، ودائما تردد مع الطفل أنت تستطيع، أنت تقدر، أنت يعني تعطيه هذه الكلمات التحفيزية والله العظيم أنها ترفع الطفل فوق فوق وتخليه ما شاء الله إنسان يعني إن مثلا ما يتحمل مسؤولية، يتحمل مسؤولية أول شيء واجب، بعدين يتحمل مسؤوليات أكبر، يعني أكبر من الواجب.
0: صحيح صحيح.
1: أيوة.
0: أيضا أستاذة آمنة، يمكن موضوع جدا مهم، يعني اليوم خلنا نقول نسمع عبارات تتردد في الوسط معانا بعض الأحيان، لما يقول لك ولد فلان يعرف يقرأ وهو في عمر كذا وكذا، يعرف يكتب وهو في عمر بنت فلان والله تحفظ الأرقام ما شاء الله عليها، حافظة جزء كذا من أجزاء القرآن، طفلة مثلا عمره 5 سنوات ويقرأ العربية ويتهجى اللغة الإنجليزية مثلا، يعني من هنا تبدأ المقارنات بين الأطفال. هل هذه المقارنات أستاذة آمنة في بعض الأحيان تحفز الطفل فعلا، أم أحيانا تشعر أنه متأخر دائما عن غيره، فبالتالي يكون في نوع من المخاوف في أنا كوجهة نظر شخصية، هل كأنا في وجهة نظر شخصية أنك تكون سلبية مثلا، فأنتوا أكثر أقرب في هذه الأمور، كيف يعرف الأب والأم أنهم يساعدوا هذا الطفل على التطور بقدر ما يعني يحاولوا خلنا نقول أنهم يلحقوا بأطفال الآخرين أو يقارنوا بأطفال الآخرين بمعنى آخر؟
1: والله أنا صراحة ضد هذه المقارنة، يعني المقارنة تقتل نفسية الطالب، تقتلها قتل، يعني ما بس مادة واحدة، كل المواد تخليه إنسان يعني محطم نفسيا، فإحنا ليش نوصل الطالب لهذه المرحلة أساسا؟
0: يعني تتزعزع ثقته بنفسه خلنا نقول،
1: تتزعزع ثقته بنفسه. لازم ننتقل عبارات، لازم ننتقل عبارات المناسبة علشان الطفل يحس إنه هو لازم يتقدم. يعني مثلا تقول له حبيبي اليوم أنت سويت حلو، بس أمس كنت شوية، بس اليوم كنت ما شاء الله حلو، اليوم أنت بطل، اليوم أنت. ننتقل عبارات دائما، ما نقارن أبدا، ما نقارن، ما يعني ما نحسس الطالب بأن نحسس أنت من، ما نقارن بغيره، لا أنت من، أنت اليوم ما كنت أمس كيف، اليوم إيش كنت، اليوم صرت شاطر. يعني المقارنة هذه أنا ضد، حتى مع بين الأم وأولادها حتى نفس الشيء تقتلهم، حتى لو كانت الأم تحبهم، تقارن بين طفل وطفل من أطفاله، والله بتشوف الطفل هذا خلاص يعني حس بالإحباط، فليش إحنا نسوي هذه المقارنة تقتل الطفل ونفسيته؟ لازم نكون مثلا إيش يقول له، أنت لازم تكون سباق مع زملائك، أنت لازم تسابقهم، لازم أنت تكتشف نخلي الطفل يكتشف القدرات
0: نفسه. أيوة نعم
1: أيوة، يكتشف قدراته. أيوة أنا بقول عبارة كانت قالت الدكتورة ريا المندرية،
0: نعم،
1: قالت التعليم ليس حشو للأذهان بل هو بناء للإنسان. يعني إحنا ما بس نحشي الطفل بالعلم وبالكل شيء وبالواجبات وهذه الأشياء، لا،
0: نعم،
1: هو بناء العلم، بناء للإنسان. إحنا كيف نبني الطفل، كيف نبني الطالب؟
0: نعم، استثمار في هذا.
1: أيوة، نعم. أيوة، لازم هذه المقارنة أبدا لا بين الأهل في البيت ولا في المدرسة،
0: نعم،
1: لأنها أنا صراحة أشوف أن أسلوب بغير
0: حضاري. يعني خلنا نقول نترك للطفل طفولته من غير ما نحرمه من أيضا الكثير من الأمور، من المسؤولية، أنه يلعب يتحدث ويستمر.

0: ما شاء الله وشاطرين ويستوعبون. ولما يتحاور الطفل الحين تحاوره كإنسان كبير يفهم، ما نفس العقليات الأول. الحين إحنا جيل تكنولوجيا ما شاء الله،
1: تعدد الوسائل والأدوات.
0: فأتمنى يعني من كل ولي أمر يشوف على طفله ويهتم فيه ويحفز للتعليم، لأنه إحنا الحين البداية، وإن شاء الله إن شاء الله يكونوا دائما أطفالنا وطلابنا من المتفوقين بإذن الله.
1: نعم، وأيضا الجيل السابق أيضا كان في مخرجات أيضا من النواخذة وأيضا الأطباء
0: أكيد
1: والمبدعين
0: طبعا
1: والناجحين
0: ما ننتقص
1: أكيد.
0: منهم، ولكن إحنا نتكلم يعني كان أول جيلنا جيل بسيط.
1: نعم، يعني ممكن كنا بدون وسائل مثل ما هي الآن،
0: أيوة
1: وتتطور بشكل كبير جدا وتدخل في
0: الحين
1: كل يوم
0: تطور.
1: نعم في تحديثات مختلفة تماما. فاليوم تعددت الوسائل، تعددت هذه الأدوات، وبالتالي أصبح فرصة. لذلك نشوف ما شاء الله نتائج مخرجات الدبلوم العام اليوم
0: ما شاء
1: تبارك
0: الله
1: الله يعني تصل إلى 99.9.
0: ما شاء الله، ايوه
1: نعم،
0: كلام
1: فهذه هي نتيجة أيضا كل هذه الأدوات والوسائل. واليوم أصبح الكل أيضا وكل شيء أيضا متاح. أنا سعيد حقيقة بتواجدك، بحضورك معنا الأستاذة آمنة بنت
0: وأنا
1: إسماعيل
0: أسعد
1: الزجالي.
0: والله أستاذي، ومشكورين على
1: نتمنى لكم إن شاء الله كل
0: استضافتي
1: التوفيق.
0: معاكم في قناة الشباب، ونتمنى لكم دائما الازدهار في التقدم يا
1: بإذن
0: رب
1: الله
0: العالمين.
1: للجميع إن شاء الله. شكرا للأستاذة آمنة بنت إسماعيل الزجالي، مديرة مدرسة طيور العلم الخاصة وأيضا
0: أحسنت وجزاكم
1: متخصصة
0: الله خير.
1: في مجال الطفولة والتعليم المبكر. في الختام مستمعينا، ما نخلي البيت مدرسة ثانية، خلنا نقول بكل تفاصيلها، وفي المقابل ما نخلي أيضا حبنا للطفل يعفيه من كل مسؤولية. هذا كان مسك الحياة، والحديث عن أطفالنا يستحق دائما نوقف عنده، لأن اللي نزرعه فيهم اليوم أكيد بكرة هو اللي راح نشوفه فيهم في مجتمعنا وفي وطننا الحبيب.

نسعد بكل من يتابع إذاعة الشباب على 72442006، ولكل من يتواصل في مختلف البرامج وأيضا في مسك النهار. نسعد أيضا بآرائكم، وهنا رسالة تقول: بقدر الكد تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، ومن رام العلا من غير كد أضاع العمر في طلب المحالي، تروم العز ثم تنام ليلا، يغوص البحر من طلب اللآلي. هذه رسالة من سعيد الهشامي، ويقول: تمنياتنا لطلبة العلم بالتوفيق والنجاح. أيضا تحية شكر وتقدير تفوح بالاعتزاز، نثمن العطاء اللامحدود، الجهود المخلصة التي يقدمها كل موظف متميز أيضا في بنك صحار. تميزك في خدمة العملاء وأسلوبك الراقي في التعامل يثبت أنك نموذج أيضا مشرف يحتذى به في الأمانة والإخلاص. كل الشكر والتقدير للجميع، ومثل هذه أيضا الكفاءات الوطنية المشرقة من أبو ليان السعيد. كل الشكر لي الجميع. وإلى محطتنا قبل الأخيرة، نتعرف فيها وش لك وش عليك في موضوعنا لهذا اليوم بعد المدرسة: واجبات ولا طفولة؟ وش اللي لك مستمعينا انه تحرصوا فعلا على مستقبل الطفل، تتابعوا دراسته وتعودوه من الصغر على المسؤولية والالتزام، وعليكم انكم ما تخلوا الحرص يتحول الى ضغط، ولا تخلوا كل يوم مدرسة واجبات ومراجعة، وايضا تعطوه مساحة يلعب يتحرك ويضحك ويعيش ايضا طفولته وعمره، لان الطفل في هذه الفترة يحتاج فعلا يتعلم ويحتاج ايضا يعيش هذه الطفولة الجميلة. وش عليك؟ عليك توازن وتعرف أن طفلك يحتاج يتعلم، لكن يحتاج بعد أيضا يعيش بقية تفاصيل حياته ويومه، وعليك تتابع واجباته ومذاكرته بدون ما تتحول المتابعة إلى ضغط يومي قد يسبب له أرق كبير وضغوطات كبيرة، وعليك أيضا تعطيه بعد المدرسة وقت يلعب يرتاح يتحرك ويكون طفل، والأهم عليك تسمع طفلك مش بس تشوف درجاته وتكون حريص عليها. مباشرة سلطان نروح إلى مسك الختام إن شاء الله، نتعرف فيها على أغنية جميلة لفيروز: سألون الناس.

من أروع الأشياء اللي تصنع الأغنية الحقيقية مستمعينا هي أنها تولد من قلب اللحظة، من مشاعر صادقة ما فيها أي تصنع تماما، مثل ما صار بأغنية سألون الناس لفيروز. القصة تبدأ في السبعينات لما مر الموسيقار الكبير عاصر رحباني شريك عمر فيروز وتوأم روحها الموسيقي بأزمة صحية صعبة دخل على إثرها المستشفى. وفي ذيك الفترة كانت فيروز والموسيقار منصور الرحباني يستعدوا لمسرحية المحطة. غاب عاصى عن التمرينات، ولأول مرة وقفت فيروز على المسرح بروحها بدون وجوده. كان الكرسي اللي متعودة تشوفه فيها فاضي، والمكان ناقص وجوده وضحكته وأيضا نغماته. الناس بعدها كانت تمشي وتسأل فيروز بكل مكان وين عاصي وشو صار له. تلقف الأخ الأكبر منصور الرحباني هذا الشعور الدافئ والموجع بنفس الوقت، وكتب كلمات تحكي حال فيروز وتعبر عن الشوق والغياب. سألون الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وخدها الهوى، بيعز علي غني يا حبيبي، ولأول مرة ما بنكون سوا.

طبعا هذه الأغنية مستمعينا لحنها العبقري الصغير وقتها زياد الرحباني وهو بعمر 17 سنة، وبأسلوب فعلا دخل القلوب مباشرة وبدون استئذان، وكان على عجالة أيضا من خلال انتقائه لهذا اللحن. لما عاصي طلع من المستشفى وسمع الأغنية لأول مرة دمعت عيونه، نزلت الأغنية لتحقق نجاح كبير وأصبحت واحدة نقول من أعظم التحف الوجدانية اللي علقت بأذهاننا، وتذكرنا دائما أن الحب الصادق والوفاء هو اللي يصنع الفن اللي ما يموت.

إذن شكرا لكل من كان معنا في هذا الصباح، لكل رسالة وصلت أيها الأحبة الكرام، لكل مداخلة، لكل رأي، لكل شخص جعل من إذاعة الشباب رفيقة في مشواره في كل مكان. كل تحية والمحبة لفريق العمل اللي صنع معكم هذه الساعة الجميلة. كنت معكم في الإعداد والتقديم أخوكم أيمن الفجراني، في مسك النهار وفي الإخراج سلطان المعمري. دمتم بعافية، في أمان الله.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى
7: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
3: نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا، وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: هالسيارة مش عم تمشي بدها حدايد في
2: يلا بوبي، مو صار لها السيارة اسميها تعبتني. ذي السيارة تعبتني، كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
3: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
2: وانا مو دراني بالمواصفات، كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل، وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال.
3: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
2: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا.
3: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
2: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
3: مع عابدين البلوشي
2: وهيثم الزجالي
3: والمخرج
2: جلال خويطري.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا
0: في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: أكشن!
2: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
3: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
2: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون.
1: أكشن!
2: برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

0: تسر الجوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
1: السامر
0: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة 8 وحتى 10 مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: السامر.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: نبض الابتكار، حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: كن جزءا من المؤتمر السنوي 16 للقيادة يومي 29 و30 من سبتمبر بفندق جراند ميلينيوم مسقط. يشارك في المؤتمر كمتحدث رئيسي الدكتور جون ماتون، أحد أبرز خبراء القيادة التنفيذية في العالم، ليقدم جلسات متكاملة حول القيادة الذكية، إلى جانب نخبة من أصحاب السمو والمعالي والسعادة والمحافظين والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار من القطاعين الحكومي والخاص. سيسلط المؤتمر الضوء على القيادة الذكية، القيادة التنفيذية في الاقتصاد الرقمي، التميز القيادي والتحول المؤسسي، الاستدامة والتنافسية الوطنية وغيرها من المحاور الاستراتيجية. كما يتضمن المؤتمر 3 جلسات حوارية رفيعة المستوى تناقش المحافظات الذكية والقيادة المحلية والتنمية المستدامة، كيف تحول القيادة الذكية التحديات العالمية إلى فرص ريادية، القيادة الحكومية وتحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. ينظم المؤتمر شركة الأصايل للمؤتمرات بالتعاون مع وزارة العمل وبشراكة استراتيجية مع مجموعة أوكيو. للاستفسار والتسجيل 9917 1114.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته متابعينا الكرام، أسعد الله مساءكم بالمحبة والسلام، وأهلا وسهلا بكم عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلام لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق. أنتم تستمعون إلى برنامج صوت الشباب من الثانية وحتى الرابعة مساء بإذن الله تعالى، ساعتين نكون معاكم وعلى مسامعكم وفي دروبكم. نقول دروب السلام إن شاء الله لكل من يستمع إلينا الآن. السرعة القانونية، حزام الأمان، مسافة الأمان، وتصلوا بسلام وأمان لمبتغاكم بإذن الله تعالى. الواحد دائما كذا يحمد الله سبحانه وتعالى على ما نعم عليه من صحة وعافية، وأنه عايش في يومه ويشوف أحبابه من حوله، فدائما نحمد الله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعمها، والله يزيدها ولا ينقصها إن شاء الله يا رب العالمين لنا ولكم بعون الله تعالى. في برنامج صوت الشباب، ودائما نصدح بصوت الشباب، والشباب هم قريبين أكيد منا وفينا ومن إذاعتكم إذاعة الشباب. دائما تصل أصواتكم ومواضيع اللي تختص الشباب وهذا الوطن الغالي على قلوبنا، نحاول نسلط الضوء عليها كذا في برامجنا، ونحاول نستضيف أيضا شبابنا المبدعين المتميزين اللي يعتلون المناصب ويعتلون أيضا منصات التتويج في بقدر المستطاع، نحاول ناخذهم أيضا ونسلط الضوء على إبداعاتهم واختراعاتهم ومشاريعهم، ولا ننسى مشاريع هذا الوطن. أيضا هناك رؤى مستقبلية واعدة، وهناك جهد كبير من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه للرقي بهذا الوطن وبالمواطن أيضا على أرض عمان الحبيبة. إذا نقول دروب السلام إن شاء الله لجميع من يستمع إلينا في هذه الدقائق متابعينا، حياكم الله معنا في مشواركم برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. هذه أجمل تحية مني لكم في الإعداد والتقديم والتنفيذ، أخوكم عابدين البلوشي.

حفظ الله هذا الوطن وجلالة السلطان. أيضا في ظل الزيارة أيضا زيارة رئيس جمهورية رواندا عقد جلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه وفخامة رئيس جمهورية رواندا لقاء بقصر المعمور العامر، جرى خلاله التأكيد على ما يجمع البلدين الصديقين من علاقات متنامية والتطلع لتعزيزها في مختلف القطاعات الاقتصادية والاستثمارية بما يصب في مصلحة الشعبين الصديقين. وأيضا سلطنة عمان ورواندا وقعتا على عدة اتفاقيات وعدد من مذكرات تفاهم. وقعت سلطنة عمان وجمهورية رواندا اليوم بقصر الحصن العامر بولاية صلالة على اتفاقيتين وست مذكرات تفاهم في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها فخامة الرئيس بول كاجامي رئيس جمهورية رواندا للبلاد بهدف تعزيز مجالات التعاون والشراكة بين البلدين الصديقين. تمثلت الاتفاقية الأولى في الإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والخدمة والخاصة، والثانية في إزالة الازدواج الضريبي، كما شملت مذكرات التفاهم مجالات الزراعة واللوجستيات وتطوير الموانئ البرية والجافة وخدمات سلاسل الإمداد وترويج الاستثمار والعمل والشراكة الاستراتيجية وتفعيل الاستثمار. وقعت على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العماني معالي السيد بدر بن حمد البوسعيدي وزير الخارجية، ومعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي أنور بن هلال الجابري وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وعلي بن طالب المعولي الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في الشركة العمانية للاستثمارات الطيران. فيما وقعها أيضا من الجانب الرواندي معالي أوليفر ندوهون غريفي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ومعالي يوسف مورانغوا وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، ومعالي الدكتورة سولانج وزيرة الدولة للزراعة والموارد الحيوانية، ومعالي أنتوين ماري وزير التجارة والصناعة، وجوليانا الرئيسة التنفيذية لمجلس التنمية الرواندي.

0: حفظ الله جلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم وهذا الوطن الغالي على قلوبنا. أسعد الله مساكم بالخير والمحبة والسلام متابعينا من جديد. روب السلام لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. و مواضيع حلقتنا لليوم أيضا من برنامجكم صوت الشباب. مع انتهاء موسم الخريف في محافظة ظفار تعود الحركة أيضا تدريجيا إلى البحر، ويعود الصيادون لممارسة نشاطهم المعتاد وسط أهمية كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية. سيكون معنا أيضا في هذا الموضوع المهندس مسلم بن سالم بن أحمد بيت رعفيت، المدير العام المساعد للثروة السمكية بمحافظة ظفار. وأيضا من فقرات البرنامج الحياد الصفري، في كل ثلاثاء انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، في خطوة استراتيجية تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. المهندسة سلطانة بنت حمود الناصرية مهندسة دراسات طاقة كهربائية بوزارة الطاقة والمعادن ستحدثنا أيضا حول هذا الموضوع. وأصبحت صناعة المحتوى الرقمي جزء أساسي من حياتنا، ولم يعد المحتوى مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبح أداة للتأثير وصناعة الرأي والتعريف بالمجتمعات والثقافات. هذا ما ناقشتها منتدى أو ناقشه منتدى الشباب الخليجي الرابع من خلال محور مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. الدكتور غسان علي عثمان كاتب اجتماعي ومقدم ورشة مقدم الورشة حول صناعة المحتوى والقوى الناعمة في منتدى الشباب الخليج الرابع سيحدثنا حول هذا الموضوع. أما موضوعنا الأخير، وطالبة الطب العمانية براق بنت سعيد الفارسي تطور جهاز طبي في مشروع يجمع بين المجالين الطبي والتقني، ويقدم تطور لحل مبتكر يمكن أن يسهم في خدمة القطاع الصحي. براق هي طالبة طب، راح تكون معنا ونتحدث عن مشروعها أيضا وتطلعات الشباب دائما في تقدم في هذا الوطن. أما الآن متابعينا نذهب معكم في أولى محطات برنامج صوت الشباب. ومع انتهاء موسم الخريف في محافظة ظفار تعود الحركة تدريجيا إلى البحر، ويعود الصيادون لممارسة نشاطهم المعتاد وسط أهمية كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية. معنا على الهواء مباشرة المهندس مسلم بن سالم بن أحمد بيت رعفيت. أهلا وسهلا بك المهندس مسلم.
1: حياك الله خابين، مساء الخير للجميع، حياك الله.
0: الله يسعدكم يعطيكم العافية إن شاء الله يا رب العالمين. ودعنا هكذا نبدأ معك المهندس، الثروة السمكية بعد موسم الخريف، يعني بعد انتهاء موسم أيضا خريف ظفار دخلنا في موسم الصرب اليوم، كيف تتغير أيضا حركة الصيد في محافظة ظفار، وهل نشهد عودة كذا تدريجية للنشاط المعتاد للصيادين أيضا في المحافظة في الشريط الساحلي؟
1: نعم، حقيقة بالنسبة لي النشاط الثروة السمكية ونشاط الصيادين خلال الفترة الحالية ما بعد الخريف، مثل ما تعرفون أنه خلال فترة الخريف أيضا هناك يكون في خريف آخر في البحر. نعم. يعني سواحلنا على شواطئ بحر العرب تتأثر خلال هذه الفترة بظاهرة ما يسمى بالأبويلينج، اللي هي صعود المياه العميقة إلى السطح ونزول المياه السطحية إلى القاع. يعني تتمازج المياه ما بين المياه العميقة والمياه السطحية. طبعا المياه العميقة عادة تكون غنية جدا بالمغذيات، فلذلك في فترة الخريف يعني يتجدد الغذاء في البحر حقيقة من خلال أو بسبب هذه الظروف البيئية أو الجوية. طبعا نعم، في الخريف طبعا الصياد كثير من الصيادين يتوقفوا، ولكن لا يعني يكون أيضا الصيد مستمر حتى في فترة الخريف. يطلع صيادين بيستخدموا الخيوط، يعني معدة الخيط أكثر يعني المعدات استخداما خلال هذه الفترة، ولكن مع نهاية الخريف يستعد الصيادين الآن باستخدام الدوابي والشباك لما يهدأ البحر وتهدأ التيارات البحرية، فيبدون باستخدام معدات الصيد الأخرى خلال شهر 10 بإذن الله تعالى، أو نهاية شهر 9 بنهاية الخريف بإذن الله تعالى.
0: بإذن الله تعالى. اليوم أبرز أنواع الأسماك اللي يكثر صيدها أيضا خلال هذه الفترة، الموسم اللي ترتبط به أيضا، اليوم نشوف موسم أيضا بدأ موسم صيد الروبيان في أيضا بعض الأماكن أيضا في محافظة الوسطى بالتحديد.
1: بالضبط. حقيقة عادة في فترة الخريف تكثر الأسماك القاعية، ويكون موسم صيد للأسماك القاعية.
0: نعم.
1: الشعري وكذلك الثراحة والهامور بأنواعه والأنواع القاعية الأخرى. الآن مع دخول السرب ونهاية الخريف، أيضا هناك أيضا مع نهاية الخريف يبدأ موسم الحبار ابتداء من منتصف شهر 8 أو من بداية شهر 8 تقريبا إلى شهر 9 أيضا. بعد ذلك تبدأ أيضا الأسماك السطحية الأخرى، وخاصة الأسماك السطحية الصغيرة مثل السردين وكذلك الضلاعة وغيرها من الأسماك السطحية الصغيرة، التي يعني خلاص يتهيأ لها الظروف بوجود المغذيات بعد عملية اللي صارت من مزج المياه السطحية والقاعية. تأتي هذه الأسماك ويكون عندها بيئة يعني مليئة بالغذاء فتتكاثر فيه، بإضافة إلى الأسماك الأخرى السطحية مثل الكنعد وأيضا غيرها من الأسماك السطحية الأخرى. يعني يبدأ الموسم في السرب في نهاية شهر 9، أغلب الأسماك تكون متوفرة.
0: نعم، يعني أكيد تنوع خلنا نقول كبير في الأسماك لله الحمد والمنة، الثروة السمكية في سلطنة عمان. أبرز ربما البعض يعني هل هناك مواقع للصيد تشهد نشاط أكبر بعد موسم الخريف؟ في بعض المواني تلقى ما شاء الله إنزال الأسماك فيها أكثر من المواني الثانية.
1: نعم، هو في الخريف عادة لما يدخل الخريف هناك في مواقع إنزال، يعني ما هي مواني، مواقع إنزال مواقع شاطئية. طبعا في فترة الخريف تتوقف هذه المواقع عن الصيد بحكم أنه يعني ما يستطيع الصياد النزول البحر، لأنه يكون البحر طبعا يعني موج عالي ولا يستطيع. بينما المواقع اللي يوجد فيها المواني هي فقط المتاحة للإبحار إلى يعني لعمليات الصيد أو رحلات الصيد من هذه المواني. فالآن مع دخول السرب تبدأ الأنشطة في هذه المواقع، يعني على سبيل المثال عندنا في ظفار شربثات، شويمية أيضا، عندنا المغسيل في صلالة، وكذلك يعني عندنا بعض المناطق المواقع الإنزال الشاطئية في ولاية سدح ومرباط، إضافة إلى رخيوت طبعا الساحل منطقة رخيوت والفزايح، مع أنه الفزايح فيها مثل ما تقول ميناء طبيعي أحيانا يستطيع الصيادين الطلوع منها حتى في وقت الخريف، ولكن مثل ما تفضلت هي الآن يبدأ النشاط في مواقع الإنزال هذه اللي كانت مغلقة وشبه مغلقة في فترة الخريف.
0: نعم.
1: يعني يكون في مجال للطلوع للبحر والصيد.
0: نعم.
1: ولا زالت كذا كم من الأيام، لأنه يعني الخريف لا زال فلكيا ما انتهى، وكذلك الحمد لله هذه الأيام تشهد أمطار جيدة يعني
0: ما شاء الله،
1: وكذلك الهواء والموج يعني لا زال موجود، لذلك يعني على نهاية شهر 9 وبداية شهر 10 إن شاء الله يبدأ الفتوح البحر ويبدأ الصيادين بالنزول
0: بإذن الله تعالى. اليوم أيضا إذا جينا نتحدث عن أساليب طرق الصيد من موسم إلى آخر أيضا بحسب الأسماك طبعا تختلف بظروف ومواقع مثل ما ذكرت أيضا بهذه التفاصيل. أحيانا يعني أول خلنا نتحدث عن يعني تسريب النفط تأثير على الأسماك أيضا في ضوء ما حدث من تسريب للنفط من الناقلة أيضا، هل هناك تأثيرات طالت الثروة السمكية أو البيئة البحرية أيضا في بعض المناطق شاهدتموها أو ما شابه ذلك؟
1: نعم حقيقة يعني بعد الإبلاغ عن الحادثة طبعا تم تشكيل من الإخوة طبعا المختصين في وزارة النقل والاتصالات وهيئة البيئة مشكورين بتشكيل فرق متابعة لهذا الحادث، وهناك متابعات وهناك أيضا رصد للوضع رغم أنه الظروف الجوية الحالية يعني صعبة جدا في التعامل في مثل هذه يعني الحوادث والحالات، إلا أنه لله الحمد في من جانبنا نحن كوزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه في تنسيق مع الجهات المعنية حول أدوار دور الوزارة في هذا الموضوع. طبعا دورنا أنه إبلاغ الصيادين بعدم الصيد في المناطق القريبة من موقع الحادث، كذلك أيضا متابعة التقارير اللي تصدر من هيئة البيئة حول إن كان هناك في بقع يعني متسربة ويعني مسار هذه البقع، إضافة إلى أنه الآن الوزارة نقوم بجمع عينات من الأسماك على في المواقع اللي يعني هي حول الموقع الحادث، يعني من مرباط إلى حاسك إلى الدقم طبعا إلى جازر الدقم وكذلك محوط ومصيرة، في هذا المحيط هذا كله الوزارة تأخذ عينات من الأسماك من الصيادين في مواقع الصيد في المواني، كذلك من أسواق الأسماك وكذلك من الشركات العاملة في هذه المناطق.
0: نعم.
1: يتم طبعا عمل الفحوصات وتحليل لهذه العينات والبحث، لله الحمد الأمور إلى الآن مبشرة وما في هناك أي يعني مؤشرات خطيرة لهذا الموضوع يعني
0: لله الحمد
1: مؤثر يعني ولله الحمد
0: لله الحمد
1: وفي متابعات يعني من جهات أيضا المعنية حول هذا الموضوع.
0: طيب يعني في حال أيضا تأثير تلوث نفطي إذا صار مثلا في بعض الأسماك هل ينتقل إلى الإنسان أيضا هذا التسمم أو ما شابه ذلك عند الاستهلاك؟ الإجراءات اللي تتخذ أيضا للتأكد من سلامة هذه المنتجات، البيئة الاقتصادية أيضا إذا جينا نتحدث عنها اللي قد تنتج عن تضرر الثروة السمكية خاصة بالنسبة للصيادين والمجتمعات الساحلية؟
1: هو حقيقة تأثير لا شك أنه إذا حدثت لا سمح الله يعني أي تلوث بكميات كبيرة وطبعا له تأثيرات كبيرة كثيرة مثل ما حدثت في بعض المواقع من العالم، يعني حدث بعض التلوثات من ناقلات نفط وحقيقة كان لها تأثير كبير. أكثر التأثيرات أولا التأثيرات المباشرة على يرقات الأسماك والبيض، الأسماك اللي عادة يكون في المناطق العلوية أو الإزاء من سطح البحر، وطبعا بوجود هذه الملوثات على طول تغذي على هذه المكونات أو هذه يعني الأحياء سواء كانت يرقات أو بيض، فطبعا إذا تعرضت لهذا التلوث غالبا هي يعني تعدمها إذا صح التعبير أو تقتلها يعني بشكل يعني بنسبة كبيرة جدا. أيضا إضافة إلى أنها تؤثر على الأسماك اللي هي الكبيرة، يعني إذا كان في كميات وكثافة عالية طبعا تلتصق بالخياشيم الأسماك وتعمل على خنقها ويعني نفوقها بعد ذلك. أيضا تأثيرها على الهائمات اللي هي تقريبا قاعدة السلم الغذائي في البحار، الهائمات الحيوانية والنباتية قد تمتص بعض المركبات من هذه الملوثات، وطبعا تنتقل من خلال انه يتم افتراسها من اسماك اخرى، وتتركز في يعني في اعضاء الاسماك اللي تغذت عليها، وهكذا تصل يعني الى ربما انها تصل الى الانسان ايضا في هذه الحاله.
0: نعم.
1: لكن ولله الحمد مثل ما قلنا انه في عينات تؤخذ، في متابعات، في رصد.
0: جميل.
1: للأمور هذه كلها، وإلى الآن الحمد لله ما أتتنا إشارة أنه في هناك شيء يعني يحتاج إلى إبجراء أو شيء معين.
0: لله الحمد والمنة. اليوم أكيد خطط مستقبلية لتطوير البنية الأساسية خاصة لمواني الصيد بما يتناسب أيضا مع نمو القطاع والثروة السمكية في سلطنة عمان، وشاهدنا أيضا تطور في جانب المواني وأماكن الإنزال أيضا في بعض المواني، لأيضا في جانب أيضا القوارب والسفن الصيد.
1: نعم، حقيقة الحين طبعا المواني والمرافي تعتبر هي البنية التحتية والأساسية لقطاع الصيد، ولله الحمد الآن على امتداد سواحل سلطنة عمان في هناك عدد كبير من مواني الصيد موزعة على الولايات الساحلية في سلطنة عمان. بالنسبة لمحافظة ظفار ولله الحمد هناك عدد ما يقارب من 3 مواني حاليا، اللي هي ميناء ريسوت، وأيضا صار فيه أيضا تأهيل وتطوير لهذا الميناء من الصيادين، انتهت أعمال التطوير يمكن خلال هذا الشهر.
0: نعم.
1: تم إضافة كاسر كبير وإضافة حوض في الميناء ورصيف ثابت، وطبعا هذا كله يعني يعمل على توفير البنية التحتية لقطاع الصيد والصيادين لتقديم الخدمات اللازمة لهم. كذلك في مشروعين آخرين اثنين، اللي هو مرافي صيد، واحد في مرفأ في حدبين وفي مرفأ آخر في حاسك، تقريبا على وشك يمكن حدبين واصل إلى ما يقارب من 70 إلى 75% من المشروع، يتبقى بعض يمكن 3 أشهر أو 4 أشهر وإن شاء الله يتم الانتهاء من العمل. بالنسبة لحاسك أيضا واصل إلى نسبة جيدة يقارب من 65% تقريبا، والعمل جاري فيه إن شاء الله تعالى. كذلك في أيضا في ميناء عندنا في الحلانيات، طبعا ميناء الحلانيات حاليا في مشروع لتوفير أيضا مبنى أو مبنيين، مبنى للموظفين أو الجهات المعنية يعني الثروة السمكية وكذلك الجهات المعنية الأخرى، يكون مبنى متكامل جاهز في الميناء يضم عدد من الجهات المعنية المتعلقة ب يعني الأعمال البحرية، بالإضافة إلى مبنى آخر كسكن للموظفين في جزيرة الحلانيات. هناك أيضا مقترح أو مرفوع لتأهيل وتطوير ميناء مرباط، حقيقة ميناء مرباط من المواني النشطة جدا عندنا في المحافظة، ويعني جاري العمل على تطويره رغم أنه يعني رفعنا يمكن العام الماضي لأنه ما حالفنا الحظ إنه تنزل في الخطة 50 السابقة اللي هي الخطة 10. نتمنى إن شاء الله في الخطة 11 أن يكون ميناء مرباط من ضمن المشاريع لتطوير هذا الميناء، لأنه يعتبر من أكبر مواقع الإنزال عندنا في محافظة ظفار، يشهد الكثير من الإنزال لسفن الصيد الساحلي وسفن الصيد الحرفي إلى جانب أعداد كبيرة جدا من القوارب، وينشط بشكل كبير دائما في أغلب الأوقات بما فيها وقت الخريف، يعني تجد الميناء صيادين في مرباط يعني شعلة من النشاط حقيقة،
0: جميل.
1: إنزال وعمل فيه، وطبعا يحتاج إلى تطوير أكثر يعني.
0: نعم، وهي ثروة أكيد وطنية سمكية في
1: نعم
0: الأخير ينفع بها أبناء الوطن. اليوم في ختام حديثنا معك المهندس مسلم، رسالة تودون توجيهها للصيادين حول الالتزام أيضا بموسم الصيد والأنظمة والابتعاد أيضا عن بعض الممارسات التي قد تضر بالمخزون السمكي.
1: أكيد الحين الصيادين طبعا ولله الحمد أيضا في كثير من الصيادين لديهم الوعي الجيد بأهمية الحفاظ على هذه الثروة، لأنها هي مصدر لعملهم، مصدر للدخل الذي يعني يدخلون منه للصرف على أهلهم وعوائلهم. لذلك الالتزام بالقانون، عادة القانون هو منظم وهو مدير للثروات السمكية أو البحرية بشكل عام، بما يكفل استمرارية واستدامة هذه الثروات للأجيال القادمة.
0: نعم،
1: فطبعا هناك في بعض الأنواع محدد لها مواسم، بعض الأنواع محددة لها معدات الصيد يعني محددة، لكن أيضا استغلها فرصة أخي عابدين هذه للحديث أو طبعا الطلب بالابتعاد عن منطقة حادث السفينة في جزر الحلانيات، وعدم الصيد في هذه المناطق تحسبا واحترازا
0: نعم
1: حاليا،
0: نعم
1: ربما للتعرض لأي ملوثات في هذه في تلك يعني المنطقة.
0: نعم
1: فلذلك يعني نهيب بالجميع الصيادين من محافظ ظفار الأجزاء الشرقية منها، وكذلك الصيادين من محافظة الوسطى وجنوب الشرقية أيضا، أن العمل على الابتعاد عن الصيد في المواقع، أو إذا كانت هناك أي بقع تم ملاحظتها مباشرة
0: الإبلاغ عنها.
1: التواصل مع الجهات المعنية
0: نعم
1: والإبلاغ
0: نعم
1: عنها.
0: نعم نعم كلام جميل منك المهندس مسلم، شكرا لك على هذا الاطلاع. وشباب عمان دائما أكيد متطلعين للأفضل وهم قادة هذا الوطن. يعني اليوم لما نتكلم عن قطاع الشباب أيضا في جانب الصيد والهواية أيضا بدأت تزداد لدى الشباب وحبهم للبحر أيضا، ونرى شباب من مناطق أخرى أيضا من ولايات داخلية ربما تكون أيضا شباب شغوفين بالبحر، وصار هناك أيضا تطور في جانب طريقة الصيد أيضا، ومثل ما نشوف مشاريع شبابية اليوم قادمة بقوة أيضا في مجال وطرق الصيد البحري.
1: نعم صحيح،
0: نعم، شكرا لك المهندس مسلم.
1: شكرا جزيلا أخي.
0: شكرا شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا المهندس مسلم بن سالم بن أحمد بيت رعفيت، المدير العام المساعد للثروة السمكية بمحافظة ظفار، وحديثنا حول عودة الحركة تدريجيا دائما في البحر، ويعود الصيادين لممارسة نشاطهم المعتاد بعد خريف ظفار، وسط أهمية كبيرة للحفاظ على الثروة السمكية والبيئة البحرية بشكل عام. التواصل يستمر معكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. بعد الفاصل نعود لكم من جديد في محطة أخرى من محطاتنا معكم متابعينا.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: حب عمان شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من جديد نرحب بكم ونمسي عليكم بالخير عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. نقول دروب السلامة لكل من يستمع إلينا في هذه الدقائق متابعينا في برنامجكم صوت الشباب. ومن فقرة إلى فقرة أخرى أيضا عندما نتحدث عن الحيادة الصفري فهي أيضا محطة من محطات برنامج صوت الشباب. انضمت سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد في خطوة استراتيجية تأتي ضمن جهود

0: المستوى العالمي.
1: مساكم الله بالخير وشكرا على استضافتكم الطيبة، وهذا يدل على اهتمامكم واطلاعكم على المواضيع المهمة التي تصدر من وزارة الطاقة والمعادن.
0: واجب.
1: فعلا نحن اليوم على تزامن مع إعلان السلطنة بانضمامها لهذه الشراكة الدولية
0: نعم.
1: التي تعتبر يعني أحد أبرز المنصات الحكومية الدولية المعنية بتعزيز التعاون الدولي في مجال الهيدروجين وتقنيات خلايا الوقود. هذه الشراكة أو هذه المنصة الحكومية بشكل عام هي تأسست عام 2003 كمبادرة حكومية تعزز التعاون في مجال البحث والتطوير في قطاع الهيدروجين بالأخص. كذلك أنه هذه المنصة تضم الكثير والعديد من الدول، تقريبا 27 دولة. لما نجي نتكلم عن دورها وأهدافها مثل ما تفضلت وسألت، فأهدافها كثيرة نركز عليها، اللي هو تسريع وتطوير ونشر تقنيات الهيدروجين، كذلك دعم التحول نحو أنظمة الطاقة والتنقل المستدامة والمخفضة الانبعاثات، كذلك التبادل المعرفة والخبرات وتنسيق الجهود الدولية في تطوير السياسات والأطر التنظيمية اللازمة لتوسع استخدام الهيدروجين في القطاعات الصناعية.
0: نعم، اليوم أبرز المجالات والمحاور الاستراتيجية أيضا اللي تركز عليها الشراكة لدعم انتشار تقنيات الهيدروجين وخلايا الوقود.
1: والله مجالاتها كثيرة وفيها عندها محاور استراتيجية، ممكن نختصرها في 5 محاور، منها السياسات الوطنية التي تقوم بها الدول الأعضاء والاستراتيجيات التي تدعم هذا الاقتصاد، كذلك الأنظمة والمعايير الفنية ومتطلبات السلامة المتعلقة بأنشطة قطاع الهيدروجين من إنتاج وتخزين ونقل واستخدام. كل هذه المعايير الفنية تسهم في تسهيل التجارة الدولية. كذلك أحد المحاور الاستراتيجية هي إعداد وتطوير منهجيات وأدوات التحليل انبعاثات غازات الدفيئة الموجودة في قطاع الهيدروجين. وكذلك أحد المحاور الرئيسية اللي هي تنمية المهارات وتطوير الكفاءات البشرية، كذلك تقارير ودراسات وإرشادات متعلقة باحتياجات مستقبلية لسوق العمل في هذا القطاع بالضبط. والمحور الأخير اللي ممكن أنا أختصره اللي هو هذه المنصة تعتبر تبادل معرفة وتعاون دولي، وهي منصة للحوار بين الحكومات والجهات المعنية للاستفادة من الخبرات.
0: جميل. اليوم كيف يمكن لسلطنة عمان أيضا الاستفادة من عضويتها في الشراكة الدولية للهيدروجين لتعزيز أيضا مكانتها كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر ومشتقاته؟
1: والله جاءت هذه الشراكة كمنصة استراتيجية مهمة لسلطنة عمان، لأن مثل ما نعرف أن السلطنة في ظل توجهها نحو تطوير قطاع واعد مستقبلا بإذن الله، وتأكد ذلك تعزز مكانتها كمركز عالمي لإنتاج وتصدير الهيدروجين ومشتقاته. مكاسب عدة، منها تطوير السياسات والمعايير، توسيع التعاون وتبادل الخبرات، دعم سلسلة والتجارة الدولية، تعزيز البحث وربط لما نجي من الجانب الاقتصادي كذلك هو تعزيز التجارة والوصول إلى الأسواق العالمية وبناء شراكات مع دول مستوردة ومصدرة للهيدروجين، وبكذا نحن نوسع فرص تصديرية للسلطنة بالذات. منها كذلك من المكاسب اللي ممكن تكتسبها سلطنة عمان نقل المعرفة، جذب الاستثمارات، كلها مكاسب يعني مثل ما نقول استراتيجية وقوية لدعم القطاع في السلطنة.
0: نعم، في ظل اليوم التطور اللي يشهده أيضا قطاع الهيدروجين، كيف يمكن لمنصات التعاون الدولية مثل الشراكة الدولية للهيدروجين أن تدعم أيضا المرحلة القادمة من نمو القطاع؟
1: لما نجي نتكلم عن القطاع ممكن يعني أول شيء عامة القطاع الهيدروجين عالميا هي مرحلة انتقالية مهمة، من حيث انتقال يعني في السنوات الأخيرة انتقل من حيث الدراسة، مرحلة الدراسات

0: تجارب للهيدروجين إلى مرحلة تطوير مشاريع. ومثل ما نلاحظ نحن عام بعد عام في تزايد وفي إعلان لمشاريع معلنة في عالميا. وطبعا مع تطور التقنيات بشكل عام نفس الشيء، اقتصاد الهيدروجين العالمي هو في مرحلة بناء، لا زال يعني القطاع غير ناضج ومرحلة بناء. أما في سلطنة عمان يعني مثل ما تفضلنا وفي الأيام الماضية تم الإعلان عنه قبل، أن نحن في مرحلة أعلننا عنها أن بدأنا من مرحلة الانتقال من التخطيط إلى التنفيذ. كيف التنفيذ؟ يعني تم الإعلان عن مشروع قيد الإنشاء في منطقة الدقم لإنتاج الأمونيا الخضراء بطاقة إنتاجية نحو 100,000 طن سنويا، وهذا يمثل خطوة مهمة نحو البناء وصناعة الهيدروجين ومشتقاته في السلطنة. وبحلول السنة القادمة على منتصف 2027 راح يكون أول إنتاج للهيدروجين الأخضر في السلطنة.
1: ما شاء
0: طبعا
1: الله.
0: تبرز هنا لأن القطاع غير ناضج ونحن بدأنا في مرحلة التنفيذ وإعلان الإعلان عن المشاريع، هنا تبرز أهمية التعاونات الدولية، لأن تطوير الاقتصاد الهيدروجين ما ممكن يصير خلال أو مختصر في دولة واحدة أو في سوق واحد. فهنا جات أهمية التعاون، وجاء هذا الانضمام اللي أعلننا عنه من في اليومين السابقين في الشراكة اللي هي الدولية، وهذا كله نتيجة لجهود وزارة الطاقة والمعادن الذي يعكس يعني تطلعهم المستمر نحو التطورات العالمية وحرصهم على حضور السلطنة في هذه المنصات الدولية.
1: نعم.
0: وكذلك يعكس وضوح التوجه من كانت مرحلة تخطيط لمرحلة بناء لمرحلة تنفيذ، وهنا لبناء قطاع جديد، قطاع تنافسي مستدام يساهم في تسريع تحقيق الأهداف اللي خططت لها السلطنة اللي هي أهداف تنمية اقتصادية مستدامة
1: بإذن الله تعالى.
0: بإذن
1: احنا نشكرك المهندسة سلطانة أيضا على هذا الحديث، وكل التوفيق بإذن الله تعالى للجهود المبذولة في هذا الجانب بإذن الله.
0: بإذن الله الواحد الأحد، ونتمنى أن يكون هذا قطاع بارز في السلطنة وتكون فعلا في مقدمة الدول في هذا القطاع وتصديره للأسواق العالمية، وإن شاء الله بإذن الله. ونشكركم أنتم أيضا على اطلاعكم وعلى اهتمامكم بهذه المواضيع.
1: شكرا، شكرا لك،
0: شكرا، ما قصرت،
1: بارك الله فيك. طبعا متابعينا كانت معنا المهندسة سلطانة بنت حمود الناصرية، مهندسة دراسات طاقة كهربائية بوزارة الطاقة والمعادن، انضمام سلطنة عمان ممثلة بوزارة الطاقة والمعادن إلى الشراكة الدولية للهيدروجين وخلايا الوقود في الاقتصاد، في خطوة استراتيجية تأتي ضمن جهود تحقيق مستهدفات رؤية عمان 2040. يمثل الهيدروجين الأخضر فرصة استراتيجية للاستفادة من المقومات الطبيعية التي تتمتع بها سلطنة عمان من وفرة الطاقة الشمسية، سرعة الرياح، والمساحات الواسعة، والموقع الجغرافي المميز، إلى جانب الموانئ والبنية الأساسية التي يمكن أن تدعم إنتاج الهيدروجين وتصديره إلى الأسواق العالمية. بدأت سلطنة عمان مبكرا في بناء هذا القطاع أيضا لتكون الجهة المنظمة والمشرفة على تطوير قطاع الهيدروجين الأخضر في سلطنة عمان تأسيس شركة هيدروجين عمان هيدروم في عام 2022. اليوم سلطنة عمان يعني في هذا المجال عبر عدد من المشاريع الاستثمارات الكبرى في محافظة ظفار والمناطق الاقتصادية الخاصة بالدقم، مع توجه لبناء منظومة متكاملة تبدأ من إنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين وصولا إلى الصناعات المرتبطة به ومشتقاته وتصديرها إلى الأسواق العالمية. الهيدروجين الأخضر بالنسبة لعمان لا يمثل مجرد مصدر جديد للطاقة، إنما هي فرصة لتنويع الاقتصاد، جذب الاستثمارات، وتوطين التقنيات، وخلق فرص عمل جديدة لشبابنا العمانيين، وتعزيز أيضا مكانة سلطنة عمان كمركز إقليمي وعالمي للطاقة النظيفة. جهود مبذولة واضحة أيضا من أبناء هذا الوطن لرقي بسلطنة عمان ولتحقيق رؤية عمان، مستهدفات رؤية عمان 2040، خلف القيادة الحكيمة من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. We'll be right back.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: صوت الشباب ساعتنا الثانية متابعينا من برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. أصبحت صناعة المحتوى الرقمي جزء أساسي من حياتنا، ولم يعد المحتوى مجرد وسيلة للترفيه، بل أصبح أيضا أداة للتأثير وصناعة الرأي والتعزيز والتعريف بالمجتمعات والثقافات. هذا ما ناقشها أيضا منتدى الشباب الخليج الرابع من خلال محور مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. معنا على الهواء مباشرة دكتور غسان علي عثمان، كاتب اجتماعي ومقدم ورشة حول صناعة المحتوى والقوى الناعمة في منتدى الشباب الخليجي الرابع. أسعد الله مساءك بالخير دكتور غسان.
2: أسعد الله مساءك يا سيدي، شكرا على الاستضافة، أشكرك.
1: الله يسعدك يعطيك العافية. بداية دكتور غسان، كيف تنظرون إلى واقع صناعة المحتوى الرقمي اليوم، خصوصا مع الانتشار الكبير أيضا لمنصات التواصل الاجتماعي؟
2: الحقيقة أنه دلوقتي طبعا أصبح موضوع صناعة المحتوى دي حقيقة إعلامية وحقيقة اجتماعية وحقيقة ثقافية وكذا، لأنه الآن الإعلام القديم أو الإعلام على الأقل بشكل التقليدي، ذلك الإعلام الرأسي يعني الذي كان ينقل عن الناس وكذا، الآن مع صناعة المحتوى جرى تحول كبير. واقع الحال هو أن انتقلنا إلى إعلام أفقي، أي الآن الحديث بلسان الناس أنفسهم يعني وكذا، وبالتالي الآن نحن نعيش اللحظة دي زي ما المجتمعات مرت لحظات الإذاعة ثم لحظات التلفزيون ثم لحظات السينما وكذا، الآن إحنا عمليا نعيش في لحظة الفضاء الرقمي، وبالتالي الاستجابة له ولمطلوباته لأهميته وكذا مات فرض عين، يعني ليس فرض كفاية.
1: نعم، يعني بالفعل مثل ما ذكرت ان يعني فرض صار على الكل هذه المنصات الحين في وقتنا الحالي. عندما نتحدث عن مستقبل صناعة المحتوى ايضا الرقمي، ابرز التحولات اللي نتوقع ان تشهدها خلال السنوات القادمة من خلال بعض الاحصاءات اللي نراها ايضا منذ سنوات طويلة؟
2: نعم، يعني هو الآن تعرف برضو لنعترف بأن المساهمة العربية أو على الأقل المحتوى الرقمي العربي لا زال نسبة بسيطة جدا جدا من المحتوى العالمي، وبالتالي أنا في تقديري لا زال المجتمعات العربية كلها الآن تبني هذا التراكم، وتحتاج إلى وقت طويل جدا لتصبح لها مساهمة كبيرة. لكن المستقبل واقع الحال بهذا الصوت، يعني صوت الإعلام، إعلام الناس وكذا. الإحصائيات تقول بأن المحتوى باللغة العربية هو قد لا يتجاوز 1% كذا من المحتوى العالمي وكذا. لذلك أنا أعتقد أنه بالضرورة الآن أن يكون هناك تكاتف كبير وعمل كبير لصناعة محتوى ناطق باللغة العربية، طالما أنه نحن نعيش هذه اللحظة التي لا يمكن أن تتجعني أن نغفل عنها، لابد أن نكون موجودين وأن أيضا نقدم ما لدينا لصالح أن تكون مساهمتنا الثقافية والاجتماعية كبيرة بحجم ما نملك يعني.
1: نعم، يعني من خلال حديثك أيضا، إيش اللي يجعل المحتوى ناجح وقادر على الوصول والتأثير في ظل الكم الهائل من المحتوى الموجود على منصات الرقمية؟
2: يعني إحنا الآن يمكن ناقشنا في هذا الملتقى فعلا سؤال حضرتك اللي هو إيه الشروط أو عفوا إيه المحددات المطلوبة لصناعة محتوى عربي جاذب ومؤثر وفعال ويعبر بالفعل عن القيم بتاعة الصناعات. أنا أعتقد أن واحدة من الأشياء الرئيسية أنه الآن صناع المحتوى هم عمليا يقومون بأدوار لصالح القوى الناعمة، أو هم عمليا قوى ناعمة، وبالتالي يحتاجون أن يكونوا أكثر ارتباطا بثقافة بهوية بتراث، يكونوا بالفعل يعني حوامل لهذه الثقافة ناقلين لها. لذلك واحدة من الشروط اللي ناقشناها الآن أنه نحتاج إلى صانع محتوى بشروط جيدة بشروط متقدمة، من ضمنها وأهمها تأهيله على مستوى أن يتعامل مع المعرفة الشبكة التي ينتمي إليها، وكمان أهم من ذلك برضو هل ما يقدم هو تعبير حقيقي عن الهوية التي ينتمي، لأنه الآن نحن نلاحظ بشكل عام أنه ثمت غلبة للمحتوى الترويجي الإعلاني التسويقي وكذا، وهذا مهم بحكم شروط السوق الجديدة. لكن أيضا من المهم جدا أن نعرف أن هناك حسابات كاملة في المنطقة وفي الخليج بصورة خاصة تقوم على صناعة المحتوى الرقمي، وبالتالي المسؤولية كبيرة تتحول من مجرد شغف إلى التزام كما قيل يعني، ثم في الوقت نفسه أن يكون صانع المحتوى هو على درجة عالية من الوعي لدوره ومسؤوليته، وعن هو الآن يمثل صوت من ضمن الأصوات الكبرى في المجتمع.
1: بالفعل اليوم الشباب الخليجي ربما حاضر بقوة في صناعة المحتوى، برأيك ما الذي يحتاج أيضا الشباب الخليجي أيضا ليطور محتواه وينافس على المستوى العربي والعالمي، وإحنا كعرب أيضا نتقدم في محتوانا اللي نقدمه في مواقع التواصل الاجتماعي؟
2: نعم، أنا قدمت الورشة الرئيس الأولى يعني في الملتقى، وكانت عن موضوعة القوى الناعمة، وناقشنا مع الشباب من غالب دول مجلس التعاون وكذا، أو لأنه سألناهم سؤال بسيط يعني ما قبل كل شيء أنتم تمثلون من؟ يعني الهوية أو الثقافة اللي أنتم بتعبروا عنها أو كذا.
1: ألو الدكتور غسان،
2: يكون في ما يشبه الناظم العام الذي يجمع هذه الجهود بحيث أنها كلها في خيط تمثل متنوعة متعددة من الاهتمامات، لا ينصب انشغالهم فقط على التسويق للبراندات أو التسويق للقطاع الخاص أو حتى الرسائل الحكومية، إنما هناك أدوار ثقافية كبرى الآن أمام مسؤولية كما قلنا لهم تتطلب بأنهم يكونوا قادرين على عكس هذه الثقافة الخليجية بمختلف مع تعدد طبعا بطبيعة الحال، وفي الوقت نفسه ليستطيعوا أن يحصلوا على يصلوا إلى ذلك، مطلوب أن يحصل على جرعات تثقيفية مستمرة يكونوا قادرين على أن ينقلوا هذا التراث الكبير الموجود في المجتمعات الخليجية، مبدأ أن يشتغلوا على المشترك، هناك مشترك ثقافي خليجي كبير، وفي الوقت نفسه هذا لا يعني أن الخصوصيات والهويات اللي موجودة في عدد من دول الخليج تكون غائبة. فتحدثنا معهم حول أنه الآن يبدو أن الغرف ملعبكم نعم، لكن أنتم محتاجين واقع الحال أن تكونوا جسم واحد جسد واحد، تخلقوا شبكة من المعارف تعتبر مصادر وموارد معرفية لكم، وبالتالي مع التطور المستمر ونظرية الصواب والخطأ وكذا تستطيعون أن تقدموا محتوى خليجي حقيقي مؤثر وكبير وفاعل.
1: نعم، اليوم كيف غير الذكاء الاصطناعي مفهوم صناعة المحتوى؟ هل أصبح بالفعل أداة مساعدة لصناعة المحتوى أم منافسا له؟
2: حتى مثلا في البحث العلمي ولا كذا الآن بقى الـ AI أو الـ ChatGPT أو كل الموارد دي هي عمليا بمثابة فريق العمل، يعني برضو ده أمر غاية في الأهمية أن لا تتحول هذه الأدوات إلى إلى غايات، أي بمعنى أن هي من تنتج المعرفة. كنا نتحدث عن شروط استخدام، وهي هناك شروط أخلاقية شروط ثقافية شروط اجتماعية، أنه كيف يمكن أن نطوع هذه الأدوات لصالح أن تقصر علينا الوقت، لصالح أن تخفف علينا الجهد كذلك وكذا، وبالتالي نحن أمام أدوات غاية في الأهمية إذا ما أحسن استخدامها.
1: نعم، الصوت بس يروح ويرجع عندنا دكتور غسان.
2: أنا لازلنا في السيارة وكذا.
1: نعم.
2: نصل حتى الآن، لكن نحاول إنه الصوت يوصل إن شاء الله تعالى.
1: بإذن الله تعالى. اليوم بالفعل الذكاء الاصطناعي يعني تلقى الكل يستخدم أيضا الذكاء الاصطناعي، صار في صناعة محتواها اليوم صار الذكاء الاصطناعي ربما أيضا مساعد في جانب مستقبل صناعة المحتوى الرقمي. إذا جينا نتحدث أيضا عن القوى الناعمة اليوم، كيف يمكن تتحول صناعة المحتوى إلى وسيلة لتعزيز صورة دول الخليج وثقافتها وهوياتها أيضا؟
2: صحيح، هو ده التحدي الكبير أستاذ، أنه الآن هناك رصيد كبير وموارد عدة. كنا نتحدث في الورشة الأولى عن أنه ما هي الموارد التي يمكن أن يستقي منها أو على الأقل يوظف منها صانع المحتوى ما يعكس هويته الخليجية. كنا نتكلم عن القيم المشتركة، كنا نتكلم عن السلوك، كنا نتكلم عن العادات، كنا نتكلم عن الموروث عن التراث، يعني وصلنا يعني بعد نقاش بعتقد جيد ومستفيض حول أنه واحدة من المهام المطلوبة منكم الآن أن تفتشوا أكثر في صندوق الذاكرة لتبحثوا عن موارد تعبر عنكم، تكون هي تمثيل حقيقي للهوية بتاعتكم، حتى أنه ما يتهم وما تتهموا به من ضعف طرح المحتوى وليس ذنبا عليكم، إنما لابد أن تكون هناك شراكات مع مؤسسات ثقافية مع الجامعات مع المؤسسات الأكاديمية، لأنه دوركم هو دور أقرب إلى التكسير، يعني نعم ليس نقل المعلومة فقط ولكن أيضا صياغتها وصناعتها وكذا، فالمهمة كبيرة وهذه الوسائط الجديدة تتيح فرصة حقيقة غير مسبوقة في التاريخ البشري أصلا، لم يكن متاح من الأساس، كما تتفق معي يعني أعتقد أن يكون بالإمكان أن تنتقل هذه الثقافات بكل هذه السلاسة وكل هذه القوة.
1: بالفعل بالفعل دكتور غسان، يعني إذا جينا نتحدث أيضا على أي مدى يمكن للمحتوى الرقمي أن يسهم في نشر الثقافة والتراث والقيم الخليجية بطريقة عصرية تصل إلى الأجيال القادمة وتصل إلى العالم أيضا، اللي ما يعرف عن الخليج ربما بأشياء كثيرة كثر ما هو منغمس أيضا ببلده كأوروبا أيضا.
2: صحيح، ويعني ناقشنا أعتقد أيضا بشكل جيد مع الشباب أنه سألناهم سؤال بسيط، يعني ما الذي يجعل شخص يعني يشاهد فيديو 30 ثانية أو يجد صورة موجودة فيستطيع عبرها أن يعرف تعبر عن من؟ ضربنا أمثلة بأنه إذا شاهدت وجبة مثلا برياني ولا كذا على طول حتفهم أنه هذه هي الهند، إذا رأيت صورة الاحتفال في أمريكا اللاتينية ستستطيع أن تصل. لذلك كنا نتحدث عن أنه مطلوب شيئين، أولا أنت مطالب بأن تكون عندك قدرة على الاختزال والتكثيف دون التفريط في العمق، يعني دي المستويين مهمتين مهمين جدا. أنه نعم الآن مع عصر السرعة مع هذا التعاطي السريع الذي لا يسمح بالانتظار، أنت أمام مهمة صعبة أن كيف تستطيع أن تقدم هذه الهوية بالاستناد إلى تراثك وقيمك وهويتك ومعارفك وكذا، في الوقت نفسه تخضعها إلى شروط المشاهدة الجديدة. ولذلك كنا نتحدث على أنه أعمالكم يعني لابد أن تتمتع مع العمق بالقدرة على الاختزال والتكثيف وأيضا يعني تحديد الجمهور المخاطب. فدي كلها جملة معايير ينبغي أن تنطبق على صانع على من يصنع المحتوى.
1: نعم، خاصة من شبابنا اليوم يعني في مقتبل العمر نشوف صناع محتوى ما شاء الله باهرين ومميزين. إلى أيضا يعني في ورشتكم حول صناعة المحتوى والقوى الناعمة، ما أبرز المهارات اللي أو الأفكار اللي تحرصون أيضا على إيصالها للشباب المشاركين في هذا المنتدى؟
2: يعني شقين، يمكن في جانب متصل بالمهارات دي ودي قدمها أستاذ محمد الغريبي وكانت ممتازة جدا، حول أنه إيه المهارات المطلوبة زي بناء الهوية الشخصية وزي تحديد من أنا وكل الأسئلة الرئيسة المتصلة بهوية صانع المحتوى. يعني أنا ركزت في الورشة الأولى في اليوم الأول من المنطقة حول موضوعة القوى الناعمة، وكان سؤالي بسيط، ما الموارد التي يمكن أن تستعينوا بها لصالح أن تدمجوا ما بين مهاراتكم العالية؟ وحقيقة هي مهارة عالية، اكتشفنا أن شباب الخليج في هذا الملتقى هم على مستوى من المعرفة التقنية التي تضاهي صراحة المعرفة يعني المستوى الاحترافي من توظيف الأدوات وصناعة الصورة والاستفادة من برامج الفيديو والمونتاج والفويس أوفر وكذا. فكان الفكرة معاهم أنه هذا كله جيد، لكن هذا يحتاج إلى حاضنة معرفية أو بتعبير أدق يحتاج إلى مصادر المعرفة لتدمج ما بين هذه الأدوات التي تستخدمونها باحترافية عالية، في نفس الوقت تغطوا جانب مهم جدا أن تتعرفوا أكثر على ما يعبر عنكم، حتى أن من يشاهد هذا المحتوى يعرف مباشرة أننا نتحدث عن سلطنة عمان، عن الإمارات العربية المتحدة، عن المملكة العربية السعودية، عن مملكة البحرين، عن دولة الكويت، عن دولة قطر. وفي الوقت نفسه من يشاهد هذا يعرف أن هناك ناظم عام، أن هذا هو محتوى خليجي بامتياز مع جملة يعني التعددية اللي موجودة فيه.
1: نعم، بالفعل جملة تعددية ربما تكون مهمة بمحتوى يكون أخلاقي أيضا. نرى أحيانا محتوى يحظى بملايين المشاهدات رغم أنه يعني ما يقدم قيمة حقيقية. هل الشهرة اليوم والوصول إلى أهم من جودة المحتوى أيضا اللي يقدم البعض من صانعي المحتوى؟
2: نعم، هناك قد يكون يعني سمت غلبة لفكرة الانتشار على جودة المحتوى، وده أمر طبيعي جدا جدا جدا. هنا نقول لهم أنه صحيح أنه يمكن لفيديو أو لأي مادة موجودة في السوشيال ميديا أن تنال ملايين المحتويات ويكون عندها تأثير ملايين التعليقات واللايكس وكذا، لكن يكون عندها مؤثر سلبي وهذا برضو دي شهادة على أنها لن تعيش طويلا. الواقع أن المجتمعات حتى التي يمكن أن يخرج منها مليون شخص ليعلق عندها مقاومة داخلية، لذلك أكثر بقاء واستمرارية وقلودا هو المحتوى الذي يعبر في الحقيقة عن قيم هذا المجتمع، عن معايير الأخلاقية والسلوكية وكذا. وبالتالي كنا نقول أن الرهان ليس على عدد من يشاهدون، إنما على جودة ما يقدم. وده تحدي مع مرور الوقت، نعرف أنه البضاعة الجيدة حتما حتما حتما ستطرد البضاعة الفاسدة.
1: بالفعل اليوم مستقبل صناعة المحتوى الرقمي، يعني في بعض البلدان الأوروبية دكتور غسان يعني بدأ هذا أيضا كتخصص من التخصصات اللي يجب أو اللي يحب أنه يدرس هذا التخصص في الجامعات، فما صحيح. رأيك بهذا الموضوع؟ يعني اليوم نشوف
2: لا بد أن يعني تعرف المتغيرات الاجتماعية دي في سياقاتها كلها هي حقائق لابد أن نتعامل معها. لذلك الآن كثير من الأكاديميات أنا ألاحظ والمؤسسات باتت تتحدث عن المهارة أكثر من التخصص. يعني نحن نعيش بالمناسبة حقيقة في عصر مرتبط أكثر بالجانب المهاري، وده ممكن يكون عنده انعكاس. نحن مثلا في الاجتماع نقول أنه إذا كانت المجتمعات العربية لسنوات طويلة جدا تحتقر أو على الأقل لا تنظر بعين الرضا للوظائف أو للتخصصات المرتبطة بالتخصصات المهنية مثلا وكذا، وتفضل الطبيب أو المحامي أو المهندس أو كذا، الآن الشروط تغيرت، وبالتالي لابد أن المناهج أو المسافة الأكاديمية نفسها تغير وتستجيب المتغير هذا، لأنها هذا الفضاء الجديد الفضاء الرقمي مساحته وأن يعني تقننوا وأن تطوروا وأن تحولوا إلى اختيار جاذب، لأنه الآن في أبعاد كثيرة ما منظورة. تعرف أنه كثير من المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالتوظيف المرتبطة بالعمالة يعني هذا أمر في جوانب غير منظورة تعود بفوائد على المجتمعات، وبالتالي الآن واحدة من المطلوبات مستوى المؤسسات ومستوى المناهج أن يتم الانتباه لطبيعة اللحظة اللي قاعدين نعيش فيها. دي لحظة لم تعد كلاسيكية كما السابق، يعني لما تغيرت هناك المواطن الصعبي، هناك الآن صانع المحتوى الذي يستطيع أن يكون مداخيله عشرات الأضعاف، لاحظ معي بدأ يدخل أيضا في عجلة التنمية الاقتصادية، يطور ليس فقط صانع المحتوى إنما يطور الحقل الاقتصادي والفضاء الاجتماعي بشكل عام.
1: بالفعل مثل ما ذكرت بهذه التفاصيل دكتور غسان، إذن هناك مستقبل في صناعة المحتوى أيضا الرقمي اللي نتحدث عنها، أن شبابنا يجب أن ينظروا في هذا الموضوع أيضا بتوصيل أيضا الصورة الحقيقية الصورة الراقية بأخلاقها أيضا للدول الأخرى والشعوب المختلفة. اليوم في ختام أيضا حديثنا الرسالة التي توجهونها للشباب الخليجي اللي لديهم شغف بصناعة المحتوى ويريدون تحويل هذا الشغف إلى مشروع أو مسار مهني حقيقي من قبلهم، مثل ما نرى أنه بالفعل هو مسار مهني بدأ موجود في بعض الجامعات الأوروبية.
2: أنا بفتكر النصيحة الأولى متصلة بمعارف الفرد نفسه، يعني الآن يعني كنا بنقول اليوم في النقاش أنك أنت نعم ناقل للمعرفة صانع للمعنى، لكن تلعب دوري كبير جدا جدا في عمليات التأثير على المجتمع، على جيله وعلى الأجيال الأصغر منهم، وبالتالي لابد أن يعرفوا حجم المسؤولية الملقاة على عاتقه. هذا واحد. اثنين، بالضرورة ليستطيعوا أن يقوموا بهذه المسؤولية أن يطوروا من مصادرهم بتاعة المعرفة، وهذا بالقراءة والاطلاع المستمر بالضرورة. لش ممكن تكون تعمل في أي مجال من المجالات دون أن تطور معرفتك داخله. الجانب الثالث أنهم الآن حينما ينصرفوا إلى هذا النوع من الأعمال فهم أيضا يخدمون مجتمعاتهم، وبالتالي يتحولوا من مجرد فرد إلى مؤسسات. وأنا أقول دون أدنى مجاملة ما وجدته من مستويات في الورشة التي أدرناها والنقاش الذي أدرناه أنه الأمر مبشر جدا بجيل من الشباب الخليج على درجة عالية من المسؤولية المعرفية والأخلاقية.
1: نعم بإذن الله تعالى نشوف جيل مثل ما ذكرت يعني يكون الأخلاق والأدب والقيم والمبادئ هي أيضا أساسية في محتواهم اللي يقدموه اليوم، لأن هناك تأثير أيضا كبير وهو سلاح ذو حدين. التأثير أيضا عندما يتأثر شبابنا بالغرب، ربما هناك عادات كثيرة دخيلة بدأ في تأثيرها اليوم. أيضا يعني أهمية خلنا نقول المراقبة في هذا الجانب دكتور، لأن يعني الأب يربي ابنه، ولكن الابن أيضا يتعلم من خلال هذه المنصات، يتعلم من صناع المحتوى العالميين، تلقاهم في صناع محتوى بقيم ومبادئ، في صناع محتوى دخيلين أيضا.
2: صحيح. الأدوار تكاملية. أنا أفتكر أنه الآن واحدة من المسؤوليات الكبرى ملقاة على عاتق الأسر، لأنها ليس فقط تنظم وجود أبناء في هذا الفضاء، وإنما أيضا تنورهم أكثر، توعيهم أكثر، تكشف لهم عن الإيجابيات. تعرف يا أستاذ، واحدة من المشكلات الرئيسة نحن في عمليات الإرشاد الاجتماعي أنه التركيز بيكون على السلبي ليس على الإيجابي.
1: صحيح.
2: وهذا يعني يأتي بنتائج عكسية. فالأدوار تكاملية، هناك دور على الأسرة، دور على المدرسة، دور على الدولة، والدور الأكبر على صانع المحتوى نفسه أن يتحلى برقابة ذاتية. هذه هي الشبكة التي ننادي بها.
1: نعم بإذن الله تعالى. احنا نشكرك دكتور غسان على هذا الحديث الجميل أيضا من قبلك ووجودك معنا في صوت الشباب.
2: كل الشكر يا سيدي، أشكرك جزيلا.
1: شكرا لك. إذن كان معنا متابعينا الدكتور غسان بن علي عثمان محمد، كاتب اجتماعي ومقدم لورشة حول صناعة المحتوى والقوى الناعمة في منتدى الشباب الخليجي الرابع، وحديثنا حول مستقبل صناعة المحتوى الرقمي اللي نراه اليوم أيضا بدأ بشكل قوي في بعض التخصصات، أيضا صارت دراسة، أيضا صارت مادة أو شهادة تدرس أيضا. نتمنى كل التوفيق لشبابنا، الله يعطيكم الصحة والعافية. تواصل يستمر معكم في برنامجكم صوت الشباب وعبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا، نقول حياكم الله معنا في مشوارنا بعد في محطة من المحطات الأخيرة معكم في برنامج صوت الشباب إن شاء الله في القادم من الوقت فاصل، ونعود لكم من جديد في برنامجكم صوت الشباب.

0: دروب السلامة إذن لكم جميعا متابعينا في برنامجكم صوت الشباب عبر أثيركم إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وإن شاء الله بعد هذا الفاصل متابعينا عندنا محطة ختامية أيضا ستكون آخر محطة في برنامجكم في برنامج صوت الشباب عبر إذاعة الشباب، ولكن نتوقف معكم للفترة الدينية وسنعود لكم من جديد متابعينا، نستمر معكم في برنامج صوت الشباب.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق 1 سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين 14 من سبتمبر لعام 2026.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: حب عمان شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: صوت الشباب.
1: تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال متابعينا، ورجعنا لكم في صوت الشباب عبر إذاعة الشباب. دروب السلامة نتمناها لكم جميعا أينما يصل أثيركم إذاعة الشباب. طالبة الطب العمانية براق بنت سعيد الفارسي تطور جهاز طبي في مشروع يجمع بين المجالين الطبي والتقني. معنا براق على الهواء مباشرة. براق بنت سعيد الفارسية طالبة طب، أهلا وسهلا بك براق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: الله وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. براق، بداية يعني خلينا كذا نتحدث عن فكرة الجهاز الطبي، المشكلة الصحية اللي حاولتي من خلاله إيجاد حل مبتكر أيضا له، وإحنا سعدنا يعني نسعد دائما بأبنائنا هكذا المبدعين.
2: بداية أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للحديث عن تجربتي ومشروعي، وأحب أشكر إذاعة الشباب تحديداً على اهتمامها بإبراز مشاريع وابتكارات الطلبة العمانيين، لأن مثل هذا الدعم والتشجيع له أثر كبير في تحفيزنا كطلبة على الاستمرار والتطوير. بالنسبة للجهاز، بدأت الفكرة من اهتمامي بمشكلة المراقبة المستمرة لصحة القلب، خصوصاً أن بعض الاضطرابات والتغيرات قد تحدث بشكل متقطع، وبالتالي قد لا تظهر دائماً خلال الفحوصات القصيرة. لذلك عملت على تطوير فكرة منظومة تساعد على مراقبة حالة القلب بشكل مستمر واكتشاف التغييرات غير الطبيعية وتوثيقها، بما قد يدعم عملية التشخيص والمتابعة الطبية، والتي حالياً بالأنظمة المعمول بها قد لا تظهر بشكل دقيق.

0: وظيفة أيضا أو توظيف التقنية في تطوير الجهاز، وما الذي يميزه أيضا عن الحلول التقليدية الأخرى؟
1: اليوم لدينا الكثير من الأجهزة المتقدمة التي تستخدم المراقبة طويلة المدى لصحة القلب، ويمكن طبعا لبعضها اكتشاف وتسجيل اضطرابات نظم القلب وإرسال البيانات للطبيب عن بعد. أما مشروعي فالفكرة فيه لا تقتصر فقط على مراقبة النشاط الكهربائي للقلب، وإنما تقوم على منظومة متكاملة تربط بين مراقبة القلب بالبيانات والأحداث بشكل مستمر وأكثر عملي، بالإضافة لإدارة الطاقة والتشغيل ومتابعة حالة الجهاز نفسه. كما يتضمن الجهاز أيضا تصور لنظام طاقة ذاتي يساعد على استمرارية تشغيل المنظومة إلى جانب المراقبة الذاتية وإدارة الأعطال. لذلك هو الاختلاف الأساسي يكمن في طريقة دمج هذه الوظائف وإدارتها ضمن منظومة واحدة متكاملة فعالة.
0: نعم، اليوم أيضا أبرز المراحل اللي مرت أو مررت بها منذ طرح الفكرة وحتى الوصول إلى النموذج الحالي للجهاز براق.
1: حقيقة بدأت بتحديد المشكلة والاحتياج الطبي الأنسب مقارنة مع الأنظمة المعمول بها حاليا، بعدها بحثت عن الحلول الموجودة والدراسات السابقة، وهذا جدا مهم. قد عملت على تحديد الجوانب والفجوات اللي ممكن أنا أطورها، بعد ذلك بدأت بتكوين صورة أوضح للمنظومة، ومع استمرار البحث والقراءة كنت أراجع الفكرة باستمرار وأطورها من الجانبين الطبي والتقني إلى أن وصلت لهذا التصور الحالي.
0: ممتاز، ممتاز جدا. التحديات اللي واجهتك أيضا أثناء العمل على المشروع سواء من الجانب الطبي أو التقني؟
1: حقيقة من أبرز التحديات هو تطوير الفكرة وإني أضيف تحسينات تجعل الجهاز أكثر تكامل وفائدة من الناحية الطبية. احتجت للبحث المستمر لفهم التقنيات المستخدمة وتحديد الجوانب اللي أنا ممكن أطورها، خصوصا بما يتعلق بالطاقة، حساسات، معالجة بيانات، إدارة تنبيهات وغيرها من الأمور. إضافة لذلك كان في فترة دراستي فهناك كان ضيق الوقت أحد التحديات، خاصة في التوفيق بين الدراسة والعمل على المشروع، لذلك كنت أو أوظف وقت إضافي للاستمرار تطويره. لكن ربما أيضا التحدي الأكبر هو أني كنت أحقق التوازن بين الجانب الطبي والتقني، بحيث أنه كل إضافة أضيفها هي ليست مجرد إضافة تقنية إنما فائدة طبية حقيقية.
0: نعم، باعتبارك أيضا طالبة طب، كيف ساعدتك دراستك الطبية في تحديد احتياجات المرضى وتحويلها إلى أفكار تقنية؟
1: أنا حالياً طالبة طب في السنة الأولى، لكن اهتمامي بالمجال الطبي بدأ قبل دخول الجامعة. دراستي الحالية منحتني أساس طبي قوي ساعدني على فهم المشكلات الصحية بشكل أعمق،
0: ما شاء
1: بينما
0: الله.
1: ساعدني البحث والاطلاع المستمر عشان أربط بين الجانب الطبي والتقني وأحول هذا الاهتمام إلى فكرة يمكن تطويرها مستقبلاً.
0: ما شاء الله عليك. اليوم إلى أي مدى أيضا يمكن لهذا الجهاز في حال تطويره أيضا واعتماده أن يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية وتسهيل عمل الكوادر الطبية؟
1: بإذن الله إذا تم تطوير الجهاز وإجراء الاختبارات والدراسات اللازمة والتأكد من سلامته وفعاليته واعتماده، فأعتقد أنه يمكن أن يسهم بشكل كبير وفعال في دعم المراقبة المستمرة والمساعدة في اكتشاف بعض التغيرات في وقت مبكر وتقديم العناية الطبية بشكل مباشر وأسرع قبل تفاقمها. كما أن تنظيم البيانات وربطها زمنيا بالأحداث هذا يساعد الطبيب على تكوين صورة أوضح عن حالة المريض. وفي النهاية من المهم أؤكد أن الجهاز سيكون أداة لدعم الطبيب والعملية الطبية بشكل فعال وأسهل ومباشر، وليس بديلا عن الطبيب أو التشخيص الطبي.
0: بإذن الله. هل حصل المشروع على دعم أو اهتمام أيضا إلى الآن؟
1: حقيقة حصل الاهتمام من الجامعة الحمد لله، لأني أرغب أن الفكرة يهتم منها بلادي وليس بلاد أخرى. حقيقة
0: إن شاء الله، ليش لا؟ بالعكس، احنا نتمنى مثل هذه المشاريع والأفكار تكون موجودة على أرض سلطنة عمان بدعم من أبناء أيضا ومن الجهات. برأيك كيف يمكن تشجيع طلبة الجامعات العمانيين على الجمع بين تخصصاتهم أيضا الأكاديمية والابتكار لإيجاد حلول تخدم المجتمع بشكل عام؟
1: أولا الطالب يجب أن يكون لديه عزيمة وإيمان، لأن التوفيق بيد الله عز وجل مع
0: نعم
1: الأخذ
0: بإذن الله.
1: بالأسباب.
0: نعم.
1: كذلك التشجيع، لأن الإحباط قد يجعل الإنسان يتخلى عن فكرة أو مشروع ربما يكون لها مستقبل كبير. وأنا شخصياً واجهت الكثير من الآراء المحبطة خلال رحلتي، لكني ما لم أسمح بأن توقفني عن الاستمرار. كما أن أرى أن توفير الفرص والتوجيه والدعم للطلبة أمر مهم جداً، فالطالب يحتاج التشجيع، إرشاد، تمويل عند الحاجة، ربط بأشخاص متخصصين بالمجال. وأود أن أعبر عن امتناني الكبير أوجه بالشكر لرئاسة الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وأخص بالشكر للدكتور علي بيماني رئيس الجامعة، والدكتور سالم العريمي نائب رئيس الجامعة، والدكتور سليم الحبسي عميد كلية الدراسات التأسيسية، من صفية مستر سمير، وجميع العاملين في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا، وكل شخص وقف معي وساعدني حتى لو كانت بدعوة صادقة. وأؤمن أن الابتكار يحتاج لشغف، استمرارية، وعدم الاستسلام، إلى جانب وجود بيئة داعمة، والأهم من ذلك توكل على الله عز وجل.
0: الله يوفقك إن شاء الله يا رب
1: اللهم
0: العالمين يا
1: آمين.
0: براق. طموحك لهذا المشروع مستقبلا، هل تريدين أنه يمكن أن يتحول إلى ابتكار عماني يصل إلى الأسواق المحلية والعالمية؟
1: طموحي هو أن أواصل تطوير هذا المشروع حتى يصل لمرحلة يمكن الاستفادة منه فيها فعليا في المجال الصحي، هو أن يصبح ابتكار عماني يساهم في دعم تشخيص ومتابعة اضطرابات القلب. وخلال الفترة الماضية حقيقة وصلني اهتمام من جهات خارج السلطنة ترغب في تبني الفكرة، وأفضل ألا أتحدث عن التفاصيل في الوقت الحالي، لكن هذا الأمر جعلني أكثر حرصاً على أن تجد الفكرة طريقها أولاً في وطني، وأن تحصل على الاهتمام والدعم الذي تستحقه هنا في عمان قبل أن تنتقل إلى أي جهة أخرى. وأتمنى أن أرى عمان في مصاف الدول المتقدمة في المجال الطبي ومختلف المجالات، في ظل القيادة الحكيمة لمولاي حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم حفظه الله ورعاه، وما يوليه من دعم واهتمام بالشباب والابتكار. وفي النهاية أرى أن هذا المشروع هو مجرد بداية، وأتطلع

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس. ضيوف اقتربوا منا، لامسوا مشاعرنا فأحببناهم. للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لين 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب. حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على التردد 104.7 ميجا هرتز ولاية صور.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: استوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مستمعين الكرام في ولاية مصيرة الذين يتابعوننا على التردد 100.7 ميجاهرتز، نحيطكم علما بأنه سيتوقف البث على هذا التردد من يوم الثلاثاء الموافق الأول من سبتمبر لعام 2026 وإلى يوم الاثنين الرابع عشر من سبتمبر لعام 2026.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: تسري القوافي والدروب قصار مع سامر الليل ولقى شاعر يرعى النجوم ويكتب الأشعار وترد لحن برفقة السامر.
3: السامر،
2: برنامج السامر مع عبد العزيز العميري كل يوم اثنين من الساعة الثامنة وحتى العاشرة مساءً عبر إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
3: السامر.

0: إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب
0: ستوديو 5.

برنامج بفضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن، للفرح، للتفاؤل، للسلام. مساحة تجمعنا وياكم من الأحد حتى الخميس من 5 لـ 7 المساء، من هنا من استوديو 5 عبر أثير إذاعة الشباب من سلطنة عمان. استوديو 5.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بالخير، أهلا وسهلا فيكم ويانا في حلقة جديدة من استوديو 5، اليوم الثلاثاء 26 ربيع الأول 1448 للهجرة، الموافق للثامن من سبتمبر أيلول 2026. إن شاء الله يا رب تقضوا معنا وقت جميل وممتع في هذه العصرية الجميلة. اليوم قاعدة أسولف مع زميلتي تقول لي ندى أنا جاية طالعة من البيت درجة الحرارة 50. 50؟ ما أدري ليش أنا شوية عندي مشكلة في يعني الاستشعار بالحرارة، أنا ما أحس أنه يعني اليوم 50. تو شو تقولوا؟ صح 28 30 34 أعلى من 5، أعلى من 5. عمار يقول لي شوية أعلى اليوم، هي يعني ما أعرف، في دول كثيرة صار عندهم فيضانات وثار بركان في إندونيسيا، و يعني في كثير تقلبات في الطقس سبحان الله. نسأل الله العفو والعافية إن شاء الله، والله يمتعنا بالأمن والأمان في بلادنا بإذن الله تعالى. عصرية جميلة أنا أتمناها لكم. أنا أشوف الجو لطيف خاصة في الأماكن المفتوحة، الناس مثلا إذا تبغي تمشي تغير جو تستانس، في مسارات وايد حلوة يعني البلدية وضعتها في أغلب تقريبا المدن المناطق، حتى دايما تشوفوا في كذا مسار للمشي يكون كذا لطيف وبعيد عن أيضا حركة السيارات إلى آخره، لكن بعد الواحد يأخذ الحيطة والحذر خاصة لما يعبر من وإلى. إن شاء الله اليوم حلقتنا تعجبكم ويتم التفاعل وياها مثل ما عودتونا كالعادة، واللي ما تقهوى يلا تقهوى واستعدوا للبرنامج. حياكم الله في استوديو 5، معكم في الإشراف العام خالد الحجري، الإعداد والتقديم خدكم ندى بنت عبد الله البلوشي، أما الإخراج برؤيا لي عمار بن خالد.

عاد كل واحد عنده نور عيونه صح؟ كل واحد عنده نور العين الخاص فيه، بعضهم الحبيبة، بعضهم الأم، بعضهم الزوجة، بعضهم البنت، بعضهم الأب. يعني البنت تشوف أبوها نور عيونها، الابن يشوف أمه نور عيونه. أنتم مع أنه البنت تحب أبوها أكثر والولد يحب أمه أكثر، ولا مو مع هذه السوالف؟ يعني دائما يقولوا مثلا سعيد غير وايد مرتبط فيك مثلا، يعني هل رنا واجد مثلا مرتبطة بأبوها؟ يعني تحسوا هذا الكلام صحيح؟ يعني ممكن أنه يكون بناتك يحبوك أكثر عمار من أمهم، ولا نفس الشيء بعدهم صغار؟ يقولي عموما هو دايما ما أدري، يعني هو موضوع تجاذب بين جنسين. يعني الجنس الذكر دايما يبحث عن جنس الأنثى للحنان وللدلال وللحماية أيضا. يعني الولد دايما يشوف في أمه الحنان، وانه كانه يبغي يحميها، يعني كانه هي كنز الثمين اللي ما حد يقرب منه ابدا. والبنت دائما تبحث عن مصدر الامان، يعني بالنسبه لها ابوها هو مصدر امانها، فعشان كذا يمكن ارتباطها يكون بابوها اكثر من امها، لانه هو مصدر القوه. والله اعلم، أنا أبغي أعمل حلقة من الحلقات. يعني أحيانا مثلا الأم ما تتوفق مع أبو العيال ويصير مثلا انفصال، حلو، أو لا سمح الله يعني تترمل، يعني زوجها يموت وهي ما زالت في ريعان شبابها. وأحيانا تكون متزوجة صغيرة وأولادها كبروا، فغيرتهم على أمهم غيرة يعني ما ممكن للعقل أن يتصورها من كثر ما يغاروا عليها. طيب هذه الأم بعد تبغي مثلا تكمل حياتها، تبي تتزوج، تبي ترتبط، ما تبغي تظل وحيدة. في النهاية حتى لو الأولاد كثير مرتبطين بأمهم، بيجيهم يوم هم بيتزوجوا وبينشغلوا بحياتهم الخاصة. فكيف تقدر الأم تقنع الأبناء؟ يعني احنا نشوف في الأفلام مثلا اللي يزعل واللي يبغي يعني يقترب من الانتحار لا سمح الله، أو انه يهدد بترك البيت أو بترك المدرسة إلى آخره، فتضطر الأم تنصاغ وتجلس مع أولادها. فإن شاء الله في حلقة من الحلقات، وإذا نسيت أنتوا ذكروني، نستضيف مختص حتى يكلمنا عن هذا الموضوع يعني حلول أكاديمية وحلول علمية بإذن الله تعالى. اليوم موضوعنا مش بعيد عن هذا الموضوع، اليوم نتكلم عن الاعتذار، عن فلسفة الاعتذار. حتى يمكن تقولوا الموضوع مكرر، ماذا لو جاء معتذرا ومنكسرا ومنشطرا ما أعرف إيش. لا لا لا، اليوم احنا نبي نتكلم عن موضوع يعني مثلا كلمة آسف كثير احنا نسمعها، يعني هل كل اعتذار يعني الندم فعلا؟ احيانا يكون الاعتذار بالفعل صادق ويعمل يعني يحمل اعتراف بالخطا وان الشخص راغب في الاصلاح، احيانا يكون مجرد كلمه حتى ينهي خلاف ويسكر على الموضوع ويتهرب من الموقف عن انه ينفتح مره ثانيه. احنا كيف نميز بين انه الاعتذار هذا حقيقي ولا مزيف؟ هل كلمه آسفة ما كان قصدي ممكن ان هي تصلح شيء انكسر؟ متى ممكن نسامح ومتى لازم نضع حدود؟ في حلقة اليوم بنتكلم عن الاعتذار الحقيقي حين تكون الأفعال أصدق من الكلمات. كالعادة نرحب أكيد بمشاركاتكم معنا، بتكون ضيفتنا اليوم الدكتورة نجمة بنت سعيد السريرية، وهي يعني الأنسب حتى تتحدث عن هكذا موضوع ناخذ ونعطي وياها. هل أنتوا يا ترى برأيكم كلمة آسف تكفي لإصلاح الخطأ؟ كيف تميزوا أنه هذا الاعتذار صادق وهذا مجرد لإنهاء مشكلة؟ هل تسامح الشخص إذا اعتذر حتى لو ما تغيرت أفعاله؟ هل يمكن أن تقبل الاعتذار وتبقي بعد على مسافة من الشخص؟
هذه أسئلتنا لكم اليوم، الأسئلة التفاعلية، وكالعادة مشاركاتكم دائما تكون مثرية للبرنامج، ونرحب بجميع أصدقاء البرنامج، ونرحب بكل المنضمين لمتابعتنا، وإحنا دائما نطمح أن يكون عندنا مستمعين جدد. أهلا وسهلا فيكم على 24-698-1551، رسائلكم 724-2009. بعد الفاصل أهم الأحداث التي جرت في مثل هذا اليوم.

الله صدقت يا عايض. أهلا وسهلا فيكم مستمعينا، أهم الأحداث اللي صارت في 8 سبتمبر أيلول عام 1937، سوريا تستضيف مؤتمر عربي لمناقشة قضية فلسطين في ظل تزايد الهجرة اليهودية إليها برعاية المملكة المتحدة التي كانت حصلت على حق الانتداب على فلسطين. 1943، إيطاليا تعلن استسلامها بدون قيد أو شرط في الحرب العالمية الثانية. 1944، قصف مدينة لندن بصاروخ V2 لأول مرة في الحرب العالمية الثانية. في مثل هذا اليوم في عام 1949، الزعيم الحبيب بورقيبة يعود إلى تونس بعد غياب دام 4 سنوات ونصف قضاها في مصر. 1974، الرئيس الأمريكي جيرالد فورد يصدر عفوا بحق الرئيس السابق ريتشارد نيكسون بشأن فضيحة ووترغيت. 1978، القوات الحكومية البهلوية أطلقت النار على المتظاهرين المحتجين ضد حكم الشاه محمد رضا البهلوي، ما سميت بالجمعة السوداء في إيران، وأسفر عن مقتل حوالي 88 شخص، ويعتبر حدثا محوريا في مجرى الثورة الإيرانية الإسلامية. 1986، بدء عرض أول برنامج حواري للمذيعة أوبرا وينفري. 1991، جمهورية مقدونيا تعلن استقلالها عن يوغسلافيا. 2018، اليابانية ناومي أوساكا تفوز ببطولة أمريكا المفتوحة للتنس على منافستها الأمريكية سيرينا ويليامز، لتصبح بذلك أول يابانية تفوز ببطولة تنس كبرى. 2022، وفاة الملكة إليزابيث الثانية ملكة المملكة المتحدة و16 دولة من دول الكومنولث عن عمر ناهز 96 عاما، وولي العهد تشارلز يخلفها ملكا. 2023، زلزال بقوة 6.8 درجة على مقياس ريختر يضرب إقليم الحوز بالمغرب، ما أدى لوفاة أكثر من 2900 شخص. 2025، الجمعية الوطنية الفرنسية تحجب الثقة عن حكومة فرانسوا بايرو، حيث صوت 364 نائب ضد مقابل 194 مع، وهو ما أدى إلى سقوط الحكومة. أما الأعياد والمناسبات، اليوم يوافق اليوم العالمي للتحصيل، اليوم الوطني في كوريا الشمالية، اليوم الوطني في أندورا، عيد الاستقلال في مقدونيا الشمالية، ويوم البحرية في باكستان.

المزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة. تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تحياتنا للجميع ونرحب بكل المنضمين الجدد لمتابعتنا مستمعينا، أهلا وسهلا فيكم. احنا خطوطنا مفتوحة للي حاب يتواصل ويانا ويخبرنا عن وجهة نظره عن هذا الموضوع. اليوم نتكلم عن الاعتذار الحقيقي، كيف انه نعرف انه الشخص بالفعل قال كلمة آسف وهذه الكلمة يعنيها، كيف نقدر احنا نضع حدود كذلك اذا تكرر نفس الخطأ من نفس الاشخاص السامة في حياتنا. وما في حد سبحان الله يعني الا من رحم ربي ما عنده علاقات سامة، يا يطلع لك حد في العمل يغثك، يا يطلع لك جار يجننك، يا يجيك مقاول يطلع لك الشعر الأبيض، يا حد يبايعك سيارة وتطلع بعدين فيها مشاكل أخرى. لازم في شيء كذا الإنسان يأذي سبحان الله. فيعني وفي ناس اللي خلاص سدت أبوابها في وجوه الجميع وقاعدة تجابل عمرها وجابل بيتها وهواياتهم إلى آخره، تحسهم هذول أنه ريحوا دماغهم من التواصل الاجتماعي اللي السام. خلينا نقول في تواصل اجتماعي جدا جميل محفز، يعطيكم طاقات إيجابية، كلمات مشجعة، يعطيكم دعم معنوي، دعم مادي حتى أحيانا أيضا. وفي علاقات كذا لما تروحوا وتقعدوا معاه صدركم ينشرح، تستانسوا من القعدة ومن الناس اللي مزاجهم حلو، اللي يوسع الصدر ويخلوك تنسى مشاكلك وتنسى همومك. ففي كذا وفي كذا سبحان الله. الإنسان كذا سبحان الله أيضا هو متقلب. اليوم هذا اللي تشوفه يضحك ويونسنا ويغير جو، بكرة يمكن يكون هو يمر بحالة وبأزمة. فإحنا نلتمس الأعذار للآخرين، لكن إحنا نتكلم عن الخطأ اللي بالفعل الجارح، الخطأ المؤلم، الخطأ في الحق مثل ما نقول. فإلى أي مدى لما الشخص يجي يعتذر احنا نقدر نسامح؟ هذا هو موضوع حلقتنا لليوم، وكيف نعرف انه هذا الاعتذار حقيقي. للي حاب يتواصل ويانا ويخبرنا شيء كذا مر عليه، علاقات اجتماعية في العمل في البزنس حتى، يا ريت تخبرونا على 24689811. رسائلكم على 72442009. وإلى أي مدى أنتم ممكن تسامحوا؟ إلى أي مدى أنا أقصد، يعني هل مرة مرتين ثلاث من نفس الشخص؟ كم قدرتكم على التحمل أيضا؟ يا ريت تخبرونا. وهل تعتقدوا أيضا القدرة على التحمل تختلف من عمر لآخر، من جنس لآخر، من عقلية لأخرى، من ثقافة لأخرى؟ أنا حابة أسمعكم اليوم. إذا في مكالمات حول لي عمار لطفا 24689811. خلونا نقرأ بعض الرسائل اللي وصلتنا للبرنامج. مشكورين. وين هذا المكان؟ من يعرفه؟ أخوكم مسعود الرحبي. تسوي لنا نفس الحركات الانستغرام. تعرفوا هذا المكان وين؟ والله شيء من أوديات بلادنا الجميلة ما شاء الله. ما مذكور لي الاسم. خليفة الرحبي. خليفة الرحبي أهلا وسهلا فيك خليفة بن مسعود الرحبي. وطني يا نبض في الوريد، يا أرض العز والمجد التليد، أحبك أكبر وأعيش سعيد، بحبك أكبر وأعيش سعيد، فداك الروح ولو يوم تريد. الله الله، تستاهل عمان بديتها الجميلة. أهلا وسهلا في سامي العبدلية أيضا، رجع سلامة ليعقوب كان مفقود من قبل كم يوم. إن شاء الله تكونوا بخير. 24689811. دع ابتسامتك أول ملامحك كل يوم، فهي لك الصحة وفي الدين صدقة وفي القلب سعادة لمن حولك ولمن حولك أثر جميل. طمنوني على عيون المها، صار لها فترة ما تتواصل ويانا. أم سهيل حبيبتي أهلا وسهلا، مساء الخير والسعادة والجمال كجمال هذا البرنامج المتنوع بكل يوم مساء. تحية مسائية لكل المستمعين. أسجل حضور وياكم وبكون على السمع، والمسامح كريم حتى يرتاح ويعتذر. 24698 5 1 معنا مشاركة. ألو ألو،
1: السلام عليكم أم سعيد.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أخبارك؟ كيف صحتك؟ معك سلطان الكندي.
0: يا
1: ألو،
0: مرحبا،
1: تسمعيني أم سعيد؟
0: أسمعك أخي سلطان، أهلا وسهلا
1: أيوة
0: فيك، يا مرحبا.
1: أيوة، الظاهر أنا في الشارع ترى شوي، يمكن شبكة ما عندي. أخباركم أنتم؟ معاش سلطان الكندي.
0: أهلا وسهلا يا سلطان، وين مشوارك؟
1: والله مشواري صوب السليل.
0: أوه، ماذا
1: ما
0: تفعل في
1: أقدر
0: السليل؟
1: تعطيها وين المنطقة؟ حزر فزر.
0: السليل في صور ولا؟
1: طريق قريات.
0: والله أنا اللي أعرفها السليل في صور.
1: لا، هذا السليل بين العتكية وبين قريات متوسطة،
0: ما شاء
1: يعني
0: الله،
1: بين العامرات وبين قريات.
0: أوكي، معلومة يلا كسبناها منك.
1: يلا الحمد لله.
0: حياك الله يا سلطان، يا مرحبا،
1: حياك الله أبو سعيد، أخباركم؟
0: نشكر
1: يسعدنا
0: الله.
1: التواصل معاكم والمشاركة في هذا البرنامج الجميل معاكم أنتو المذيعين المتألقين دائما.
0: تسلم يا سلطان، كلك ذوق يا أخوي. اليوم نتكلم عن الاعتذار الحقيقي، إلى أي مدى ممكن أنت تسامح تكرار الخطأ من نفس الشخص؟
1: والله أنا قلبي كبير صراحة، وإذا الشخص أخطأ أكثر من مرة أعطيه فرصة أكثر من مرة، يعتمد على مقدار معزته في قلبي، لكن أحاول قدر الإمكان. الشخص أنا ما خسره، الإنسان ترى يعني بطبيعته خطأ، وخير الخطائين التوابين. إذا الله سبحانه وتعالى يسامح مرة ومرتين وثلاث، من أنا على أساس أنه ما سامح هذا الإنسان؟
0: هذاك الله
1: أيوة،
0: الله
1: لكن
0: الله، يعني احنا في النهاية بشر،
1: أكيد،
0: البشر
1: لكن
0: عنده طاقة تحمل، فممكن يسامح مرة مرتين ثلاث، بعدين يقول لك لا أنا مش ملاك ولا إله عشان إني أنا أسامح.
1: يعتمد على الخطأ أم سعيد، وأنا نفسي طويل معش، خصوصا الشخص اللي أعزه واحترمه، ولما أقدر عندي أحاول قدر الإمكان إني أعطيه فرصة
0: بس ما
1: مرة
0: المفروض
1: ومرتين
0: يكون
1: وثلاث.
0: المقدار هذا يكون متبادل، مثل ما أنت تخاف عليه وما تغلط في حقه، ما المفروض هو يعاملك بنفس الأسلوب؟
1: هو المفروض صحيح هو يكون البادر يعني بالنهاية، وأنا ليش أتمسك فيه؟ لأني أنا لمست هذا من الشيء، لكن إذا أنا شفت إنسان ما مبادر وكذا، هذاك الوقت يختلف.
0: يعني في، تقصد تقول في بعض الصفات الإيجابية اللي ممكن تغطي على هذا الخطأ اللي يسويه.
1: ممكن إنه يكون إنسان وفي، قد يكون ساعدني في، أنا مريت في محن ويعني وأشياء يعني وأوقات صعبة ساعدني فيها، فأنا ما ممكن إنه يعني بغلطة وغلطتين خلاص أتركه يعني. وإذا إحنا تركنا مجال للزعل وتركنا مجال للقطيعة، خلاص ما حد يكلم الثاني.
0: صحيح.
1: بالنهاية
0: أتفكر.
1: لازم هناك في تنازلات في بعض الأحيان، يعني ما دائما في بعض الأحيان لازم الواحد يعني يتمتع ببال طويل ويتنازل في بعض الأحيان، على أساس إنه يقول المثل عدي عشان تعدي.
0: بس ما ممكن تحط حدود حتى عشان الناس ما تقدر تتجاوزها؟
1: أكيد أنا لازم أنا أعمل حدود على أساس إنه يحس، يعني ما بالنهاية أنا أقول له اغلط على راحتك وخلاص أنا أسامح وكذا وأنا إنسان كريم. يقول لك يعني أنا للصبر حدود بالنهاية.
0: أيوة،
1: يعني أبين له هذا الشيء، أبين له أن أنا يعني أنا سامحك مرة ومرتين، ونفسي معك طويل وقلبي كبير ويتسع لأخطائك وكذا، لكن عاد ما تكون عاد شوف حبيبك عسل سكتك. يقول مثل
0: واتقي شر الحليمة إذا غضب حتى، يعني
1: علي شنو. وهذا صح، وهذا
0: نعم
1: صح.
0: نعم، شكرا لك يا أخوي يا سلطان على تواصلك ويانا. شكرا،
1: شكرا
0: لك
1: من سعيد، وإحنا أسعد إن شاء الله، أتمنى لكم التوفيق إن شاء الله جميعا.
0: شكرا لك يا هلا مرحبا، شكرا جزيلا. يعني شوفوا، في موضوع أنا حابة أوقف عنده من حديث أخوي سلطان، بارك الله فيه وشاكرة لمشاركته ويانا البرنامج، وهو أنه أحيانا ترى الناس لما توقف معاك في ظروفك وتساعدك ماديا ومعنويا كذلك، يعني الناس تشوفها يميلة وما ممكن ينسوها، وكأنه يعني عرفت اللي يعني ما يقدر يطول رقبته قدام هذا الشخص كذا، يعني رقبته قصيرة مثل ما يقول المثل. لكن خليكم على يقين، إنه هذا الشخص اللي يساعدكم مش بكيفه وبمزاجه، ترى هذا الله مسخره لكم يساعدكم، فلا تعتقدوا أنه اللي يساعد واللي يعطي واللي إيده ممدودة هذا بمزاجه. أحب شيء على الإنسان فلوسه يعدها عد، ومذكور هذا في القرآن كذلك. لكن العطاء هذه نعمة من الله سبحانه وتعالى، خص فيها أشخاص معينين من عبادة. كيف أنت تطلع 10 ريالات وتعطي محتاج بكل برود قلب 10 ريالات تعطيه، والثاني 100 بيسة ويدور فكة وما في أصغر من 100 بيسة عشان يعطيه، وكذا تفاوت على حسب رضا الله عليك وعلى حسب عطاء الله عليك. لما أنت تعطي كثير هذا الله يعطيك كثير، الله معطيك كثير، حتى لو كان هذيك 10 ريالات آخر فلس في جيبك، آخر ريال في جيبك أيا كان. فلا تعتبروها يميلة ومنية. حلو ان احنا نحفظ يعني وفاء الناس وقفتهم ويانا، بس ما تكسر رقابنا، لان هذه من عند الله مش منا، هو فقط مسخر انه يعطينا. بعد اتصال. الو،
2: السلام عليكم.
0: هلا وعليكم السلام، مرحبا.
2: هلا هلا، مرحبتين.
0: من معي؟ عدنان.
2: عدنان هنا.
0: هلا بعدنان،
2: يا لو مرحبتين، والله شدني موضوعكم وحبيت أشارك.
0: من وين يا عدنان؟ عرفني عليك.
2: من نزوة.
0: من نزوة، ما شاء الله، أهلا وسهلا.
2: أهلا مرحبا.
0: كيف نزوة؟
2: والله اليوم الغيوم وبعض الأمطار عندنا الخفيفة.
0: تبارك الله، ما شاء الله، دائما محظوظة هذه الولاية الجميلة.
2: احنا مسميننا نزوة خارج خريطة عمان.
0: أي اتفق. سبحان الله، جميلة جميلة، اللي روحها ما عارف يعني كذا قلبه ينشرح، حتى وايد يستانس، وايد يحس بعمانيته، عرفت انه الله بلادي تاريخ. اي والله،
2: بساطته له تاريخه وحضارته، ولان اهل اساسا محافظين على تراث كثير ويحاولوا انهم يكونوا بسيطين مع الناس القادمين من كان من
0: بالضبط. بارك الله فيهم.
2: أمين. أمين.
0: عندك دراجة يعني؟
2: أكيد لا. كل بيت ما يخلو.
0: صحيح. حياك الله.
2: كل بيت بنزوة لازم الدراجة موجودة.
0: أي صح. حياك الله يا عدنان، تفضل. الله. تفضل الله. أخي. تسامح عدنان ولا ما تسامح؟
2: أنا شوفي، أنا دائما أعطي فرص اللي هي 3 مرات على سنة النبي. الفرصة الأولى، الفرصة الثانية، الفرصة الثالثة. إذا يكرر نفس الخطأ أعرف أن هذا الإنسان ما يريد يعدل من نفسه، ما يريد يطور من نفسه، وأنه هو أساساً أحس أنه هو مستغلني.
0: صح.
2: لأن أنا كلمة الأولى غلط عليه الأولى، سامحته وقلت له يا فلان أنا تراني هذا الأسلوب ما يعجبني، هذا الشيء ما يعجبني، هذا الشيء اللي أنت تسويه غلط. كرره مرة ثانية، مرة ثالثة، فهو دام إنه يكرره أكثر من مرة، وهو ما يريدك أنت أساساً.
0: يتعمد يعني، قصدك إنه يزعلك؟
2: يعني لو الشخص اللي يريدك واللي يعزك ما راح يغلط عليك، ما راح يكرر الخطأ عليك أكثر من مرة، لأنه هو يعرف يعني الحين أنت مثلاً سبيل المثال لو عندك مثلاً صديق وهذا الصديق عزيز عليك، هل راح تغلط عليك أكثر من مرة؟ غلطت عليك المرة الأولى يمكن سهواً، وانت خبرتيها قلتي لا انا هذا الاسلوب مثلا ما يعجبني باش تروح تكرره مره ثانيه وهي عزيزه عليك؟ مستحيل.
0: طيب كيف تعرف انه هذا الاعتذار حقيقي؟ يعني بيجيك ويترجاك وانا اسف وانا ما اقصد وانا وانا وانا، يعني بعد المره الثالثه انت خلاص يعني الكرت الاحمر يكون حاضر؟
2: انا بعد المره الثالثه خلاص يعني ما راح، يعني صعب اني اوثق فيه. يمكن انا اقول له اوكي انا مسامح انك ما عندي مشكله، بمشي معك، بس بكون معاه حذر.
0: اوكي،
2: يعني برسم معاه انا بيني وياه ما تكون نفس اللي الامور لانه كررها اكثر من ما تكون نفس الثقه.
0: وعلى فكره لما انت تحط حدود حتى وتشعر انك انت متغير عليه مش هذاك الاولي، انت هنا على فكرة أنت تكسب احترامه، حتى أنا مو كل مرة أنا يعني أغلط في حقه وهو يجي يعتذر. ترى اللي يقبل الاعتذار كثير البعض يشوفه أنه هو الحلقة الأضعف، في حين هو مش الحلقة الأضعف، هو الأكثر قدرة على التحمل. لكن في ناس بتكرر نفس الخطأ، فلازم إحنا نضع حدود لهم.
2: أكيد. يعني الحين هم نظرهم، معظم الناس نظرهم أنك أنت ضعيف، ما تقدر تدافع عن نفسك، ما تقدر تسوي شيء، ما عادي، أنا عادي هذا الإنسان، بس بتمسخر عليه اليوم وبكرة تدل عادي، بيرضى ترى عادي، أموره طيبة. لكن في النهاية هو له وقت محدد وله قدرة تحمل.
0: صحيح صحيح.
2: يعني
0: متى آخر مرة رافع الكرت الأحمر عدنان؟
2: والله من زمان.
0: زين، يعني في هذه الفترة ما في حد؟
2: لا لا، الحمد لله رب العالمين، لأن أنا مباشرة أنا فيني طبع في علاقاتي مع الناس جميعا، يعني أول ما تكون بيني وبين علاقة هذا الشخص أنا أخبر هذا الشخص، يا فلان أنا تراني أسلوبي كذا، طبعي كذا، طبعي كذا، طبعي كذا، طبعي كذا، ما أحب كذا، ما أحب كذا، ما أحب كذا.
0: تأطر العلاقة في البداية، تحط لها حدود،
2: أحط أساس قوي عشان تطلع صح. فأنا فهو الشخص عارف أنا مثلا مزاجي أنا إيش وطبيعتي وإيش وأحب وإيش.
0: نعم.
2: يمكن أحيانا في سهوا فتقول ما ترى الرجال سهى كذا، تنبهه مرة ثانية، ها فلان ترى كررته وأنا خبرتك إن هذه الأشياء أنا ما أحبها، أنا ما أريدها، لكن شفته يكررها، السلام عليكم يا عزيزي، دخلنا أخوة وأصحاب ونروح أخوة وأصحاب
0: بلا صداع وبلا عورة. صحيح، أنا أتفق وياك. شكرا لك، شكرا لتواصلك عدنان معنا، حياك الله يا مرحبا. ذكرنا كلمة صداع، صح، في ناس يجيهم صداع الصباح، متى يكون طبيعي ومتى يحتاج فحص؟ بعد الفاصل.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نرحب بالجميع ونمسي عليكم بالخير، وإن شاء الله دروبكم آمنة، وكل اللي طالع وفي الطريق نتمنى لك عصرية جميلة وتقضي ويانا وقت جميل. أحيانا مستمعينا يكون الصداع لما نصحى من النوم يقولوا نتيجة قلة النوم أو وضعية نوم غير مناسبة أو توتر، لكن إذا تكرر ممكن يرتبط بأسباب أخرى مثل انقطاع النفس أثناء النوم، صداع النصفي، صرير الأسنان أو اضطرابات النوم. يعد انقطاع النفس أثناء النوم من الأسباب المهمة، خاصة إذا كان الصداع الصباحي مصحوباً بالشخير الشديد والنعاس خلال النهار أو الاستيقاظ المتكرر ليلا. كما يمكن أن يؤدي الإفراط في استخدام المسكنات أو التغيير المفاجئ في استهلاك الكافيين أو تناول الكحول إلى صداع عند الاستيقاظ. أما إذا كان الصداع جديد وشديد أو يزداد مع الوقت أو يصاحب اضطراب في الرؤية، ضعف أو تنميل، صعوبة في الكلام أو تغير في الوعي، فيجب طلب التقييم الطبي سريعا. بشكل عام تكرار الصداع الصباحي يستحق الانتباه وتسجيل أوقاته وشدته والأعراض المصاحبة له.

0: أو أخرى، نحس إنه مخدتنا هذه متعودين عليها محافظة على وضعية نوم معينة، لكن يفترض إنه كل كم شهر يفترض إنه إحنا نغير المخدات. يقولوا دائما لما تختاروا مخدة الريش اللي داخلها ريش هي تكون أفضل. ليش؟ لأنها هي تنسجم مع وضعية الرأس يعني، وترجع طبيعية بعد ذلك. الحين مخدات الريش حتى صارت نادرة، ما موجودة مثل الأول. 2 4 6 9 8 1 5 1 موضوع حلقتنا اليوم مستمعينا عن الاعتذار، كيف نفرق إنه هذا الاعتذار صادق أو الاعتذار فقط لتفويت الموقف أو للهروب. 2 4 6 9 8 1 5 1 رسائلكم على 7 2 4 4 2009، وأهلا بالجميع. نقرأ شوية رسائل أيضا وصلتنا للبرنامج. خالد سليمان العاصمي، شكرا على تواصلك أخي الكريم. سليمان العاصمي يقول: لا تكن طيبا، لا تكن لينا، لا تكن عطوفا، لا تكن صافيا، لا تكن حنونا. نحن في زمن مختلف، ولكن الصحيح ابقى على لينك وطيبتك وصفائك وعطفك وحنانك. ابقى كما أنت، لا تغير جميل صفاتك، ابقى على نقائك، فالله يحب القلب الصافي الرقيق. شكرا على تواصلك أخي سليمان. مساء الخير أم سعيد وطاقم البرنامج، أسعد الله مساكم بكل خير. الاعتذار يكون بالاعتراف بالخطأ دون تبرير، وفهم مشاعر الطرف الآخر، وتحمل المسؤولية كاملة، ثم محاولة إصلاح ما أفسده، والوعد بعدم تكراره. فالاعتذار الصادق لا يضعف صاحبه، بل يقوي العلاقات ويعيد المودة بين القلوب. مسائك ورد أم سعيد، مسائك فل وياسمين يا أم ناصر الهادي، شكرا على تواصلك الجميل أيضا ويانا في البرنامج. هذا تذكير آخر برقمنا 2 4 6 9 8 1 5 1. مساء الخير، مساكم الله بالخير، شرف لي أني أشارككم، تحياتي للجميع. عيسى الرحبي من ولاية بدبد. تكفي المكالمة الهاتفية والرسائل النصية لتحقيق أصل صلة الرحم ودفع إثم القطيعة عند تعذر الزيارة أو وجود مشاغل، لكن الزيارة الفعلية تظل أكمل وأفضل إن تيسرت. أتفق وياك. معنا اتصال. ألو،
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
1: الحمد لله.
0: رزان؟
1: أيوة.
0: أهلا، كيف الحال؟
1: الحمد لله طيبين.
0: من وين يا رزان؟
1: من صحم.
0: من صحم، أهلا وسهلا، كيف أجواءكم في صحم؟
1: الحمد لله طيبين.
0: تفضلي حبيبتي، مداخلتك في الموضوع. تتابعينا رزان؟
1: الحمد لله. أيوة.
0: إذا ممكن تسكري على صوت الإذاعة عشان تسمعيني وتردي علي أسرع.
1: أيوة أسمعك.
0: تفضلي.
1: الحمد لله طيبين، كيف حالكم؟ كيف صحتكم؟
0: الله يسلمك ويعافيك.
1: الله يسلمكم ويعافيكم إن شاء الله.
0: رزان، اليوم احنا نتكلم، هل تسامحي الأشخاص إذا اعتذروا وحتى إذا ما تغيرت أفعالهم كرروا نفس الخطأ؟ كيف تتصرفي معاهم؟
1: والله إذا كرروا نفس الخطأ لازم يعني أنصحهم، أنصحهم يعني إنه هذا خطأ وهذا صح، يعني في الخطأ لازم يكون خطأ، لازم أنصحهم على الخطأ. أيوه.
0: صار معك موقف مثلا قدرتي انك انت تضعي النقاط على الحروف؟
1: ايوه.
0: ايش صار؟ خبرينا اذا ممكن ينحكى يعني.
1: لا ما ممكن،
0: ما
1: بس
0: ممكن.
1: الحمد
0: تمام.
1: لله رب العالمين، صار المواقف وحلينا هنا، وكان الامور الحمد لله على ما يرام. في يعني أشياء لازم نتقبل الاعتذار.
0: كيف
1: فيه.
0: تعرفي أنه هذا الشخص اعتذاره صادق مثلا معك؟
1: والله يعني على طبيعة الإنسان، أحيانا يكون في ناس يعني عندهم طبيعة كل شيء، يعني مثلا كلامهم، يعني أسلوبهم، تصرفهم، يعني كده. في ناس يعني تعرفيهم انهم متعودين على انهم على حسب اسلوبهم وتعود كلامهم،

0: ايوه
1: يعني صار عندك خبرة، أنت بتقييم شخصية الناس
0: ايوه
1: إذا كان صادق وما بيكرر الخطأ، أو إذا كان
0: ايوه
1: فقط
0: ايوه
1: للتهرب من الموقف
0: ايوه
1: نفسه.
0: ايوه وانا لكن في ناس انا اعرف طبعهم، انه هذا طبعهم، عاداتهم، انه هذا اطباعهم ما تتغير. انا اعرفهم لكن يمكن غيري ما يعرفهم.
1: وتتحملي إذا كان هذا الشيء في طبع الإنسان إنه هو يزعل الناس ويغلط في حقهم؟
0: والله كنت كان اموري ايوه كان انا اتقبل هذا كله، لكن تو لا ما اتقبل.
1: إيش اللي تغير في شخصيتك حتى ما تتقبليه الحين؟
0: والله يمكن الطاقة خلاص، يعني احنا مرينا، يعني ان احنا خلاص تعودنا اول نتقبل من كل شيء، لكن تو ما نتقبل لانها خلاص يمكن الطاقة خلصت.
1: تعبنا. اي والله. اول في مثل
0: بس
1: يسموه
0: يعني
1: ايش، يقول لك الجدار النازل اللي كل حد ممكن يقحم، يعني انه يعديه، عرفتي؟ الحين الانسان بعد ما تعب من انه الناس تعدي على ظهره، خلاص يرفع الجدار هذا على اساس انه هو يعيش بسلام وبمأمن من هؤلاء الناس.
0: ايوه، لانه احيانا يكون الانسان يعني يتعلم يعني من الاخطاء،
1: نعم.
0: ويتعلم اشياء تفيده في الحياه، ما بيجلس دوم انه هو عاد يغلط وخلاص. يعني مثلا الانسان يتعلم من غلطاته،
1: صحيح.
0: ايوه يتعلم من الغلط، يتعلم شيء صح، يتعلم الحمد لله رب العالمين.
1: لأنه إذا إحنا ما تعلمنا من أخطائنا، الدنيا بتعيد لنا نفس الدرس مرة ثانية
0: ايوه
1: وثالثة ورابعة، ليه ما نتعلم وخلاص يعني نعدي هذا الاختبار.
0: احيانا ما كل شيء احنا نتنازل عنه،
1: برافو عليك.
0: ايوه ما نتنازل عنه، لكن نوقظ حقنا بقناعة، يعني بعقل، بتوازن، بعد ما سبحان الله.
1: رزان يقولوا الإنسان لما يمارس هواية معينة يكتفي، يعني مثل ما تقولي، مثل ما قلتي، خلاص يعني ما في طاقة، يفجر طاقته في أشياء أخرى، يعني تجيب له منفعة، راحة بال، هدوء. هل عندك شيء من الهوايات أنتي تمارسيها؟
0: هاي ايوه
1: إيش؟
0: اي شيء، يعني اي شيء يزعجني وبيسبب لي الازعاج، اول كنت يعني ما انصح، لكن تو اي شيء يسبب ازعاج ومشاكل انا اطلع عنه، اتجنبه، ادور المكان، اي شيء في اي شيء، يعني ادور الراحة والسعادة.
1: تمارسي عمل يدوي أو
0: لا لا
1: ما تسوي شيء؟
0: أمارس شغل البيت، أطلع شوية أطلع من البيت وليل كذا شوية وبعدين أرجع.
1: هذا شغل البيت بروحه، يعني مثل ما تقولي يفج، يعني يخلي يستهلك الطاقة اللي عندنا أصلا، يعني يبدد الطاقة مثل ما يقول،
0: أيوة الحمد لله، في
1: يستنفذ
0: أحيانا يكون
1: طاقتنا. صح.
0: شغل البيت أحيانا يكون والله ما كل شيء، يعني أحيانا يكون حتى يخفف، يعني يجيب لي الراحة،
1: أي
0: يكون
1: طبعا،
0: الشغل
1: يشيل الستريس اللي
0: أيوه
1: عندك. نعم صحيح.
0: أيوه يعني أنتي منزعجة من حاجة، وصيري مارسة الشغل شوية في البيت، وأنتي مرت يعني بيخف عنش،
1: صحيح صحيح،
0: وما لازم
1: أتفق.
0: أنا كل شيء أواجهه، في أمور ما لازم أواجهها.
1: أمور ما تستحق إن احنا نوقف عندها، لأن
0: أيوه
1: الناس
0: ما تست... أيوه
1: ما
0: ما تستحق،
1: عندهم ذيك المكانة عندنا عشان إن احنا نروح
0: ولا
1: نحاسب.
0: الأشخاص أحيانا يكونوا يستحقوا أن أنا
1: صحيح.
0: أهلك طاقتي عليهم.
1: برافو عليك والله، أنت قوية رزان،
0: أيوه
1: برافو عليك والله،
0: والله الحياة كده علمتني،
1: برافو
0: تو بس
1: عليك.
0: يعني أول يعني لكن
1: المهم إنك أنت استفدتي من دروس الحياة وصرتي
0: أيوه
1: قوية. برافو عليك، أنا سعيد
0: أيوه
1: جدا بسماع صوتك رزان، لا تقطعينا عاد.
0: إن شاء الله.
1: شكرا، مسائك سعيد أختي
0: عفوا
1: الكريمة.
0: مشكورين والله، دائما يعني أنا أتابع برنامجكم دائما، يعني الحمد لله إحنا تعلمنا يعني من فضلكم ومن كلامكم، من البرنامج الرائع اللي دائما تقدموه، والحمد لله رب العالمين تعلمنا فيه، ثقفنا، حتى ثقفنا منكم
1: حبيبتي تسلمين يا
0: والله.
1: رزان،
0: ايوه
1: شكرا يا
0: ثقفنا
1: روحي.
0: منكم.
1: شكرا
0: عفواً.
1: حبيبتي، تسلمين.
0: عفواً
1: يا
0: عفواً.
1: مرحبا، واجبنا، حياك الله، مع السلامة. هذا الكلام اللي بالفعل لما نسمعه نرتاح، وتعب البحث عن مواضيع وعن أشياء تفيدكم، يعني نحس أنه بالفعل يعني أدينا الرسالة اللي ملقاة على عاتقنا، لأنه هذا بالفعل تكليف العمل الإعلامي. أهلا وسهلا بالجميع، احنا بعد دقيقة بنرجع لكم بصحبة ضيفتنا.

0: مستمعينا، آسف كلمة بسيطة لكنها أحيانا تحمل الكثير من المعاني، قد تكون صادقة وتعبر عن ندم حقيقي ورغبة في إصلاح ما حدث، وقد تكون مجرد كلمة نقولها حتى ننهي نقاش أو نتجاوز موقف محرج. لكن كيف نعرف نفرق؟ هل الاعتذار الحقيقي يقاس بالكلمات اللي نسمعها أم بالأفعال التي تأتي بعدها؟ ماذا عن الاعتذارات التي تبدأ بعبارات مثل أنا آسف إذا زعلت، والله ما كان قصدي؟ هل هي اعتذارات حقيقية أم مجرد محاولة للخروج من الموقف؟ في المقابل، عندما نشعر أن الاعتذار غير صادق، هل نواجه صاحبه؟ هل يعني نقبله ونضع حدود؟ أم أن المواقف لا تكفي؟ أحيانا لا يكفي فيها الاعتذار وحده. اليوم نتكلم عن علامات الاعتذار الحقيقي، كيف نتعامل مع الاعتذار المزيف، ومتى يكون قبول الاعتذار بداية لإصلاح العلاقة، ومتى يكون من الأفضل أن نحافظ على مسافة آمنة. يسعدنا جدا استضافة العزيزة الدكتورة نجمة بنت سعيد السريري، هي مستشارة أسرية واجتماعية، حتى تحدثنا عن هذا الموضوع، وهي خير من يتحدث عن هكذا أمور أيضا اجتماعية وتعنى بالسلام الداخلي إن صح التعبير للإنسان. دكتورة نجمة كيف الحال؟
1: أهلين، كيف الحال مسعيد؟ كيف
0: تمام؟
1: صحتك؟
0: الحمد لله، كيفك أنتي؟
1: زين الحمد لله. كيف كان معاكم فصل الخريف؟
0: والله جميل فصل الخريف، تبارك الله. بالفعل فاتك إذا ما جيتي.
1: والله لا، للأسف ما صارت لي فرصة، خواتي صارت لهم فرصة، بس أنا تعرفي ما ظروف ما كانت مساعدتني.
0: يلا
1: إن شاء الله،
0: يلا معوضة إن شاء الله، معوضة
1: بإذن الله تعالى.
0: أهلا وسهلا فيك دكتورة. بداية، إيش اللي يجعل الاعتذار اعتذار حقيقي وليس مجرد كلمة آسف؟ يعني أنا دخلت على الموضوع على طول لأن تعبنا، والله آسف ما كان قصدي، عاد لا تزعلي، عاد خلاص، وأنتي قلبش طيب، وأنت يعني بالفعل مثل ما قالت قبل شوي الأخت رزان، تعبنا ما فينا طاقة نتحمل زيادة. تفضلي.
1: تابعت المكالمات الأخيرة اللي كانت بينك وبين المتابعين، ما شاء الله، يعني بصراحة عندهم وعي كبير جدا، وفعلا نحن أصبحنا يعني في هذا الوقت ما إلنا طاقة، ما عندنا يعني التحمل على تكرار الأمر. لكن هو طبعا يعتمد، أنت هذا الاعتذار جالك من بعد؟ هل جالك من قريب؟ جالك من بعيد؟ يعني في بعض الاعتذارات أنت ممكن يعني تقبليها، بس في بعض الاعتذارات للأسف يعني إذا تكررت وزادت عن حدها لازم تحطي خلاص خط، يعني لأنه نحن مثل ما ذكرنا قبل شوية يعني ما فينا عاد هذاك الطاقة اللي نتحمل أشياء فوق طاقتنا، أصبحت ضغوطات كثيرة
0: اللي فينا مكفينا
1: اللي فينا مكفينا
0: صح.
1: وما لاحظت شيء يا أم سعيد إن زمان ما كانت هذه الأمور موجودة بكثرة، ما لاحظتها الحين كثرت في الآونة الأخيرة. يعني فأصبحت يعني الواحد فعلا ما إلى طاقة أنه يتحمل من اللازم.
0: يعني بالفعل زمان كنا إذا حد يزعل علينا يا الله إيش يصير فينا، أو إذا زعلنا حد، أو إذا ما رضى يعني ما صار الصرح شيء كبير. الحين على قولات المصريين بالناقص، يعني خلاص.
1: وبعدين كانت نادر أنه أنت تزعلي إنسان، يعني كنت قدر المستطاع يعني تتجنبي انه حد يزعل الثاني، كان صداقات، كان زميلات مدرسه، عمل، في محيط الاسره، لا يعني تشوفيها نادره هاي الخلافات.
0: بالضبط بالضبط.
1: إيه؟
0: ايش يعني اللي صار اذا؟ ايش اللي تغير؟ ايش التحول في المجتمعات وفي التصرفات بشكل عام، وانت الادرى والاقرب يعني منا في هذه الامور؟
1: يعني أعتقد أنه أنت من نفس جيلي يوم سعيد، ونحن ندرك أنه نحن أول كانت عندنا الأخلاقيات غير، التمسك بالعادات والتقاليد، الدين، المجتمع، هذا الانفتاح اللي حصل الحين، ووسائل نرجع ونلوم بعدنا أنا وسائل التواصل وهذا الأشياء اللي حدثت اللي خلت الآباء الحاليين ما لف تفكير الآباء الصالحين.
0: أنا أحس بمواقع التواصل الاجتماعي خلت الناس مشاعرهم متلبدة، وكنا تلبد
1: لا
0: تلبد
1: خفقية
0: في العواطف أحس.
1: اي لا خفقية من من من ما تمثلنا نحن. مثل الحين ظهرت هذه التنمر، ظهرت فصارت عندنا اشياء نحن ما كانت موجوده اصلا
0: بالضبط
1: عندنا،
0: صح،
1: وان كانت
0: برافو عليك.
1: موجوده بطريقه لكن ما مثل اللي الحين يعني انتشرت بشكل كبير. فعشان كذا الحين الاعتذار اصبح يفهم، يعني هل هو كان اعتذار هذا حقيقي، هل اعتذار ما حقيقي، هل هو بس يمشي حاله معاكي. فصارت الامور انت في عندك توقف فيها.
0: يعني إلى أي مدى يؤثر على علاقات الناس ببعضها بعض، وإحنا خاصة معروف عن المجتمعات العربية الخليجية العمانية خاصة مجتمع متآلف متماسك متكافل، هل إحنا في خطر يعني من هذه المواقف اللي قاعدة تصير حالياً؟
1: أنا أعتقد إنه نحن الحمد لله في عمان ما شاء الله، يعني إدراك المجتمع والفئات اللي موجودة، وأيضا إلى الفئات الرسمية اللي موجودة عندنا اللي قاعدة توطر وتوثق القيم والعادات والتقاليد، الحمد لله في تماسك قدر اللي مثل ما يقول المستطاع. لكن طبعا هذا ما يمنع إنه في فئات أخرى، هذه موجودة في كل مكان، إنها تتأثر بأشياء ما تمثلنا. فتشوفيهم في تنمر، في زعل، في مثلا حتى مضايقات في محيط العمل. أنا هذه اللي صرت أسمعها في الفترة الأخيرة، وأعتقد أن نحن في كل موضوع نذكره ندخل محيط العمل لو لاحظتي فيها يا سعيد، سواء في الحسد أو في الغيرة أو في الزعل أو في كل شيء صارت. يعني فالبيئات أصبحت ما كلها بيئة فيها
0: جاذبة.
1: ارتياح جاذبة أو فيها راحة نفسية. أنا بغيت أحسن شوية الألفاظ يعني. يعني مثل ما ذكرت الأخت اللي كانت قبل تكلميها والأخ، إن نحن صرنا فعلا في زمن اللي فينا كافينا.
0: صح،
1: فيعني اللي متى بنتحمله؟ وبعدين أنت كل ما تكرر هذا الأغلاط وتجي تعتذر لي، أنا إيش استفدت؟
0: مثلا
1: أوكي يقول لك المسامح كريم، إنزين لمتى؟ يعني هذه بعد يعني الواحد يحط تحتها 1000 خط.
0: طيب، هل يعني بوجهة نظرك أنه مستوى أيضا الاعتذار أو قبوله أو عدم قبوله ممكن يتحدد بالأقرب منا إلى الأبعد، الأشخاص المهمين في حياتنا والأشخاص اللي بعاد، كيف ممكن أن احنا نخلق أيضا توازن؟ يعني في علاقات اجتماعية احنا ما نقدر يعني نتخطاها، علاقة الأخت بأختها، الأخ بأخوه، الأخ بأخته، يعني العلاقات اللي تأتي من الدرجة الأولى أيضا يدخل فيها نوع من الخطأ والتعدي على الخصوصيات والغلط بحقنا إلى آخره. كيف ممكن أن احنا نحافظ على هذه العلاقات وفي نفس الوقت نحمي أنفسنا من هكذا يعني تدخلات؟
1: طبعا مثل ما ذكرت، اذا كانت علاقات من الدرجه الاولى ويكون فيها صله رحم احنا ما نقدر نقطعها نهائيا، لكن اذا تكرر خطأ من اشخاص معينين وقرابتهم كثير، يعني مثل اخ اخت زوج زوجه، اي يعني في المحيط الاسري خلينا نقول اكثر، هنا احنا ما راح نقطع العلاقه، لكن نخلي خط فاصل، نخلي خط يعني نحط حدود. يعني اسمحي لي اني اقول اوكي، كيف بتحط حدود بين اخ واخته او بين اخت واخته؟ ساعات لما تكون العلاقه سامه او موجوده، على فكره خلينا نكون واقعيين، يعني يكونوا اخوان او اولاد عم او خال او ايا كانت صله القرابه، لان النفوس البشريه انت ما تتحكمي فيها يعني في نهايه
0: صحيح.
1: اليوم. انزين، فانا ما بقطع الرحم لكن اخلي يعني حدود في هذه العلاقه، واشوف تصرفات الشخص. ترى على فكرة أنا ممكن أعتذر، ممكن أبرر، لكن تصرفاتي تغيرت ولا لا؟ هي اللي تحكم لي التصرفات ترى على فكرة في الطرف
0: يعني
1: الآخر.
0: من بعد مرحلة الاعتذار نشوف التصرفات، صح؟
1: صح، أيوة. إذا تصرفاته أثبتت حسن النية، بالعكس يعني نحن في النهاية يعني ما بنقطع العلاقات الرحم، لكن إذا شفت لا هذا السلوك قاعد يتكرر، لا هذا الإنسان ما راح يتعدل، هذا الإنسان أحس فيه شوية بذرة شر ما راح تتعدل.
0: دكتورة نجمة، ليش الشخص اللي يغلط في حق الآخرين يبرر لنفسه يقول أنا ما كان قصدي، أنتم ما تفهموني، أنا ما كان قصدي كذا؟ هذا يعني يتعذر ولا هذا يحتاج لاختصاصي نفسي يشوفه؟ لأن في ناس كثر يعني حتى في بيئة العمل شخص سام ويضر الآخرين ويبين نفسه أنه هو الضحية وانتو ظالميني، يعني كيف
1: موجود
0: نتصرف
1: فعلا.
0: مع هكذا أشخاص؟
1: شوف يا مساعد، أنا دائما أقول لك إياها وأقول للي حوالي، أنا ما بقدر أغير في سلوك الآخرين، لكن أنا أقدر أحط حد. لكن وجود هذا الشخص للأسف بكثرة الحين في هذا الوقت اللي نحن عايشينه، للأسف يحتاج إلى أن يراجع أخصائي نفسي أو يجلس مع نفسه ويراجع نفسه. لكن من اللي راح يقول له هذا الكلام؟ أعتقد إذا في محيط العمل المسؤول المباشر لازم يجلس معه ويتكلم، في محيط الأسرة كبير الأسرة لازم يجلس مع الفرد اللي يحس أنه آذي الأطراف اللي حواليه، لأن نحن كلنا في العوائل عندنا في كبير في العيلة، فنلقى له ونقول له تكلم مع هذا الطرف لأنه قاعد يسبب مشاكل، قاعد يسبب تفكك، قاعد يسبب بلبلة، أذى نفسي، لما يعني يسبب مشاكل وبعدين يجيب كل برود أعصاب، يشوف نفسه ما غلطان. على فكرة في ناس فعلا تشوف نفسها مش غلطانة.
0: أنتوا ما تفهموني،
1: أيوة
0: أنا أبغي مصلحتكم.
1: أيوة إذن أوكي، أنت ممكن بطريقة أخرى توضح لنا وجهة نظرك، إذا باغي مصلحتنا ما تسبب لنا. يعني شوفي دائما أنت لما تجي تعتذر لإنسان وتقول له آسف، أنت سببت مشكلة فيها ضرر، كيف بتصلح هذا الضرر؟ يعني هنا النقطة اللي نحن نتكلم عنها. فلما أنت تقول أوكي أنا أريد مصلحتكم، هل تكلمت بصيغة أو بأسلوب ما سببت فيه مشكلة؟ لا، سببت مشكلة عشان كذا جيت واعتذرت. فهذه النقطة اللي نحن نتكلم فيها. وأعتقد أنه أنا ما أقدر أقول أن الشخص يكون نرجسي اللي يفكر بهذه الطريقة، لكن هو فعلا محتاج أنه يراجع نفسه.
0: يعني احنا نتمنى، ما ادري اذا تشاركيني الراي ولا لا دكتوره نجمه، يعني انا اذا اتكلم عن هذا الموضوع لا حد يقيسه على يعني واقع انا قاعده اعيشه، انا اتكلم في العموم تمام. يعني اي شخص مسؤول وبي يكون يعني يدير مجموعه كبيره من الموظفين او دوائر اخرى او اقسام اخرى، يفترض تعيين هذا يتم بحذر شديد وانتقاء كبير، وبعد دراسة لجوانب اجتماعية كثيرة في نفسه من جهاز الرقابة المالية والإدارية للدولة، إذا كان هذا الشخص يصلح أم لا. لأنه إحنا مثلا الناس يتمر عليها مدراء كثر، مثلا ايج المدير المحفز، ايج المدير الحقود، ايج المدير اللي كل شيء ممنوع، المدير اللي يغلط في حقك، والمدير اللي ياخذ حتى حقك. ففي مدراء كثيرة وفي شخصيات متعددة، في الشخصية الواحدة تشوفين 100 وجه، انت ما تعرفي تتعاملي مع من. في النهاية هذا يأثر على جودة العمل، على عطاء الموظف بشكل عام. فأنا أتصور أنه ما يتم تعيين أي مسؤول إلا بعد ما يكون مجتاز أكثر من جلسة عند اختصاصي نفسي، ويكون في تقرير بالفعل يعرض على اللجنة. لازم يعني يكون هذا الموضوع حاضر.
1: وبعد هذا الضرر الموظف يأخذه لبيته
0: طبعا، يأثر على نفسيتنا، على رغبتنا في العمل، على العطاء بشكل عام.
1: يعني أنت شوفي يعني وين الضرر اللي وين وصل. أنت تعرفي يوم سعيد، والله الأسبوع الماضي أخت تكلمني تبكي من الضرر اللي مسبب لها يا مسؤولها في عملها.
0: تفضل.
1: يعني حتى أنا عجزت إني أرد عليها. يعني كنت خلاص يعني شفتها متدمرة. يعني فليش يعني نحن نخلي الناس توصل لهذه المرحلة وبعدين يجي يقولها أنا آسف؟
0: وفي النهاية احنا قاعدين نأدي عمل للدولة، هذا العمل مش لك انت، هذا عمل للدولة، نقدم خدمة للمواطنين. فيفترض انه المسؤول يكون شوية رؤوف بموظفينا،
1: حتى لو عنده ملاحظات على موظفه ياخذه يعني باسلوب يعني في رحمة.
0: نعم.
1: خلينا الرحمة يعني يقول لك دائما لازم. وبعدين نحن مسلمين عرب، يعني تحكمنا مثل ما ذكرنا دين اخلاقنا، يعني القرآن وضح لنا في اشياء كثيرة تكلم بالرحمة. الرسول صلى الله عليه وسلم يعني قال رب العالمين ولو كنت فظا غليظ القلب لم فضوا من حولك، وهو النبي فما بالك يعني يجي لك مسؤول أو يجي لك أحد يعني يتعامل معاك بطريقة ينفرك منها، وفي النهاية مثل ما ذكرت نحن نخدم الدولة، يعني نحن نشتغل للدولة.
0: صحيح صحيح.
1: فهذه هي النقطة. وأنا بعد عندي كان يعني من فترة قاعدة أضحك مع أختي أقولها أنا الحين لازم يستحدثوا في كل وحدة أخصائي نفسي يداوم في مؤسسات صراحة.
0: نحتاج الصراحة
1: والله يا أم سعيد، لأنه الناس أصبحت هذا وجوده في هذه المؤسسة ويعتبع في كلها.
0: لا نحتاج، مش فقط لأنه حوالينا ناس سامة، نحتاج لنا إحنا حتى. يعني إذا
1: أيوة.
0: أنت متضايق من حاجة، عندك مشكلة
1: صحيح.
0: مع في حاجة، يعني هو يحلك إياها.
1: متوفر عندك في بيئتك، يعني موجود عندك، بدل ما تروح أوكي في موجود في الدولة، في موجود في القطاع الخاص، لكن أنا ما راح أروح، خلنا نكون واقعي، لكن لو موجود معاي
0: مثل ما في اختصاصي اجتماعي في المدارس، حلو
1: صح.
0: انه يكون موجود عندنا اختصاصي نفسي.
1: شوفي اليوم أنا وأنت اقترحنا مقترحين.
0: يا ريت ياخذوها بعين الاعتبار أكيد.
1: إن شاء
0: وأنا
1: الله.
0: أتصور أن الحكومة بالعكس تسمع اقتراحات المواطنين لتحسين جودة العمل في النهاية. طيب الحين احنا خلينا نضع يعني حلول لهذه هذا الموضوع. هذا الشخص كرر نفس الخطأ أكثر من مرة، سلوكياته ما يعني كانت واضحة معي تغير. إذا أنا تغيرت عليه هو بيجي يكلمني، أنت ليش متغيرة علي؟ كيف ردي يفترض أنه يكون؟ معقولة يعني أنت بعدك ما فاهم؟ كيف يفترض الرد؟ كيف نتعامل مع هكذا نفسيات مو طبيعية؟ تفضلي.
1: يعتمد إذا أنت حابة تدخلي في مواجهة ولا لا، لأنه في بعض الأشخاص يقول لك أنا ليش أدخل في مواجهة؟ لا أسكت عنه وأقول لا والله ما فيني شيء، بس عندي ظروف، أنا حاليا حابب أكون مع نفسي وكذا. في ناس لا، أنت عندك يعني استعداد أنك تدخلي في مواجهة وتواجهي، تقولي له لأن أنت كررت هذه الأخطاء، أصبحت هذه الأخطاء تضرني، فيها ضرر، أنت ما غيرت من سلوكك، تكرارها زاد، فأنا يعني أوكي سامحتك، قبلت اعتذارك، لكن أنا حابب أن يكون عندي مساحتي اللي أنا أكون يعني خلاص ما أتعداها، ونعرف بعض من بعيد لبعيد. فهي تعتمد عليك أنت إيش اللي تريدي بالضبط،
0: ونعطي فرصة يمكن يتحسن، يمكن يغير من سلوكه. ممكن أنه نقول بالفعل هذا الشخص تغير، لأنه يمكن من خلال حديثي مع المكالمات يمكن انتبهتي أنه قلت الشخص اللي عز نفسه عن الناس وما يرضى أنه يغلطوا بحقه، هو الناس تعمل له ألف حساب حتى في التعامل مع دكتورة. صح؟
1: صحيح. ما يعتبروا ضعيف الشخصية، هو في بعض الناس تعتبرك أنت في ضعيف الشخصية، هو مش أنك أنت ضعيفة الشخصية لما أنت تتجاوزي وتقبلي الاعتذار وترجعي في العلاقة، هو لأن أنت إنسانة مسالمة. بس في أشخاص تفهم غلط، لكن لما أنت تعطي لنفسك أنه أنت ما تسمحي للآخرين أنهم ممكن يغلطوا عليك، أيوة فعلا ما يتجاوزوا حدودهم معك. وأيضا يجنبك إنه إذا هذا الشخص فيه خير إليك بقى معاك، ما في إلا خير إليك خلاص، يعني الحمد لله أنت ارتحتي وهو ارتاح بعد.
0: يعني أنا أتمنى من الناس اللي تغلط في حق الآخرين، مش فقط بالكلام اللفظي ولا بالتنمر، ولا أنه مثل ما تقولي ينفذ سمومة وأنت ما موجودة، ولا الطعن في الظهر، ولا يعني في أمور أكبر من كذا. ترى كل الأشياء اللي إحنا نسويها هذه لها كارما، ترى تلف وترجع لكم يا جماعة. عشان كذا لازم الواحد يكون واجد حذر في تعامله مع الآخرين، ما يظلم إياكم والظلم.
1: صحيح.
0: يعني يا مناس نشوف مرضت ولا تغير وضعها ولا افتقرت ولا هذا متى يجني ثماره؟ في وقت هو محتاج للآخرين ويشوف ما في حد حواليه. دكتورة، وأنا أتصور في نماذج كثيرة من المحيط فينا حصل لها هذه الأمور.
1: أي والله وشفناها، وللأسف تزعلي، يعني ما أنك حتى تروحي وتقولي أنا لا أنا الحين أتشفى، لا تزعلي، لأن الكارما تراها مؤلمة والله، وبعد حين مؤلمة جدا. فالإنسان يعيد حساباته قبل لا يتصرف بتصرفات يغلط فيها على الآخرين، وأنا أريد أسألك هذول الأشخاص اللي يتعمدوا هذا السلوك إيش اللي يحسوه في نهاية اليوم لما أيوة هم إيه يعني تستغربي تقولي يعني إيش هو استفاد الحين حط راسه على المخدة فإيش الاستفادة اللي يعني هو استفادها. لكن مثل ما ذكرت لك في بداية المكالمة أم سعيد نحن الأخلاقيات اللي الحين نعيشها هي السبب في هذا السلوك اللي صار متعمد في الأذى في أمور كثيرة في محيطنا سواء في البيت أو في العمل أو حتى الحين في الشارع يا أم سعيد يعني تريدي أحد يعطيك سيد صار لا
0: يعني صرنا نخاف نسوق والله
1: العدوانية في كل مكان واقفة الطابور لا ليش أنت جيت قبلي لا يعني ما في الحين تحسي الواحد ما طايق مش بنسبة كبيرة لكن موجودة صراحة
0: الأول لا ما في حد في بارض حق الثاني مثل ما نقول صار للأسف
1: صحيح.
0: للأسف
1: صحيح.
0: في النهاية يعني أنا أحترم الناس أو القائد أينما كان في البيت في العمل في الجيرة دايما تلاقي إنه في قائد في الجيران حتى في البيت في العلاقات الاجتماعية بشكل عام حتى في جروبنا جروب البنات تحسي في واحدة ليدر هي اللي تهدي وهي يعني دايما يفترض إنه يكونوا قدوة يكونوا مثل بلسم شفاء مثل ما نقول الكلمة الطيبة هي اللي يبدوها يقربوا من وجهات النظر مع الآخرين ما ينفروا الناس يكونون محبين ذللوا لهم الصعوبات خاصة المسؤولين في العمل. فبالتالي احنا بنعيش في بيئة مليئة بالهدوء مليئة بالسلام مليئة ب يعني التفاعل الجميل بيننا وبين بعض تواصل عطاء حتى في بيئة العمل. أتمنى أنه من كل اللي يسمعنا ما يزعل الناس لأنه بيرجع لهذا الزعل. دكتورة نجمة شكرا جزيلا على تواصلك ويانا وأنا دايما ممتنة لحديثك الجميل والمستمعين كذلك يستفيدوا من التجارب اللي تذكريها في حلقاتنا. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: كانت معنا الدكتورة نجمة بنت سعيد السريري استشارة اجتماعية وأسرية. يدخل علينا وقت أذان المغرب نرجع لكم إن شاء الله بعد رفع الأذان.
2: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: حان الآن موعد أذان المغرب وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

برنامج ببضاءات مفتوحة متنوعة بفقرات يومية لا تشبه الأمس، ضيوف اقتربوا منا لامسوا مشاعرنا فأحببناهم، للوطن للفرح للتفاؤل للسلام.

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا، تقبل الله من نومكم صالحات الأعمال، ونرحب بجميع أصدقاء البرنامج اللي متابعينا من البداية من الساعة 5، وكذلك بالمنضمين الجدد لمتابعتنا فيما تبقى من وقت البرنامج أقل من نص ساعة. أهلا وسهلا بالجميع. اليوم نتكلم عن الاعتذار ومتى يكون الاعتذار صحيحا أو صادقا، ومتى نستطيع أن نسامح، وكيف نضع حد للناس اللي بالفعل يتكرر الخطأ خطأهم علينا. كثير من الرسائل وصلتنا، نقرأ شيء منها. دعاء: أخي شكرا على تواصلك. أخي الكريم أبو مالك الجهضمي: شكرا على التواصل، في رسائل وايد ملغاية ما أدري ليش محذوفة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام، مساك الله بالخير والنور، ومسعيد أخبارك. الاعتذار رسالة واضحة، معناها آسف على الخطأ وفيها تقدير وحب للطرف الثاني، أما زيادة الخطأ بدون اعتذار معناها ابتعد عن حياتي معك أم عمر وعمار. صح، ممكن تكون رسالة منه هو، يعني أنك أنت مو مهم في حياتي وأنا أقلل من شأنك عشان أنك أنت تبتعد عني. ممكن يمكنني المسامحة إلى الحد الذي يضمن سلامي النفسي ولا يمس كرامتي أو يعرضني للأذى مجددا. التسامح ليس له مقياس ثابت، بل هو قرار شخصي يبدأ وينتهي عندي أنا. هدفه الأساسي هو تحرير القلب من عبء الغضب، وليس تبرير أخطاء الآخرين للوصول إلى المدى الصحي المناسب لي. من المهم التمييز بين الخيارات المتاحة والتوازنات التي تحكم قرار العفو، لذلك أعفو عند المقدرة. من نبرة صوتك مسعيد حدم زعل انك ابو ليان السعيدي. شكرا لك يا ابو ليان، شكرا على تواصلك ويانا ايضا، ما حد مزعلني. شكرا انك انت يعني تحس بالاخرين، لكن مو دايما ترى احساسنا يكون صادق. احيانا مثل ما قالت ما فينا طاقة، ما فينا بارض، لكن المساء وياكم والله مختلف جدا بالنسبة لي. أنا جدا أستمتع بالحديث وياكم. أنا أزعل شوية لما المكالمات شوية تقل، شوية أخذ على خاطري أقول ليش ما حد يتصل يبي يسولف وياي بس. وأحيانا بالفعل يكون في مكالمات كثير، لكن وقتنا ما يسمح أن احنا نأخذ مكالمات، يعني قاعدة أقرأ خبر أو عندنا يعني لقاء على الهواء وكذا، فإحنا نعتذر منكم. فاطمة عيد: شكرا على تواصلك أختي الكريمة. هذا خارج ما موضوع حلقتنا هذا. مساء الخير من الرستاق خلفان الخروصي أبو محمد، مساءك نور من وزارة الإعلام أخي الكريم، شكرا على تواصلك ويانا. يقولوا في وضعية كذا، الشخص لما يمشي ويدينه خلف ظهره، إيش تعني هذه الوضعية يا ترى؟ خلونا نتعرف عليها بعد الفاصل.

أهلا وسهلا بالجميع مستمعينا. ديو جميل بين أبو أصيل الله يرحمه ويغفر له والفنان محمد عبده فنان العرب. أخيرا ترى نزل ألبوم عبد المجيد، يعني تعبونا روتانا من الترقب كذا واللي سووا لنا إياه عشان نحن ننتظر الألبوم، لكن أكيد بيكون جميل دائما بصوت عبد المجيد عبد الله. المهم كنا نتكلم عن المشي واليدين خلف الظهر، إيش تعني هذه الوضعية؟ يمكن تبدو حركة عادية لكنها في بعض الحالات تكون أكثر من مجرد طريقة للمشي، خاصة ربما تلاحظ عند العسكريين والأمنيين. قد تكون هذه الوضعية ناتجة عن التدريب والانضباط وطبيعة العمل، فالجسد يتعود على الوقفة المستقيمة والكتفين المشدودين والحركة المنظمة. مع مرور الوقت قد تتحول هذه الهيئة إلى عادة ترافق الشخص حتى خارج ساعات العمل. أما من الناحية النفسية فإن المشي واليدان خلف الظهر قد يعطي انطباع بأن الشخص هادي واثق ومسيطر على نفسه، خصوصا إذا كان رأسه مرفوع وخطواته ثابتة ومنتظمة. إذا كانت اليدين مرتاحتين خلف الظهر فقد تدل الحركة على الهدوء والتأمل والتفكير. أما إذا كانت اليدين مشدودتين بقوة أو كانت إحدى اليدين تقبض على الأخرى، فقد يكون الشخص يحاول السيطرة على توتره أو كبح انفعال داخلي. والأكثر إثارة أن بعض الأشخاص الذين يعملون في بيئات تتطلب المراقبة والانتباه والانضباط يكتسبوا هذه المشية دون وعي، لأنها أصبحت جزء مهم من لغتهم الجسدية وطريقتهم كذلك في الحضور. هذه الوضعية مجرد عادة أو طريقة مريحة للمشي قد يستخدمها شخص أثناء التفكير والتأمل، كما يختلف معناها بحسب المكان والموقف، تعابير الوجه، حركات الجسم وسرعة المشي. يحذر علماء النفس من تفسير لغة الجسد اعتمادا على حركة واحدة فقط، لأن السلوك الإنساني أكثر تعقيد من أن تحدد وضعية واحدة. باختصار، اليدين خلف الظهر قد يعطي انطباع بالثقة أو التأمل، لكنها ليست دليل قاطع على شخصيات صاحبها. أيضا نكمل شوي مرة تجهز الأغنية اللي بعدها. نشوف الأخبار اللي مجهزينها لكم. خلونا شوي ناخذ أخبار من العالم. تمكنت فرق الإنقاذ في نيبال من العثور على تشانديكا كوماري، هي امرأة مسنة لقوها على قيد الحياة بعد بقائها 10 أيام عالقة تحت أنقاض منزلها الذي دمرته الفيضانات في قريتها، وكانت عائلتها قد بدأت مراسم الحداد بعد فقدان الأمل من نجاتها. سمع رجال الإنقاذ نداء استغاثة ضعيف أثناء تفقدهم المنطقة، تمكنوا من إخراجها بعد نحو 45 دقيقة ونقلها إلى مستشفى لتلقي العلاج. وتواصل فرق الطوارئ البحث عن مئات المفقودين وسط الأنقاض والطين، فيما تشير التقديرات إلى أن الكارثة التي أعقبت انهيار نهر جليدي أسفرت عن مقتل أكثر من 1300 شخص وفقدان الآلاف الآخرين في أنحاء من نيبال. أيضا من الأخبار أخبار العالم، احتفلت التركية أسماء نور كيليتش عمرها 24 عام بيوم زفاف رمزي في حيها بمنطقة كاباكلي شمال غرب تركيا، رغم أنها لم تكن مقبلة على الزواج، وذلك لتحقيق حلمها القديم بارتداء فستان الزفاف والعيش في أجواء العرس. شاركت عائلتها وجيرانها في الاحتفال اللي تخللتها الموسيقى والدفوف والرقص الشعبي، فيما أدى أشقائها شقيقها دور العريس بصورة رمزية. ولم يتضمن الاحتفال عقد قران أو زواج، بل كان مناسبة خاصة لإسعاد أسماء نور التي عربت عن سعادتها بتحقق أمنيتها وسط أهلها وأبناء حيها. حلوة والله الفكرة، سووا لها عرس يعني عن خاطرها. أيضا من الأخبار حول العالم مستمعينا، في تركيا أيضا أثارت جريمة قتل طفل تركي يبلغ 11 عام على يد طفل آخر يبلغ 14 عام أثارت جدلا واسعا في تركيا.

المراهقين فيما سبق أن واجه مسلسل حلم أشرف انتقادات ودعوات لإيقافه على خلفية ربطه بحوادث عنف أخرى. يعني أنا تابعت الجزء الأول من المسلسل، الموسم الأول بالنسبة لي كان جد طويل وبطيء وأنا واحدة ملولة. دائما إذا أشوف مسلسل الناس تتكلم عنه أروح أدور الاختصار، أحيانا تحصلوه في اليوتيوب اختصار كل المسلسلات الحلقات في ساعة أو ساعتين تشوفوه ينتهي الموضوع. أما أني أنا أقعد أشوف الحلقة مدتها ساعتين وأحداث بطيئة جدا جدا جدا قاتل البرنامج، للناس اللي ما فيهم صبر ما يقدروا يشوفوا هذا المسلسل تحديدا. الجزء الثاني شفت منه حلقة، طبعا أنا كلها أطوف، ها يعني أطوف عشان أشوف إيش بيصير. الجزء الثاني ما تحملت خلاص، يعني قلت إنف، لأنه الواحد يضيع وقته على أشياء يعني ما فيها فايدة، عصابة وقتل ويعني غدر وخداع وحب سيطرة وحب، يعني ما جوي صراحة، ما حبيته. المهم أيضا من الأخبار حول العالم بس خبرين وبعدين نختم. أوقفت نجمة التنس البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الأولى عالميا، أوقفت مباراتها أمام الأوزبكية كاميلا رحيموفا في الدور الثالث من بطولة أمريكا المفتوحة بعد شكواها من انتشار رائحة قوية للماريونغا ماريوانا يسمونها صح؟ ما أعرف أقرأها بالعربية، ماريوانا، داخل ملعب لويس أرمسترونغ. طلبت من حكمة الكرسي التدخل فتوجه طاقم البطولة إلى المدرجات لمحاولة تحديد مصدر الرائحة قبل استئناف المباراة. تمكنت اللاعبة البيلاروسية من الفوز بمجموعتين دون رد، وتكررت شكاوى لاعبين من الرائحة في البطولة خلال السنوات الماضية بينهم نيك كيرغيوس وماريا ساكاري والإكسندر زيفريف رغم منع التدخين داخل الملعب، رغم أن الماريوانا قانونية للبالغين في نيويورك وقد تتسلل رائحتها من المناطق العامة والمحيطة بمجمع فلاشينغ ميدز. طبعا هو نوع من أنواع الحشيش صح؟ يدخنوه فالريحة تنتشر والواحد يحس كأنه هو معاهم في نفس الجو. يمكن اللي يروحوا أمستردام يعيشوا مثل هذا الوضع، خاصة في الدام لما تتمشوا ويكون كتير زحمة، أيضا هناك عندهم الماريوانا مسموح، فتحسوا كذا بدوخة، تحسوا بتشموا الريحة الكريهة، كريهة الريحة، الله لا يوريكم. فالواحد يبغي يطلع من ذيك المنطقة خلاص يعني قدر المستطاع. آخر خبر نقرأ لكم إياه، خبر من مصر، شهد مركز ساقلتا بمحافظة سوهاج المصرية واقعة إنسانية مؤثرة بعدما توفيت أم في منتصف العقد الثالث من عمرها بشكل مفاجئ، بينما أظهرت الفحوص الطبية استمرار نبض توأميها داخل رحمها. على الفور أجرى الفريق الطبي عملية قيصرية طارئة وتمكن من إنقاذ الطفلين وإخراجهما على قيد الحياة قبل نقلهما إلى حضانة المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة. وكان من المقرر أن تلد الأم توأميها بعد نحو 10 أيام، لكن الإغماء المفاجئ ونقلها إلى المستشفى المركزي كشفا عن وفاتها في حين استمر نبض الجنين، وأطلقت الأسرة على التوأمين اسم رحيم وريان وسط فرحة بولادتهما ممزوجة بحزن شديد لفقدان والدتهم. ما كان ودي أختم معكم بخبر محزن، لكن في النهاية يعني في هذه الدنيا يعني موت وميلاد. فشكرا لكم، شكرا لتواصلكم. آخر رسالة وصلتنا من علي النجادي، أعرف بينكم فقط وتواصلي المميز عبر هذا البرنامج، ها أنا أعود مجددا قبل الختام. يقول رحب بالغد، فالغد فرصة جديدة للنمو والتحدي والتغيير والتجارب الجديدة، ولا تكون ذلك المتشائم الذي يرى يخاف من الغد
يخاف من المجهول، حتما ستمر عليك أيام هي خير، لا يمكن أن تضمن كل شيء، لكن يمكنك أن تفعل شيئا الآن يجعلك سعيدا ولو بالقدر القليل. رحب بالقليل.

لآلي خاطر النجادي. شكرا لك يا علي، شكرا لجميع المشاركين، سواء بالتواصل عبر الواتساب وكذلك بالاتصال. شكرا لكم، شكرا لمحبتكم، وإن شاء الله نظل متواصلين. بكرة موضوعنا جميل أيضا، أتمنى تتابعونا. شكرا لكم، ومساءات سعيدة وآمنة ومليئة بالتفاؤل والرضا بأن القادم أجمل من الله سبحانه وتعالى. والله يحفظ بلادنا من كل شر ومكروه، والله يطول بعمر قائدنا يا رب، ويرزقه بالبطانة الصالحة، وإحنا متواصلين دائما في حب عمان. شكرا لكم، هذه تحياتي، تقبلوها، أخذكم ندى بنت عبد الله البلوشي، والمخرج عمار بن خالد البلوشي، وفي أمان الله.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
2: هالسيارة مش عم تمشي، بدي حدايد في
3: يلا بابي، مو صار لها السيارة أسميها، تعبتني ذي السيارة، تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت أصلحها.
4: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة، ترى المواصفات مهمة.
3: وأنا مو دراني بالمواصفات، كل يوم عطال، حتى ما أعرف إيش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
4: لأنك ما تبادر ولا تسأل المختصين، وخاصة أصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
3: هذه صدقت فيها، نحن لازم نعرف ونهتم، ما بس في مشاكل السيارات، حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
4: أحسنت، وعشان سلامتنا وسلامتكم
3: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق، كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
4: مع عابدين البلوشي
3: وهيثم الزجالي
4: والمخرج
3: جلال خويطري.

0: تغطية لأهم الدوريات الأوروبية بالتحليل الفني. استضافة لأبرز الشخصيات الرياضية في الوطن العربي.
1: محاولة تسديد، يا الله، سلام يا باولو ديبالا.
0: في المرمى، في المرمى يأتيكم كل ثلاثاء من الثامنة وحتى العاشرة مساء عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان مع سلوى الخنبشية والمنتصر بالله العامري.
2: في المرمى، في المرمى.

إذاعة الشباب من سلطنة عمان. للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
1: الله أكبر الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان. إذاعة الشباب الأكثر استماعاً في سلطنة عمان.
1: تستمعون إلى إذاعة الشباب
2: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
1: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.
3: سينما ومسرح، طرح فني إذاعي يقترب إلى قصص الأفلام والمسرحيات.
4: بعد 14 سنة خدمة في ثانوي بتقول لي
3: نأخذكم إلى عالم الفن والأفلام، إلى زوايا خشبة المسرح. نطلعكم على عروض الأفلام الأسبوعية في صالات السينما وعروض المسرحيات المختلفة. نسرد لكم أخبار المهرجانات والفعاليات. نلتقي بالمؤلفين والفنانين والمخرجين وعشاق الفن السابع وأبو الفنون. أكشن. برنامج سينما ومسرح يأتيكم كل جمعة من 5 وحتى 7 مساء على إذاعة الشباب مع جنان آل عيسى.

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في السهرة الرياضية الأسبوعية في المرمى. تفاصيل الدوريات الأوروبية مستمعينا، وتفاصيل أيضا الساحرة المستديرة كرة القدم، سواء كان الأحداث في أحداث محلية تخص منتخبنا الوطني أو بعض الأحداث المحلية الأخرى، الأحداث العربية وأيضا الكرة العالمية. نرحب فيكم دائما أكيد مستمعينا عبر الاتصالات على 24-698-151، عبر الاتصالات والواتساب على 72-442-009. دروب السلامة وين ما كنتم مستمعين، وين ما كانت اتجاهاتكم ودروبكم لهذا اليوم وهذه الليلة بإذن الله تعالى، وإحنا معاكم في الحلقة الثانية من سهرتنا الأسبوعية في المرمى. راح نرافقكم إن شاء الله مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وراح يرافقنا أكيد الكابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب، وصحفي رياضي كابتن جابر بن سالم العجمي محلل إذاعة الشباب في المحتوى الإلكتروني. تحية للزميل طالب المحروقي، وأجمل تحية اليوم معانا في التشكيلة في الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

0: حياكم الله مستمعينا، أكيد نرحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج 7244200. ومساء الخير للجميع. مساء الخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
1: مساء الخير عليك سلوى وعلى المستمعين وعلى الشباب المخرجين عمار وجميع المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا بك كابتن، كيف الأمور؟ عساك طيب؟
1: والله تمام، كيفك أنت؟
0: والله الحمد لله. ننتظر التشكيلة تكتمل.
1: التشكيلة شوف في الفترة الأخيرة الحكام صايرين يعني يطبقوا القانون بالحذافير، يعني في يعني ما اللاعب اللي ما يعني يمثل في الملعب ويسقط وما
0: ويتأخر في الدخول،
1: لا يطلب العلاج في الملعب، يتأخر نعم دقيقة في الدخول، وهذا اللي حاصل مع لاعبنا المهاجم جابروفيتش. تحية للكابتن جابر.
0: إيش العقوبة؟
1: العقوبة دقيقة برا الملعب.
0: هو الحين 7 دقائق برا الملعب، خلاص احنا في القانون برنامج 7 دقائق، بس في القانون الملعب دقيقة بس.
1: دقيقة.
0: حياكم الله مستمعينا، مساكم خير إن شاء الله. احنا يعني مع اقتراب البطولة الأحب والأجمل لقلوبنا، بطولة كأس الخليج كابتن عبد الله، واليوم احنا معاكم مستمعينا راح نتكلم عن بطولات كأس الخليج. مثل ما بدأنا الأسبوع الماضي في حلقتنا الأولى، بدأنا يعني على الخفيف نتكلم عن البطولات، بطولات كأس الخليج، وهذه البطولة الأقرب دائما إلى قلوبنا، بطولات رائعة مميزة، ذكريات جميلة. ومع اقتراب بطولة كأس الخليج أيضا مستمعينا خليجي 27 راح تكون الأحداث أيضا مختلفة. هذه المرة راح تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة، وبالتحديد مدينة جدة السعودية، عروس البحر الأحمر مثل ما تلقب دائما، وهي فعلا عروس كمدينة جميلة ورائعة على البحر وتفاصيلها الأجمل. جدة معروفة بالرياضة ومعروف شعب جدة كيف يحب كرة القدم،
1: طبعا وجود الاتحاد
0: والأهلي، جدة معروف
1: والأهلي الموجودين في صحيح. يعني شعبية ساحقة لكرة القدم، أول شيء عميد الأندية السعودية موجود أيضا هو نادي الاتحاد، وبعد ذلك النادي الأهلي بطل النخبة موسمين على التوالي، جمهور عاشق لكرة القدم. تشوفي الملاعب، ملاعب جدة دائما يعني مليانة، دائما فيها شغف، فيها جنون لكرة القدم، فما بالك يعني كأس الخليج أكيد راح تكون يعني ملاعب جدا عامرة بالجماهير والمشجعين والأسواق والمدينة هي تتنفس كرة قدم.
0: صحيح، يعني حتى الشعب السعودي معروف يعني عاشق لكرة القدم بشكل عام.
1: بالضبط بالضبط،
0: أكيد طبعا. وإحنا اليوم راح نتكلم شوي مستمعينا معاكم إن شاء الله عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، وبالتحديد أيضا عن بطولة خليج 27، آخر التجهيزات أيضا والاستعدادات، إطلاق أيضا إعلان خاص بالبطولة، بطولة إحنا متحمسين لها جدا، على بعد 14 يوم بالضبط عن البطولة، راح تبدأ 23 من هذا الشهر بإذن الله تعالى في مدينة جدة إن شاء الله. خلونا نرحب أيضا بلاعبنا المتأخر، هذا العقوبة كابتن عبد الله.
1: ترى طلب علاج في الملعب، قلت لك اللي يطلب علاج في الملعب يتأخر دقيقة بالدخول، والحكام الحين صايرين يعني يطبقوا. حكمنا عمار
0: على طول الحكم. كابتن جابر العجمي مساء الخير، شخبارك؟
2: مساء الخير سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله وعمار وجميع المستمعين لك. تويك متاخر يعني 3 دقائق،
0: طالب علاج يعني.
2: ما عرفت سالفه مره في دورينا لاعب دخل بين الشوطين،
0: هاي قصص مختلفة يعني، خليها هذه.
1: يعني كيف فريق لعب وطلعت يعني؟
2: لا خليها بشارك جو أهلية ولا شيء،
0: هذا خليها ما عليه،
2: عادي يعني تحصل أحيانا.
0: شخبارك كابتن شالومي؟
2: الحمد لله منور عبد الله بالليتات.
1: منورك يا كابتن جابر، اليوم تشامبيونز ليج هو ومشاكة زادة
0: كيف منور بالليتات، هو بروحه منور.
2: وضاع عليه وأشياء يعني وحركات
0: ما عليه، ترى هناك كابتن عمار شوي اليوم متعبيننا معانا فزين شوي فرفجة. حياكم الله مستمعينا على 7244200 والاتصال 2469811. راح نتكلم عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، وأكيد راح نبدأها من الحديث عن مع الكباتن، ذكرياتهم مع بطولات كأس الخليج. كابتن عبد الله طبعا اكثر واحد عنده ذكريات ما شاء الله عليه مع البطولات، بطولات كاس الخليج، ما بس مشاهدة، حضور. هو من الأشخاص اللي جدا يحرص على حضور البطولات، بطولات كأس الخليج ما شاء الله عليه وما يفوت البطولات. فرح نتكلم إن شاء الله أكثر، وبعد أيضا رح نكون لنا حديث عن الدوريات الإنجليزي الإيطالي والإسباني بشكل سريع، واليوم رح يكون لنا حديث عن انطلاقة دوري أبطال أوروبا. رح نتكلم أكثر عن دوري الأبطال والانطلاقة لدوري الأبطال خلال هذا الموسم، كيف رح يكون، كيف رح تكون المنافسة أيضا، وفرقكم أو أنديتكم اللي تحبوها وتشجعوها في دوري الأبطال كيف رح تكون هذا الموسم. ما أعرف عمار، بتبدأ معاك ولا نبدأ عن كأس الخليج؟ من ديك أغنية عن كأس الخليج ولا
3: عندي ما اسمعك وش تقول؟ اخرج اخرج وحتلاقيني انت، اخرج من الباب وحتلاقيني في وجهك على اليمين على طول.
4: مرحبا ابو نوران،
3: الحمد لله السلامه،
5: حالك حياكم الله.
4: وين الشباب محمد؟
3: دحين بمر ان شاء الله. كابتن حسين راح الحلاق يضبط نفسه، كابتن علي النون راح النافوره عشان يصور لاهله.
6: هلا
7: الله يسلمكم. عن العضله شلون عندك؟
8: كل شيء تمام، كل شيء الحمد لله،
7: مثل المكان
8: تتمرن وكل شيء الحمد لله. يا قصه بس من ورا الكره مره ثانيه.
7: اي الله يعيدك
8: يا هاي. اوكي ركب ما يقدر.
9: على وين على وين يا حبيبي؟ يلا برا برا.
10: يلا وين الكورة؟
9: ما في أي كورة هنا، ما تفهم؟ يلا برا. ما في كورة حبيبي، يلا
10: الله يرضى عليك. يا خشيت يا أخي الكورة.
9: ما في شيء. ما في كورة حبيبي.
10: يا ليل.
11: معليش يا جماعة.
9: بس بس بس.
3: أعطيني بطاطس وناجل و...

0: حياكم الله مستمعينا ومتواصلين معاكم في برنامج في المرمى سهرتنا الرياضية. اليوم من الأسبوع الماضي احنا بدأنا شوي نطعم البرنامج بالحديث عن بطولة كأس الخليج، وبالتحديد أيضا بطولة خليج 27 اللي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بإذن الله تعالى، على بعد 14 يوم فقط مستمعينا من البطولة، وتجهيزات أكيد كثيرة على مستوى الجانب التنظيمي أو حتى المنتخبات بإذن الله تعالى راح تكون موجودة في البطولة، على مستوى أيضا الجماهير، وتباعا شيئا فشيئا تظهر الكثير من التفاصيل. أمس تابعنا الإعلان الترويجي للبطولة وحطينا قبل شوي في البرنامج، استمعتوا لمجموعة من نجوم المنتخبات الخليجية موجودين في هذا الإعلان الترويجي، نجوم قدامى عايشوا وعاصروا بطولات كأس الخليج واستمتعنا بوجودهم في البطولات المختلفة، سواء كان شفناهم أو شفناهم بعدين حتى كلاعبين أو كمحللين أو حتى كمدربين، أيضا بعضهم كابتن عبد الله ذكرى جدا كبيرة بالنسبة لك مع بطولات كأس الخليج.
1: ذكريات كبيرة مهما كانت، يعني كأس الخليج البعض يعتبرها بطولة ودية، وأيضا الظروف اللي تمر فيها يعني مثل هذا العام راح تكون يعني محطة إعدادية لكأس آسيا، الجميع يعني متفق، حتى الجميع المنتخبات أو حتى المدربين متفقين. صحيح. ولكن سلوى من تبدأ ضربة البداية خلاص التنافس يبدأ، الكل يريد يفوز بالكأس، الكل حتى لو كان ما يعني مستعد. أعتقد كأس الخليج يعني بطولة يعني أخرجت لنا الكثير، أخرجت لنا الكثير من الأسماء سواء على المستوى المستطيل الأخضر أو حتى الإعلام أو حتى يعني الإداريين، الشخصيات الكبيرة. دائما كأس الخليج يعني هي البداية وبعد ذلك ننطلق إلى البطولات الكبرى. أنا أعتقد هذا اعتقادي، مهما كان مستوى البطولة، مهما كان تدني المستوى، مهما كان حتى يعني بعض الأحيان ما ترقى إلى الطموح المستويات، ولكن نعم. هذه النظرة لكأس الخليج.
0: أكيد طبعا. بالنسبة لك كابتن جابر، ذكريات كثيرة مع بطولات كأس الخليج كمتابع، كمشجع لمنتخبنا الوطني، وبعض البطولات كنت أيضا كإعلامي موجود لتغطية البطولة.
2: ذكريات عبد الله أكثر عتشيبة
0: ترى يعني ما لازم تزيد، قلنا في البداية
1: أول بطولة شفتها جابر أنا 86 بس يعني
0: ما شاء الله عليك.
2: أنا أول شوفي أول بطولة 86، أنا أول بطولة 96 ولا 97 هذه
0: ما عليه، الله يعطي الصحة والعافية أبونا، الله يعطي الصحة والعافية.
2: شفتي
0: ناخذ من خبراته،
2: شفت الفرق
0: من 86 لليوم. البطولات اللي شفتها كابتن عبد الله يعني ما شاء الله يعني بطولات كثيره.
1: شوفي سلوى في 86 كانت البطوله الاوحد، البطوله الاهم، البطوله الكبرى كانت. قلت لك الاهتمام كان اكثر، كان اروع، كان اقوى. فكل ما اتجهت الفرق الخليجيه للعالميه، كل ما الفرق الخليجيه راحت كاس العالم واخذت كاس اسيا، شويه يختفي بريق كاس الخليج ولا اهميته تختفي. ولكن الحقيقه في البدايات كانت يعني مباريات طاحنه، كانت منافسات شرسه، كانت يعني هي فقط 7 فرق ولكن كانت تلعب بدوري من نظام دوري واحد دور واحد، ولكن كانت يعني ولا اخرجت هي. شوف الامكان يعني الكفاءات الاداريه اليوم الموجوده، الاعلاميين الكبار اللي موجودين اخرجتهم هذه البطوله سلام.
0: بالضبط.
1: فيعني صراحه انا عصرت الجيل اخر الجيل الذهبي الكويتي او اخره، فيصل الدخيل، عبد الله البلوشي، مايد الحداد في بطوله البحرين 86، وبعد ذلك يعني عصرنا الجيل ايضا الذهبي العراقي، ليث حسين، احمد راضي، حسين سعيد، عدنان درجال اللي فازوا ايضا بطوله الرياض التاسعه. اعتقد ان يعني هذه كانت بدايات ظهور قوى اخرى مثل المنتخب السعودي بدا يظهر. جميل. على الساحه ويهيمن على كاس الخليج، وبعد ذلك منتخبات قطر بدات وهكذا، ولكن السيطره الاولى كانت الكويت والعراق هي مسيطره على البطوله يعني بشكل تام.
0: أكيد. والمنتخب الكويتي معروف يعني صاحب أكبر عدد البطولات،
1: 10 ألقاب.
0: لكن الأسبوع الماضي قلت منتخبنا هو الملك، ملك البطولة في النسخة الجديدة للبطولة
1: طبعا، ومصر يعني أنا مصر على رأيي، لأن بعد ما تغير النظام منتخبنا الوطني هو الأفضل، هو الأحسن، هو الكينج
2: في النظام الجديد.
0: في النظام الجديد ترى ذكرناها في النظام الجديد.
2: في النظام الجديد
0: ما خبرتنا عن ذكرياتك كابتن جابر مع بطولة كأس الخليج، أو شكل مشجع لمنتخبنا وللبطولة يعني بشكل عام، إيش ذكرياتك؟
2: أنا بخصوص هذا البطولة، شوف البطولة دائما في كل مرة تجي فترة البطولة ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين، بحكم أن هي بطولة هي يعني ما تدخل في تصنيف الفيفا، وبطولة كان ما معترف فيها من الفيفا، تبقى هي بطولة ودية. فأحيانا أيضا تسبب في إحراجات لرزنامة الدوريات الخليجية، اللاعبين المحترفين مثلا في المنتخبات ما يشاركوا في البطولة. ولكن على الرغم من ذلك أنا دائما من أكبر المؤيدين لهذا البطولة كمشاركة، لأن أرجع وأقول أن هذا البطولة أول هي تمثل عرس خليجي رياضي ثقافي شبابي اجتماعي
0: وفني بعد.
2: فني أضف إلى ذلك هي مش فقط مرتبطة باللاعبين، هي تعمل على تطوير اللاعبين، أيضا الكوادر الإدارية، الكوادر الفنية، أيضا بالضبط. الحكام، الإعلام والصحافة، الكثير من الإعلاميين والصحفيين خرجوا وبزغ نجمهم من هذه البطولة. صحيح. الكثير من اللاعبين أيضا بزغ نجمهم من هذه البطولة. الكثير من الحكام دخلوا في الأجواء، أنت تعرف في هذه البطولة دائما هي بطولة جماهيرية.
0: صحيح.
2: وين ما كانت في كل الدول
1: عبارة عن دربيات
2: التي يتم التي تنظمها، دائما الجماهير تكون يعني ممتلئة في المدرجات. لذلك دائما الكل يستعد لهذه البطولة والكل حماس. وعلى فكرة هذه البطولة احنا نشوف فيها مستويات اللاعبين افضل من لما نشوفهم في بطولات اكبر.
0: صحيح، هو الحماس يساعد،
2: وهي الفكرة اللاعب. مش ان في الحماس وطاقة تشوفيها مختلفة لدى اللاعبين، لذلك تشوفي الاداء مختلف تماما في بطولات كثيرة. تشوف اللاعب حتى لو كانت اقل او مباريات اقل قيمة من مباريات هذا البطولة، تحصل بعض اللاعبين بعد دقيقة 60 او 65 يفقد الكثير من اللياقة البدنية. بس صحيح. في مثل هذه البطولات حتى لو اللاعب ميت بعده يلعب لك 120 دقيقة.
0: هو في
2: لان الحماس هو اللي يعطيك ايضا طريقة التشجيع والجماهير.
0: صحيح. فهو
2: لانه يعرف هو امام انظار الجميع.
0: نعم، ودافع تعطيك البطولة يعني جدا كبير. ليش؟ لان البطولة مرتبطة فينا من يوم احنا صغار.
1: نعم، وهي بطولة
0: كل لاعب يتمنى يلعب فيها.
1: بالضبط، هي بطولة مجمعة، بطولة يعني تحت انظار الجميع، زخم الاعلامي الكبير، يعني البرامج الكثيرة اللي تتابع
2: أيضا
1: وتقيم.
2: تتكلمين
1: حتى جابر تكلم، تقيم الجري، تقيم عدد ساعات اللعب، التمريرات، كل شيء تقيمك يعني في هذه البطولة. يعني
2: وهذه بطولة تحظى بمتابعة من القيادات في الدول، يعني الله يحفظهم، يعني الكل مهتم ومتابع في هذا البطولة. لذلك هذا البطولة مستمرة، هي بدأت بفكرة في 68 كانت من الأمير فيصل، بعد ذلك الوفد البحريني اشتغل عليها وتم مناقشتها مع الفيفا آنذاك، ورجعت وانتقت هذه الفكرة وتبلورت وتحولت إلى بطولة. وإحنا نتحدث الآن عن 27 بطولة، تتحدث عن رقم مش سهل، يشارك البعض ويختفي البعض. والآن تطورت البطولة، أصبحت حتى مع النظام
0: نظام الجديد المجموعة.
2: أعتقد أن هي يعني أصبحت تنافسية أكثر وأجمل. ليش؟ لأن فيها صار خروج مغلوب من الدور الثاني، فتعطيك دائما مباريات خروج المغلوب فيها حماس أكبر.
0: أكيد طبعاً.
2: من النظام الدوري
0: طبعا. هو بالنسبة لنظام الدوري كان حتى نشوفه في البطولات بشكل عام، يعني ما هو الحماس اللي تشوفه في البطولات المجمعة؟ إن كانت كأس الخليج يمكن هي البطولة الأكثر جمالا فعلا لما صارت نظام المجموعتين، نتحمس للقرعة حتى. كابتن عبد الله، منتخبنا مع مين راح يكون؟ المنتخبات مع مين؟ كيف راح تكون المواجهات؟ نصف النهائي كيف راح يكون؟ ففي كثير من الحماس.
1: بالضبط، يعني البطولات الدوري من دوري من دور واحد كانت، يعني قلت لكم السيطرة كانت كويتية عراقية وكانت شبه محسومة البطولة، يعني المنتخب الكويتي يجي خلاص مرشح، المنتخب العراقي يجي مرشح. ولكن شوف من اختلفت اختلف نظام البطولة وصارت المجموعتين، فعلا الناس تترقب، الناس تشوف من المجموعة من الأقوى.
2: هو في نقطة كابتن عبد الله وسلوى، قبل كان السيطرة كويتية وعراقية لأن كانت هذه المنتخبات متفوقة على منتخبات كثيرة على مستوى جودة اللاعبين. كانت المنتخب الكويتي كان أفضل من المنتخب الوطني، أفضل من المنتخب البحريني،
0: بكثير.
2: أفضل من يعني
1: أيوة. جاي بطل آسيا، راح كأس العالم.
2: السعودية بدأت بشكل قوي في كرة القدم، الاستثمار في كرة القدم من ما ظهر ماجد عبد الله مع النصر، ومن ثم بطولة آسيا في 84 إذا ما خانتني الذاكرة
1: في سنغافورة فازوا.
2: نعم. فبعد نفس الشيء لقطر من لما استضافت أمم آسيا في 88 إذا ما خانتني الذاكرة، وبدأت الآن مع بداية الألفية، لما بدأت مع بداية الألفية صار شوية تغيير، صار أنه ممكن معاملة اللاعب الخليجي كلاعب محلي في الدوريات، ظهر تطور شوية اللاعب العماني انتقل للدوريات الخليجية، اللاعب البحريني، تغيرت البوصلة، أصبح الكل منافس، حتى لو ما متغير النظام بتشوف يمكن منتخبنا يحقق البطولة، منتخب البحرين راح ينافس عليها، لأن صارت المنتخبات متساوية في المستوى، أصبح صحيح. اهتمام أكبر، في اهتمام كبير أيضا في هذه الدول في لعبة كرة
0: أكيد.
2: القدم.
0: أكيد أكيد طبعا، في كثير من الاهتمام
1: طبعاً اللي حظيت بال... يعني بالأفضلية المنتخبات اللي بعد النظام المجموعتين هي أفضل، كانت هي أحسن من المنتخبات اللي يعني جات في مراكز متأخرة. أنا أتفق معك، يعني ما كان يمنع نظام المجموعة الواحدة أن المنتخبات اللي فازت فيها تفوز فيها مرة أخرى، لأن مثل ما قلت اهتمام المراحل السنية، خاصة نتكلم عن منتخب الإكوادور منتخبنا الوطني، الاهتمام بالمراحل السنية أدى إلى ظهور يعني جيل ذهبي اللي فاز بكأس الخليج الأول في السلطنة، وبعد ذلك يعني انطلاقتنا كانت من الدوحة طبعا، وبعد ذلك أبو ظبي وتوجنا في مصر،
0: نعم خليج 17. وما من أيضا مستمعين اللي يحب يشاركنا في حديثنا وإحنا نتكلم عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، أو حتى أنتوا كمتابعين كمشجعين كعشاق البطولات، بطولات كأس الخليج اللي تعودتوا عليها، هذه البطولات من سنوات رافقتكم، ذكرياتكم كثيرة أكيد مع بطولات كأس الخليج، سواء كنتوا من مشجعين منتخبنا الوطني، أو حتى أحيانا لما يطلع منتخبنا من البطولة تنتقل أنت لمنتخب ثاني تشجعه في البطولة، فبحكم الصداقات أحيانا اللي تكون بينك وبين مثلا ولد عمك أو يعني أحد تعرفه من دول الخليج تحب تشجع منتخب وتروح معاه الملعب وتشجع، ففيها من الألفة والمحبة والتفاصيل الجميلة أكيد في البطولات. اللي يحب يشاركنا مستمعينا على 24689151 عبر الاتصالات والواتساب على 7244-2009، وراح نتكلم عن بطولة خليج 27، وزين منتخبنا يستانس يستاهل.

لو سجل البطولة العمانية محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة. عمان بكأس الخليج 19.

محسن جوهر أحسن تنفيض الضربة الترجيحية الحاسمة، وبعث الجوهر والألماس والذهب

0: في المرمى.
1: تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم وعلى بالي برنامج خليجي 27. لا احنا جزء يعني لا يتجزأ دائما من البطولات. تسخين دائما في تسخين، لكن عاجبني التسخين داخل في عمار يعني، فدخول قوي صراحة. يا مرحبا بكل اكيد الزملاء الموجودين، تحية لك يا عاصم، يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. زين الدعم هناك عند عمار على 7244200. نرحب فيكم مستمعينا، وأيضا نرحب بكل اللي تواصلوا معنا عبر اتصالات 24698151. حديثنا عن بطولات كاس الخليج، احنا نسخن معاكم عن البطولات. قبل ما نبدأ الحديث أيضا خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله أيضا عن البطولة بشكل أكبر، على الفترة الجاية راح تعلن أكيد القوائم اللي راح تكون قوائم منتخبات اللي راح إن شاء الله تتواجد في البطولة، بطولة خليجي 27 راح تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بإذن الله تعالى. شكرا للي شاركونا، عندنا بعض الرسائل. أطيب تحية مسائية لكم وضيوفكم الكرام، معكم سليم الكيومي. تعقيبا على بطولة كأس الخليج، يفترض تكون محطة إعداد فعلي لمنتخبنا الوطني ومنتخبات أخرى، ورفع سقف طموحات المبالغة في نهاية المطاف، سواء حققنا أو لم نحقق مجرد تحصيل حاصل، المهم الاهتمام في البطولات الرسمية، تصفية كأس العالم كذلك كأس آسيا. وكاتب أرجو من الإعلاميين أو النقاد الصحفيين عدم الضغط الغير منطقي للمنتخب في كأس الخليج، قد يكون هناك نتائج سلبية عكسية في ظل وجود الجهاز الفني بقيادة طارق السكتاوي ما زال يستكشف مستويات الفنية للفريق. أنا عجبتني الرسالة على فكرة، لأن أول
1: من
0: مرة
1: هذا سليم؟
0: سليم، لأن ما عرفتك يا سليم، تعرف ليش يا سليم ما عرفتك؟
1: لأن
0: أول لذكرت أربع مرات إنه هو سليم.
1: مهكر رقمه.
0: طيب أنا شفت اسمه.
2: في شوية تفاؤل يعني.
0: لأنه أول مرة أشوف فيه تفاؤل عند سليم، فأنا أشوف سليم والواحد ثاني. أحييك سليم على التفاؤل صراحة، لأنه دائما كان ينظر بنظرة يعني ما فيها تفاؤل نهائيا. بس يحسب لك يعني تصحيح المسار بصراحة قبل البطولات.
2: لا يبين هو داعم كبير للكابتن طارق السكتاوي وفاهم أيضا، من الناس الفاهمة أيضا.
0: أي طبعا
2: أمانة لما البطولة هذه تكون إعدادية، وهذا الصح، البطولة هذه إعدادية في الأخير لما بعد، والبعد أصعب، البعد هو الرسمي، هو الطموح. يعني سلوى، إذا قلت لك أن شارع العماني ينظر إلى كأس الخليج أو النتائج اللي جابه في كأس الخليج أشياء عادية صارت. أنا أشوف كذا يعني، الناس كلها لما تقول
0: بس خلاص
2: أنتوا قادرين على كأس الخليج، ونريد نشوفكم في البطولات الرسمية الأهم، تصفية كأس العالم نشوف في كأس آسيا. أعتقد أن هذه البطولة مثل ما قال سليم اتفق معه تماما، راح تكون إعدادية لكابتن طارق، ويكتشف يعني أكثر عدد من اللاعبين في البطولة. سلوى، في البطولات الرسمية هي المحك، البطولة الرسمية هي النفسية تلعب، هي اللاعب يبين معدن اللاعبين، أيضا الفريق التيم كيف متجانس ولا ما متجانس، هذه الأشياء كلها راح تبين في الثلاث مباريات هذه اللي راح نلعبها في جدة من 23 26 29.
0: بإذن الله. كم رسالة سليم يقول أعتقد النسخة القادمة قد يكون المستوى الفني للبطولة ليس عاليا بحكم معظم المنتخبات غير جاهزة مع بداية الموسم، وفق المتداول تشكيلة منتخبنا الوطني اللي انتشهد تغيير كبير، سيكون دخول 3 أو 4 لاعبين في التشكيلة. هي مش تشكيلة، قصدك القائمة يا سليم، قائمة منتخبنا الوطني. خلينا احنا ما نستعجل خلال الفترة القادمة، اصلا ترى في اسبوعين بس عن البطولة، فالمفترض انه خلال هذا الاسبوع على نهايته المفترض انه المنتخبات تبدا تعلن القوائم. كابتن عبد الله، احنا اسبوعين،
2: 3 أسابيع الفيفا هذه كل منتخبات العالم راح تعلن قوائمها، ومثل ما تفضل سليم وحتى ما عرفت تتفقوا معي، بداية موسم معناته أيضا الجاهزية أعتقد ما راح تكون توب 100%، رغم أن بعض الدوريات بدأت أو أغلب الدوريات بدأت وبعض اللاعبين بدأوا خلاص يلعبوا مباريات رسمية. إحنا لاعبين جولتين في كاس صحار الدوري، ولاعبين بنلعب 3 جولات في دوري جندال، يعني لاعبتنا أغلبيتهم لعبت، والفرق اللي الثلاثة الأهم اللي فيها اللي منها لاعبين منتخبنا الوطني في قمة عطاها. أنا تابعت مباراة الشباب والنهضة، كانت قوية. أيضا عندنا مباراة سيب غدا وبعد غد مع النهضة، هي مباراة قوية أخرى. أعتقد يعني بدأت بدأت العجلة تدور، ولكن مثل ما مش نص الموسم شل، ولو نص الموسم تحصل اللاعبين في جاهزية أكبر.
0: صحيح.
2: ففعلا البداية راح تكون
1: بس
2: شوية
1: بس مناسب. هذا ينطبع يعني
2: ينطبق على الجميع،
1: على كل المنتخبات يعني. نعم. دائما كل المنتخبات بادية الدوريات في نفس التوقيت.
0: صحيح.
1: هو ربما اللي يختلف أنه الأندية في الدوريات الأخرى تستعد مبكرا، احنا نستعد باسبوع وبعد ذلك نبدا في الدوري، لذلك الرتم يكون اقل تصاعدا. ولكن لما ناتي لهذه البطوله، انا اعتقد هذه البطوله من الناحيه الفنيه راح تكون قويه.
0: نعم.
1: ليش؟ لان هذه البطوله تسبق بطوله جدا مهمه لهذا المنتخبات الخليجيه،
2: وايام فيفا كل اللاعبين راح يكونوا فارغين.
1: لا، اللي هي بطوله كاس اسيا اللي راح تكون في يناير من العام القادم.
0: نعم، في المملكة أيضا.
1: فالكل أعتقد كل المنتخبات راح تلعب في المنتخب الأول مع تجربة بعض اللاعبين العناصر، اللي لكن راح تلعب بتقريبا المنتخب الأول اللي راح يشارك في بطولة آسيا. لذلك المأمورية راح تكون أصعب على منتخبنا. ليش؟ لأن منتخبنا يمر بمرحلة ضغط كبير على كابتن طارق. هل أنه هذا البطولة هي الوقت المناسب للتجربة والإحلال، أو أنه يمشي مثل ما مشى بقية المدربين ومنتخباتنا في كل بطولة كأس خليج؟ المطالبات كبيرة بالمنافسة، لذلك ما نشوف تجربة عدد من اللاعبين في بطولات الخليج. إما أن إحنا يستمر، لأن كابتن طارق لو ذكرين سلوى في المؤتمر صرح أن فكرة الإحلال يعني أو التجديد في المنتخب بشكل يعني
2: جذري
1: هذه ما تكون إيجابية.
0: نعم.
1: ولربما يتفق معه الجميع، وأنا واحد من يعني الأشخاص اللي أتفق معه، لأن نحن كان يفترض أن نشتغل على تجربة لاعبين ونشركهم في المنتخب من قبل طارق وقبل في لاعبين كثار. اليوم احنا لما نتكلم عن ملهم، ترى ما نتكلم مثلا عن ملهم السنيدي، كم عمره الان ملهم السنيدي اصبح؟ مع ان ملهم ما اخذ الفرصة الكافية، كان يفترض انه يشوف ملهم من 4 سنوات يتم تجربته.
0: نعم.
1: فهذا الافكار اليوم بتشكل ضغط على كابتن طارق، كيف ممكن يعمل قائمته للمشاركة.
0: نعم. طيب بشكل عام بطولة كأس الخليج هي تعتبر تجربة لكثير من اللاعبين، يعني تجربة مدرب للاعبين، أنا قصدي كابتن عبد الله، وتفرز بطولة كأس الخليج الكثير من المواهب. ما أتكلم عن اللاعبين الواصلين، أتكلم عن المواهب اللي يكون لاعبين صغار
2: بصيغة أخرى،
0: يحظوا بتجربة، يحظوا بفرصة يعني من المدربين
2: بصيغة أخرى. هي مش مرحلة إحلال. أنا ما شفت منتخب يعني دخل المنتخب السعودي فقط كان يدخل بالفريق تحت 21، ولكن هي مش مكان للإحلال. والضغط اللي يتكلم عنه كابتن جابر، ترى شوف يا سلوى، احنا نتكلم نقول بطوله وديه، بطوله خارجيه ايام الفيفا، لكن من تبدا البطوله سلوى الكل مطالب بالنتائج، حتى المدربين يعني. فاعتقد ان الكابتن طارق تكلم بنقطه مهمه، الان اعمار لاعبيني مناسب، عنده يعني 6 إلى 7 لاعبين في العشرينات، يتكلم من 20 إلى 24، وتكلم ايضا يعني ان الاحلال بصمت افضل من الاحلال بضجه. فهو يالس يشتغل، ولكن يعني يحتاج وقت، لانه يعني احنا ما راح اكيد ما انا ما اعرف، انا اتكلم عن نفسي، اعتقد ما راح يحاسب على البطوله هذه حساب يعني ليش ضعت البطوله او ليش ما صعدت. اعتقد انه راح يعطوا كل فرصته في هذه البطوله، وراح يقيموا المشاركه علشان تكون مشاركتنا في اسيا ايجابيه اكثر.
0: نعم.
1: لا بس الهدف لازم يكون واضح عبد الله، انت لما تقيم المدرب،
2: هو تكلم عن المنافس،
1: تقيم المدرب لازم اول يضع الهدف. ما احنا يعني لازم ايش الهدف من المشاركه؟ هل الهدف من المشاركه اللي هي يعني تجربه بعض اللاعبين ويعني لانخراطهم مع اللاعبين الاخرين، او تجربه او مثلا المنافسه؟ ومن القائمه انت تقدر تستشف ايش فكرتنا من المشاركه. بس ما يصير نحن ندخل المنافسه ما نشوف القائمه تكون هي نفس ما هي اللي كانت موجوده بنفس على اللاعبين. ما نشوف في لاعبين واعدين وما نقدر ننافس بعد ذلك نقول لا والله احنا كانت تجربتنا جيده. لا. لازم يكون هدف واضح.
0: نعم.
1: هدف المنافسة أو هدف أنك أنت توقف على هذا المنتخب للبطولة اللي هي بطولة آسيا.
0: نعم بإذن الله.
2: أتفق.
0: على 7244-2009 شكرا للي شاركونا عبر الواتساب. اللي يحب يشاركنا أيضا عبر الاتصالات 24-698-151. حدثنا عن بطولات كأس الخليج بشكل عام وأيضا عن الاستعداد القادم لبطولة خليج 27 على بعد 14 يوم فقط من انطلاق البطولة في مدينة جدة السعودية. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا، شخبارك؟
3: الله أخ سلوى، كيف الحال؟
0: أهلا يا زيد، الحمد لله، شخبارك؟
3: مساكم كابتن جابر، كابتن عبد الله.
1: مساء الخير يا زيد.
0: يا مرحبا يا زيد،
3: حياكم الله.
0: حياك الله، تفضل.
3: سالم العمراني أول معاكم.
0: سالم، أهلا يا سالم،
3: حياكم الله.
0: نفس الصوت من أصدقاء البرنامج زيد من صلالة، نفس الصوت، سبحان الله. يا مرحبا، نشرف فيك يا سالم، تفضل.
3: يعطيك الصحة. والله يعني أنتو ذكرتوا نقاط أن الإحلال يكون بشكل تدريجي.
0: نعم.
3: لكن يعني أنا أخالفكم الرأي. اليوم نحن الهدف الأسمى والهدف الكبير كأس العالم بعد 4 سنوات إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
3: لذلك يعني اليوم إذا كان عمر اللاعب ما بنذكر اسمه، يعني إذا كان عمر اللاعب في 30 بعد 4 سنوات، هل اللاعب قادر إنه يعطي في كأس العالم، يعني تصفيات كأس العالم؟ اليوم أنا مع صراحة بث روح الشباب في المنتخب والإحلال بشكل سريع، على أساس إن طارق سكيوي يعني يكون ثابت على تشكيله معينة، على أسماء معينة، يعني يكون عنده قوة هجومية في النص في الدفاع، فيعني لابد إنه يرتب صفوفه على أساس يستمر مع هذا المنتخب فترة أطول، على أساس إنه تصفيات كأس العالم.
0: نعم.
3: أمانة يعني بعض النقاد يقول لك لا، لابد إنه نمزج بين الخبرة والشباب. هو المزج طبيعي، شيء مناسب يعني وشيء جيد صحي، لكن في النهاية أنت اليوم أنت تطمح لهدف أكبر، تسعى لهدف أكبر. طارق سكيوي يسعى للتصفيات كأس العالم.
0: نعم.
3: فأنا أرى يعني الإحلال بشكل سريع، أنا أفضل هذا الأمر حقيقة، يعني خالفكم الرأي. وفي النهاية إن شاء الله نتمنى المنتخب، يعني كأس الخليج بطولة أخوية، لكن الكل مثل ما قال كابتن عبد الله من تبدأ البطولة نحن نريد نتائج، نريد يعني نحقق بطولة
0: بالفعل.
3: لكن في النهاية سبحان الله يعني لابد نفكر أبعد عن كده.
0: أنت كيف تنظر؟ كيف؟ نعم. تفضل سالم كمل.
3: مثل ما قلت لك يعني احنا ننظر للأبعد عن كذا، لابد ان نكون منظورنا يعني باستدامة مع هذا المنتخب للوصول للهدف الأكبر، الهدف الأسمى.
0: نعم بإذن الله تعالى كأس العالم 30 إن شاء الله. يعطيك الصحة والعافية سالم. شكرا.
3: الله العافية ومشكورين على البرنامج.
0: جزاك الله خير، شكرا على اتصالك، يعطيك العافية. والشكر أيضا للي شاركونا على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 24-698-151. تفضل كابتن جابر، حاب تضيف شيء؟
1: لا، احنا قبل كاس العالم احنا
0: عندنا كاس آسيا.
1: كاس آسيا، كاس آسيا بالنسبة لنا أهم من كاس العالم. ترى احنا معتنا تاريخ كبير في كرة القدم، يعني عشان ان نفكر فقط في كاس العالم. احنا مشينا بالتدريج، عملنا بصمة كبيرة في كاس الخليج، الآن مطالبين نعمل بصمة أكبر في كاس آسيا، ان نصل لأول مرة إلى دور الثمانية. هذا طموح كبير بالنسبة لنا نحن، وخير لأن 4 سنوات نفكر في كاس العالم. نعم انت تفكر في في البطولات القارية أو البطولات الأهم الكبرى، لكن بطولة كاس آسيا لا تقل أهمية من كأس العالم، لأنك أنت تفكر تنظر لكأس العالم وعندك بطولة كأس آسيا. لذلك في هذا الفترة بالتحديد الإحلال التدريجي، أنا أختلف جزئيا مع كابتن سالم.
0: نعم.
1: أن الإحلال التدريجي لربما بيكون جيد، لأنك أنت عندك بطولة مهمة بعد 4 أشهر، وبطولة تعتبر جدا مهمة. أنت حتى يعني أكيد. يمكن عدد مشاركاتنا قليلة في هذا البطولة، يمكن 4 مشاركات أو 5 مشاركات، لذلك مهم أن نحن نركز في هذا البطولة، نصل لأول مرة فيها إن شاء الله يكون عندنا طموح نصل فيها في لدور الثمانية لأول مرة.
0: نعم.
1: هنا الطموح يرتفع. بعد ذلك أنت تفكر في خطة كأس العالم.
0: أكيد طبعا. هو يمكن المجمل الحديث أيضا كابتن جابر أنه كابتن طارق سكتيوي موقع 4 سنوات، فهو راح يمر على كأس الخليج، على كأس آسيا، وعلى تصفيات المؤهلة أيضا لكأس العالم 2030 في المغرب، إسبانيا والبرتغال.
2: والشيء اللي اتفق معه عفوا الشيء اللي اتفق فيه مع سالم أنه لابد من الكابتن طارق أيضا يرى يعني نتائج شغل المراحل السنية في المنتخبات الوطنية، ويراقب أفضل اللاعبين. اليوم منتخبنا الوطني للشباب صعد إلى نهائيات آسيا بعد يعني حصوله على أفضل ثاني، فوز على المنتخب القطري، تعادل مع هونغ كونغ، خسر بجدارة مع المنتخب السعودي. اليوم هذه اللاعبين أيضا اللي لعبوا في الدوري الآن، منهم لاعبين لعبوا السنة الماضية، لعبوا السنة اللي قبل، أعتقد أن في خامة جيدة في هذه المنتخبات اللي راحت، ويجب متابعتها في الدوري.
0: نعم.
2: وهو صرح بذلك أن المنتخب مفتوح للجميع، وأن الإحلال بدون إزعاج هو اللي فضله، يعني دائما حتى لما كان في المنتخب المغربي كان يعمل كل خطواته يعني بصمت.
0: نعم.
2: أعتقد أن احنا نراقب مثل كل المراقبين، هذه اول بطوله رسميه للكابتن، واحنا ان شاء الله هو واضع خطه ل 2030، واحنا راح نشوفها سنه بعد سنه. ولكن لما تشوف المعني هو بالمنتخب وبالمشوار الطويل يتكلم بصراحه دائما، فاحنا يعني انا احس نوع من الاطمئنان في توجهه ونهج الكابتن طارق.
0: نعم. طيب نرجع شوي لبعض المشاركات على 724-4200 عبر الواتساب والاتصالات 24-6-9-8-1-5-1. حديثنا مستمعين عن بطولة كأس الخليج وأيضا عن الاستعداد القادم لبطولة كأس الخليج خليجي 27 في مدينة جدة السعودية. عندنا ماجد المعولي كاتب مشجع المنتخب الوطني الأول ماجد المعولي، وراسل لنا فيديو في لقاء مع المدرب المغربي طارق السكتاوي، مدرب منتخبنا الوطني الأول، كل التوفيق لمنتخبنا الغالي وبإذن الله القادم أجمل بإذن الله. ماجد معروف طبعا ما شاء الله عليه، وين ما المنتخب موجود ماجد موجود. الله
2: تحية لماجد ومشجعين منتخبنا الوطني ده.
0: وكل مشجعين منتخبنا أكيد، واحنا متاكدين ايضا انه مشجعي منتخبنا الوطني ومحبي منتخبنا الوطني راح يتواجدوا ايضا في مدينه جده السعوديه باذن الله تعالى لمؤازره منتخبنا الوطني في البطوله القادمه ان شاء الله. عندنا بعض الرسائل. مساء الخير، وجهة نظر بسيطة، أشوف زين لو يتم تطعيم المنتخب الأول ببعض العناصر اللي تميزت في منتخب الشباب المتأهل لإكسابهم الخبرة.

0: في فترة من الفترات توخيل استعاد ملاعب ولا لاعبين من المنتخب تحت 21. انا اعتقد ان هذا النظام اللي راح يمشوا عليه وهو ماشي عليه في المغرب كان اصلا.
1: تعرف ليش المنتخبات تسوي كذي؟ لان الاندية هي اللي بدت. الاندية في اوروبا اصبحت تشرك لاعبين 16 17 سنة. بالضبط. فاللاعب هذا اول شيء يثبت فيه نادي، يثبت جدارته في نادي عمره 17 16 سنة، يثبت لامال كم عمره، بعد ذلك المدرب
0: المنتخب.
1: نحن معنا الإشكالية بالعكس، نريد المنتخب مدرب المنتخب الأول يستدعى اللاعب من منتخب الشباب أو منتخب الأولمبي، وهذا اللاعب يلعب في منتخب الشباب لكنه وينه؟ ولا نادي يلعب، وخصوصا أنك عندك فترة الآن عندك ما عندك حتى مسابقة لهذا الفئة. هنا الإشكالية، نشوف في الأندية ما يعني تعتمد على اللاعبين الشباب.
0: اعتقد كل لاعبين منتخب الشباب مؤهلين يلعبوا الفريق الاول في الانديه،
1: وربما يكونوا افضل من اللاعبين الكبار. اليوم احنا شفناهم مع كابتن حمد في التصفيات، صراحه اللاعبين ولاول مره تحصل في بعض اللاعبين عندهم يعني بنيه جسمانيه، يعني قوه بدنيه جيده تعتبر على اعمارهم. لذلك احنا هذا اللي نتمنى نشوفهم موجودين في الانديه.
0: لا حتى اكد لك معلومه اكبر،
1: جاب
0: 30 او 40 لاعب لاستدعائهم كابتن حمد، كلهم مفروض يعني يلعبوا في انديتهم اليوم. حتى اللي تم استبعادهم ترى لاعبين كلهم جيدين، مروا الشيء الحلو انهم كلهم مروا بكل المنتخبات، يعني مروا بالناشئين والشباب والان بيكملوا. هذا عامل مساعد ان يلعبوا في دورينا، يعني انا ما بقول الاتحاد يفرض على الانديه، ولكن هذه اللاعبين فارضين نفسهم.
1: لا في
0: قوانين،
2: لكن انا اشوف انه دام انا لاعب في منتخب الشباب صدقني راح تكون عندي الفرصه دام اثبت نفسي حتى في المنتخب.
0: لا سلوى يعانوا ما يلعبوا مباريات
1: سلوى ما ممكن طارق، يعني منطقيا ما ممكن يشوف لاعب في منتخب الشباب منتخب الاولمبي
0: ما يلعب في نادي
1: وما موجود في نادي، ما ممكن يستدعي من مباراه ومباراتين. لكن الاتحاد
2: في المستقبل
1: يقدر
0: يعمل يفرض لاعب او لاعبين. نعم
1: اي يقدر، هذا المساب انت تديرها
0: على الاقل في كاس صحار دولي مثلا،
1: انت تقدر تتحكم في مسابقتك واداره مسابقتك.
2: نعم طيب ناخذ شوي مشاركات الاتصالات 2 4 6 9 8 1 5 1، نتبادل وجهات النظر، بالعكس نستفيد من بعض يعني وجهات نظر المستمعين ايضا، ونقرب دائما وجهات نظر عبر برنامج في المرمى. حياكم الله عبر اذاعه الشباب. السلام عليكم.
3: السلام عليكم اختي سارة، كيف حالك؟
2: طيب. عليكم السلام ورحمه الله، يا هلا ومرحبا. اهلا يا عمر، شخبارك؟
3: بخير طيب.
2: يا مرحبا يا عمر، تفضل.
3: الحلقه الكابتن جابر الكابتن عبد الله.
0: مساء الخير يا عمر، كيفك؟ عمر.
3: يا عمر الله يعطيك الصحه والسرور يا رب يا رب يا رب يا رب. اخباركم طيبين؟
2: الحمد لله. تفضل عمر.
3: يعني انا انظر كاس الخليج خلاص الحين طافت، يعني كاس الخليج نحن ننظر هي نهائي بطوله هي تفرح الشعب وتفرح المواطنين وتفرح يعني الجماهير.
2: نعم.
3: لكن نتمنى يعني ننظر لما هو ارقى من كاس الخليج، يعني كاس اسيا وكاس العالم، لان المنتخبات اللي صعدت كاس العالم ما بكسر عنا يعني اهتماما.
2: نعم
3: تماما، وخلاص يعني نخلي كاس الخليج هي بطوله تنشيطيه كذا، يعني نهتم بكاس العالم افضل، يعني ارى كذا يعني شيء.
2: نعم.
3: ولكن هي بطوله يعني جماهيريه وبطوله مطلوب، يعني مطلوب لكل يعني مجلس التعاون يعني طالبين هذه البطوله. لكن احنا يعني انا ارى ان احنا نهتم في هذه في المرحله، لكن احنا ننظر لما هو ارغب هذا الشيء. نعم. والله بغيت اقول لكم يعني
2: واصلة وجهة نظرك يا عمر، لكن انت بتزعل يوم منتخبنا يخسر في كاس الخليج؟ انت اكثر واحد تزعل. انت اكثر واحد تزعل يا عمر، تتصل زعلان في البرنامج.
3: ما يرجع يرجع ما يرجع. كيف نجيب كاس الخليج اول؟ خلاص البطولة طيب الحمد لله.
0: الحمد لله.
2: واذا ما رحنا النهائي تزعل؟
3: والله هي مطلوبة، اقول لك هي مطلوبة كاس الخليج، لكن ايش احنا نتمنى انهم ينظروا لما هو أرقى من هذه، يا كاس آسيا يا كاس العالم، صعود كاس العالم يعني
2: إن شاء الله
3: يفرح للشعب دي أي الأوقات يعني في مرحلة يعني
2: إن شاء الله بإذن الله يا عمر.
3: الله يعطيكم السلامة.
2: الله يحفظك.
3: أفرح بعودة برامجكم مرة أخرى يعني في الموسم إن شاء الله. التوفيق لكم.
2: الله خير. الله يحفظك يا مرحبا بك. شكرا عمر، من أصدقاء البرنامج الدائمين أكيد يستمع لنا دائما باستمرار في كل المواسم، يشاركنا ومنتخبنا بالنسبة له هو الأهم.

0: ودائما إذا الحلقة فيها منتخبنا عمر من الناس اللي دائما يتصل. أكيد الله يعطي الصحة والعافية، وتحية لكل أيضا المكفوفين اللي يسمعوا البرنامج، وكثير عندنا أكيد منهم يتابعونا في البرنامج ويتواصلوا أيضا معانا، ونتمنى إن شاء الله أن نكون أيضا نقرب دائما المسافات بيننا وبينكم كمستمعين. كرة القدم تجمعنا على المحبة مثل ما هي أيضا بطولات كأس الخليج مستمعينا، وإحنا دائما نتكلم أن بطولات كأس الخليج مهما كانت ودية، لكن هذه البطولة الودية هي ودية في قلوبنا من المودة والمحبة والألفة والصداقة والتفاصيل الجميلة والذكريات الأروع. حتى وأنا أتكلم بدون أوراق عن بطولات كأس الخليج، لأنه هي البطولة الوحيدة اللي ممكن أنك تسترسل في الحديث عنها بدون أي أوراق، لأن المشاعر هي اللي تجبرك أنك تتكلم عن هذه البطولة مهما كانت النتائج، مهما كان منتخبنا يقدم ما يقدم في البطولة، مهما كانت المنتخبات. اليوم أنا أزعل إذا أشوف المنتخب الكويتي ما يقدم في بطولات كأس الخليج، أزعل إذا أشوف المنتخب السعودي ما يقدم، المنتخبات الأخرى البحريني القطري الإماراتي كل المنتخبات والعراق واليمني، ما بس منتخبنا. تعرفون ليش؟ لأنه في اليوم اللي المنتخب الكويتي ولا المنتخبات الثانية تكون في أوج عطائها في البطولة، البطولة تكون أجمل، تكون أروع، المنافسة تكون أحلى. صحيح احنا نتمنى منتخبنا الوطني يكون دائما الافضل في البطوله، ونفرح اكيد وتفرحنا البطوله مهما كانت، لكن في الوقت اللي يكون اخواننا الخليجيين المنتخبات الخليجيه في كامل قوتها، واحنا نكون سعيدين اكثر، نشوف مباريات اجمل، مباريات احلى، لاعبين ايضا واعلاميين ايضا مميزين يخرجوا ببرامج بصحفهم اللي يكتبوا فيها تفاصيل جدا كبيرة ما ممكن ان احنا نجلس نتكلم فيها في البرامج كثر ما هو شعور بالدرجة الاولى. فهذا هو الشيء.
1: لا والله ما نزعل، سمحي لي سلوى، يوم كانوا يفوزوا علينا 5-6 ما كانوا يزعلوا على اداء مستوانا، خلينا الحين نفوز عليهم.
0: انا اتكلم عن انا شعور شعورك انا والمستمعين. أيوة. انا والمستمعين أنا فاهمين بعض.
1: انا ما معك انت ولا المستمعين.
0: بالنسبه لنا انا والمستمعين شيء مختلف. انا اليوم اتمنى اشوف المنتخب الكويتي ينافس، لكن اذا كان المنتخب الكويتي ضعيف في الملعب ما بتكون من طرف واحد،
1: من طرف. يوم كان المنتخب الكويتي يفوز علينا لين منتصف التسعينات بالخمسة والأربعة والثلاثة ما كان يرحمنا.
0: لا ما له دخل إلى الموضوع. أنت رحت في مكان ثاني.
1: لا أنا أكلمك، هي كرة القدم أوكي إحنا.
0: لا أنا أتكلم عن مستويات، إنه أنا أتمنى أشوف المستوى الفني، أنا قصدي أشوف المستوى الفني جميل في البطولة، ما يكون منتخبات ضعيفة. أنا شفت اليوم المنتخب اليمني في البطولة الماضية 26 كيف أصبح المستوى الفني للمنتخب اليمني، كيف تطور المنتخب اليمني، كيف كان المنتخب اليمني في البطولات، كيف صار الحين المنتخب اليمني في البطولات، أصبح ند قوي في بطولات كأس الخليج، وهذا شيء جدا جميل أفرزته البطولة في بطولات كأس الخليج. عموما دائما الاختلاف رأي لا يفسد للود قضية، إنما يخلق أفكار جديدة دائما سواء كان في البرنامج أو حتى أكيد مع المستمعين. ناخذ شوي بعض الرسائل. مساء الخير كباتن، ما هي فكرة الاتحاد لمستقبل الكرة العمانية؟ هل تطور الدوري بعد إضافة أندية أخرى؟ أتمنى ما تتكلمون عن مواضيع الدوري، الدوري وكيف ممكن نطور الكرة العمانية، وهذه المواضيع المتشعبة والطويلة جدا احنا ما فاتحينها في البرنامج وما راح نفتحها الحين في البرنامج. احنا حديثنا عن بطولات كأس الخليج، حديثنا عن بطولة كأس الخليج 27 اللي راح تكون في مدينة جدة بإذن الله تعالى، موضوع كيف نطور الدوري وكيف ما يكون عندنا مستقبل الكرة العمانية وكيف يكون عندنا رؤية مستقبلية، هذه يعني مواضيع جدا كبيرة وملفات كبيرة تحتاج حلقات كبيرة. واللي يحب أيضا نتكلم عن الدوري وعن الأندية عندنا برنامج آخر أكيد عبر إذاعة الشباب، بإمكانكم تتواصلوا مع الزميل حسين العميري في برنامج بطاقة بيضاء كل سبت الساعة 5 المساء، البرنامج متخصص للحديث عن الدوري بشكل أكبر. شكرا عماد الشماخي يعطيك العافية. عندنا عبد الله الكمالي، مساء الخير سلوى والكباتن عبد الله وجابر، عندي اقتراح لمنتخب الشباب، أتمنى يشارك في دوري جندال لكي يكسب احتكاك أكثر ويحافظ على نسقه ويستفيد أكثر، من أبو عبد الله الكمالي.
2: ليش لا؟
0: شكرا يا أبو عبد الله.
2: ليش لا؟ هذه واحدة من الأفكار اللي كان يتبعوها يعني مدربين كبار، إنهم يشاركوا الفريق يعني الواعد في دوري ونتائجه ما محسوبة سلوى، يعني يلعب مباريات، صحيح هو في الترتيب موجود ولكن في الأخير يعني يعتبر هو مشاركة واحتكاك. هذا إذا اللاعبين فعلا يعني 70 أو 80% من اللاعبين ما يشاركوا في أنديتهم في الدوري.
0: نعم.
2: أنا مع الاقتراح هذا، ليش لا؟
0: طيب مساء الخير، مشكورين على البرنامج الجميل، من محمد البريدة. شكرا يا محمد، يا مرحبا بك، يعطيك العافية. عمر، عندك شيء عن منتخبنا؟ كذي أغنية عن منتخبنا، عن كأس الخليج، شيء كذا يعيشنا، يرجعنا لبطولات كأس الخليج. وإحنا ما زلنا أكيد، أنت تبي دقيقة، أنا أعطيك دقيقتين من عند من الحكم، حكم يعطيك دقيقتين يا عمر. شكرا لكل اللي شاركونا على 7244209. وبالنسبة لحقوق النقل، طبعا بدت القنوات الخليجية، بدت أو بعض القنوات الخليجية خلاص يعني اشترت حقوق النقل. بالنسبة للتغطية بشكل عام، راح نخبركم إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى كيف راح تكون التغطية لبطولة كأس الخليج خليجي 27. عندنا رسالة، هلا سلوى، كابتن جابر، كابتن عبد الله، ايش اخباركم؟ كيف كانت اجازتكم؟ ان شاء الله استانستوا فيها، عودا حميدا للبرنامج، بالتوفيق لكم يا رب، والله يوفق منتخبنا في كاس الخليج. احد فيكم جاهز لتحديات الريال اليوم؟ يلعب. يعطيك العافية. على طاري ريال مدريد، في راسلين يعني هل راح تتكلمون عن دوري الأبطال؟ أيوة راح نتكلم عن دوري الأبطال إن شاء الله بعدين في الدقائق القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن دوري الأبطال، بما أن اليوم راح يكون انطلاق لدوري أبطال أوروبا. عطنا شوي منتخبنا ونرجع لكم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج في المرمى، وما زلنا معاكم مستمعينا بحديثنا عن بطولة كأس الخليج. شفتوا الترويج الإعلاني، الإعلان الرسمي للبطولة للاعبين، لاعبي المنتخبات الخليجية الموجودين في الإعلان؟
1: شفنا، جميل جدا كان. يعني معبر مع اللاعبين السابقين. أنا مر علي أمس وطلعت عليه، يعني خذيت فرة طويلة فيه سريعة، بس يدخلك يعني هو
0: يدخلك الأجواء
1: بالذكريات. بس أعتقد في أغنية، صح؟
0: أغنية راح تكون موجودة أكيد، أغنية رسمية.
1: تعرفي هو الأكثر انتشاراً الأغنية تكون.
0: طبعاً
1: أكثر انتشاراً يعني من الإعلان.
0: على الأيام القادمة بتنزل الأغنية إن شاء الله. كابتن عبد الله، شفت الإعلان الترويجي للبطولة؟ وجود اللاعبين،
2: وجود اللاعبين القدامى، يعني هو أحد أساطير يعني الكرة السعودية وجدة بالذات، يعني محمد نور يمكن أعطى طابع شوية في حنين، وأيضا في حرفنة وفي كرة، وفي أيضا يعني تشويق للتشويق لأنك تشوف نجوم مثل الكابتن محمد نور يشارك في بعض الإعلانات مثل هذه. ترويج يعني فعلا للمكان، ترويج لحب كرة القدم، أعتقد يعني كان شيء مميز جدا.
0: هذا من الأشياء اللي صار فيها اهتمام كبير حتى بالمحتوى البصري، كيف يكون كابتن جابر لبطولة كأس الخليج، صار في تنافس على كمحتوى بصري، كأغاني أيضا فنية، كترويج للبطولة، أشياء جدا جميلة. وهذا الشيء أيضا خلنا نشوف أيضا فنانين يبرزوا في هذا الجانب
1: بكل تأكيد. وهذا ربما يعني طرقتنا له في أول حديث عن بطولة كأس الخليج، كل القطاعات تشتغل فيها، كل يعني الشرائح يكونوا متواجدين، والكل يبدع، فن وسياحة واقتصاد يتعش، رياضة، صحفيين، إعلاميين، كوادر، تحكيم، الكل. والفن كذلك، لما ندخل على الأغاني، التحضير، تشوفها. احنا شفنا أمس فيديو مثلا اللي هو الإعلان 3 دقائق، هذا كم خلفه كان في عمل خلفه، اطلعوا على الإعلانات السابقة لكل بطولة خليج، الكليب يعني كيف أنهم يظهرون بشكل يعني مختلف. الافتتاح، حفل الافتتاح، بتشوف في عمل، في كواليس كثيرة فيه. فهذا هذا هذا هذا هذا البطولات، يعني خصوصا البطولات اللي هي يعني شبه سنوية أو كل سنتين مثل بطولات كأس الخليج، تشوفي عمل. وإحنا شوفي سلوى، أنت لو تذكرين بطولة قطر استعدت لكأس العالم، أول شيء بدأت بكأس الخليج.
0: صحيح.
1: وأذكر إحنا لما وأنتوا أعتقد كلكم كانوا متواجدين، كنا متواجدين.
0: نعم.
1: ما رضوا أن نحن يعني ناخذ التصاريح بشكل، لازم نتبع الخطوات، أن نروح إلى المركز ونسجل وبعد ذلك يصرف لنا بطاقة، وما رضوا يعطون أي أحد بدون لا يمشي على هذه الخطوات. ليش؟ لأن هي الفكرة هم كتجربة استعدادا لكأس العالم
0: بالضبط،
1: وبعد ذلك دخلوا على بطولة كأس آسيا وكأس العرب وكذا، فخذوا تجارب بنفس تطبيق الشروط والخاصة بكأس العالم.
0: صحيح.
1: الآن السعودية أنا أعتقد راح تظهر ببطولة يعني مبهرة، لأنها هي الآن قبل كأس آسيا وقبل بعد ذلك كأس العالم اللي راح تكون، مش البطولة القادمة اللي عقبها.
0: نعم إن شاء الله، كل توفيق أكيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم أيضا البطولات، كأس الخليج، كأس آسيا، وبعدها إن شاء الله أن الله عطانا عمر إلى 2034 إن شاء الله كأس العالم في المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. الشخص اللي كان راسل الله يوفق منتخبنا في كأس الخليج، حد فيكم جاهز لتحديات ريال اليوم يلعب من ثني العامري؟ احنا عارفينك يا ثني، يعني طريقة كتابتك للرسالة نعرفها على طول، أصدقاء البرنامج نعرفهم يعني الدائمين،
2: والله اللي وزع البناية الموجود
0: مرة تبقى فانين وغيرها
2: هو بيتحدي
0: كل سنة نفس الشيء.
1: ما في فنايل خلاص. انا ما اعطنا الشرط
0: المتجر خلاص مسكر.
1: لا اثنين انا قايل للشرط يعني حتى لو يفوز ما يحصل فانيله.
0: ليش؟
1: هو بس يعرف السبب.
0: خلاص عايل.
1: انا قايل له
2: لا تذكر السبب.
1: انا حتى في الفنايل لها شروط يعني.
0: شروط معينه. خلاص تبع التعليمات يا ثني. عندنا رساله 7244209 عبر الواتساب. مساء الخير سلوى والكباتن جابر والكابتن عبد الله، اتمنى انه بطوله كاس الخليج ما تكون مجرد مشاركه وتجربه للاعبين او التشكيله المناسبه، بل ليكن شعارنا وهدفنا الكاس ولا غير، لانه من هنا يمكن نحكم على جاهزيه اللاعبين والجهاز الفني للبطوله الاهم وهي كاس اسيا، لان المنافسه للعوده بالكاس الثالثه تعطي الدافع الكبير لكل لاعب والجمهور. في النهايه المدرب الكبير اخذ ما يكفي من الوقت من وجهه نظري، والباقي بعد البطوله. واسف على الاطاله، اهلا يا ابو بهوان، شكرا على رسالتك.
2: لا شك يعني منتخبنا بدون حتى ما يدخل انه يعني راح ينافس المنتخب، يعني قلت لك متعود على البطوله وعلى نوعيه البطوله من بعد 2007. احنا يعني كثير من منتخباتنا راحت ما كانت مرشحه، يعني اقل شيء منتخبنا السنه الماضيه كنا نتكلم بنفس اللهجه. هل يعني راح يستدعي الكابتن رشيد الفريق الاول الفريق الثاني؟ ذهبنا ونافسنا في البطوله وصعدنا الفاينل في العراق في البصره، نفس الكلام اليوم يتكرر يعني الحديث.
0: نعم
2: منتخبنا مرشح سلوى. يعني ما باغي نضغط عليهم، ولكن منتخبنا مرشح انه يلعب ادوار يعني حاسمه في البطوله، اقل شيء بالفرنسي يقولوا دانيا كاغي المربع الاخير، راح نكون هناك ان شاء الله.
0: ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. وعلى يعني
1: والله مجموعه صعبه الامانه، يعني
2: كل سنه نقول كذا جابر
1: هذه البطوله، بس المجموعه صعبه
0: والمباريات الكويت يعني العراق
1: جدول المباريات
2: حديديه، والمجموعه الاخرى ايضا حديديه اكثر واكثر، لان المستويات متقاربه. المنتخب البحريني حامل اللقب مع المنتخب الاماراتي والقطري، المنتخب الاماراتي ايضا مدجج بالنجوم، المنتخب اليمني دائما يجي وما تعرف كيف راح يكون، في السعوديه عنده جمهور ساحق ايضا، في كل الاشياء يعني مرتبطه ببعضها. على الاقل احنا راح نلعب بروفة حقيقية لكاس آسيا، بروفة حقيقية. يعني المنتخبات اللي موجودة بتلعب بتشوف مثلها في كاس آسيا، هذه الحقيقة يعني لازم يعرفك.
1: يعني مجموعة طحن. طيب طحن صراحة.
0: ونبدأ
1: مر من أول ما تبدأ من أول مباراة
0: على طول
1: ثلاث مباريات كل واحدة، بالنسبة لنا وبالنسبة للمنتخبات الأخرى الكل يعني
0: الكويت والسعودي والعراق. أيوة
1: مجموعة طحن
2: ما فيها رحمة. صحيح اتفق معك،
0: بس يعني حلو انه انت تكون في هذه المجموعات عشان يعني خلاص تشوف مستواك افضل.
2: بالعكس هي المنتخبات، هي المنتخبات اللي تحب تقابلها، هي المنتخبات في البدايه لازم تقابلها عشان تبين يعني طموحك وايضا مسارك في البطوله. اعتقد يعني احنا لعبنا من المباريات من هذا النوع. المنتخب العراقي راح نفتتح معاه، وافتتحنا في البصره ولعبنا بكل اريحيه.
1: احنا لازم نفوز على العراق.
2: نعم
1: بس يعني مباراتنا مع مباريات كثيره العراق ما صرنا نفوز عليها. احنا كنا العراق نلعب ضد العراق يا فترة كم سنة احنا مرتاحين.
2: صحيح
1: الحين العراق صار لها كم فترة تفوز،
2: يعني فازت علينا مرتين ذهاب وياب في تصفيات كاس العالم 1-0 و1-0، وتعادلنا في البصرة وتعادلنا خسرنا في نهاية البصرة ايضا، تعادلنا في الافتتاح وخسرنا في النهاية. ولكن اعتقد انه يعني مبارياتنا دائما مع المنتخب العراقي هي ند بالند صايرة يعني قريبة جدا.
1: يعني تصفيات كاس العالم صراحة ذهاب وعودة يفوزون علينا وبطريقة يعني
2: ما كانوا أفضل منك،
1: ما كانوا أفضل منا بس يفوزون علينا مع مدربين مختلفين بالنسبة لنا نحن.
0: نعم كل يعني كل تصفيات أو كل بطولة لها ظروفها.
1: ماشي لازم نفوز على العراق ما فيها
0: لا نفوز على الكل، إحنا مش بس على العراق في المجموعة عشان نتأهل. عشان نتأهل لأن المجموعة
2: النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى يعني خلاص تدخلك في كمرشح أنك تصعد بالبطولة، أي نتيجة إيجابية
1: تعادل يعني هذا المجموعة مجموعتنا اللي يفوز اللي يتأهل منها
2: ربما يلعب دور حاسم،
1: هو بيلعب في النهاية.
0: بالضبط منتخب السعودي طبعا احنا راح نتكلم اكثر الاسابيع القادمة، لكن فعلا المنتخب السعودي يعني بعد غياب سنوات ترجع المملكة تستضيف البطولة، وهذا يشكل عبء ترى على المنتخب السعودي، لان دائما المنتخب المستضيف يعني يحب انه يمشي بشكل جميل ويوصل الى النهائي عشان الجمهور عشان اشياء كثيرة. حتى
1: اكبر ضغط على منتخب خليجي في من سنوات على المنتخب السعودي، المنتخب السعودي من متى ما حصل بطولة لا دولية لا ودية ما في. كأس الخليج متى آخر مرة محقق لنا؟
2: قديم 2003 2004
1: في الرياض.
0: من زمان في الرياض.
1: في الرياض من بطولات قبل النظام.
2: نعم.
1: كأس آسيا متى آخر مرة محققينها؟ 96
2: في قطر.
1: في قطر لا 96 في الإمارات.
2: 96 في الإمارات.
1: في الإمارات.
2: ضربات الجزاء.
1: وبعد ذلك 2000 خسر النهائي أمام اليابان.
2: في لبنان نعم.
1: أيوه في لبنان، وبعدها ما تأهل أبداً.
2: صعد 2007 وخسر.
1: في 2007
2: أيضاً.
1: فقط خسارة أمام العراق. ما في يعني ما حقق بطولات، لذلك ضغط كبير على تشوف. انت تتكلم عن اساطير ما حققوا بطوله كاس الخليج.
0: نعم.
1: اليوم احنا نتكلم عن اساطير لعبوا في كاس العالم، تالقوا في كاس اسيا، ولكن ما في بطوله باسمهم دوليه.
0: انت تتكلم عن كاس اسيا وهناك عمار
1: عن كاس الخليج.
0: اي طبعا. لا وحتى عن كاس اسيا وهو يتكلم، يعني عمار عنده هناك ذكريات مع هذا البطوله سنه 96 في عمان مسقط. ليش
1: اول لا؟ بطوله تابعت
0: هو لا تجادله لانه حاضر البطوله اول مره يحضر البطوله، يقول لك هذه بالنسبه لي يعني ما ينساها.
2: من كان مدرب منتخب
0: ومع البحرين بعد المباراه داخل وسيف الحبس مسجل الهدف. شوف كل التفاصيل عنده.
2: مدرب منتخبنا كان المرحوم محمود الجوهري.
1: الله.
0: ذكريات حلوه.
1: انت بعدين سالين عند البطوله.
0: يلا انت
1: تعرفي ان انا اعرف اللاعبين من منتخب الكويت كنت أكثر من لاعبي منتخبنا.
0: ليش؟
1: لأن أنت لما تسأليني، شوفي أنا لما تسأليني عن بطولات كأس الخليج أول ذكرى أول شيء يعني يجي في ذهني
0: الكويت،
1: كلمة الأزيرق وعصام سكين وحسين الحضري وما أعرف من وهذا اللاعبين، لأن هم كانوا يعني كانوا نجوم فارقين عن البقية خصوصا في هذا البطولة. فكانوا احنا اساميهم ترسخت في ذاكرتنا اكثر من اسماء بقيه المنتخبات، وحتى اكثر من اسماء لاعبي منتخبنا الوطني. لان نعم. تعرفي ان احنا هذيك بدينا يعني هذيك البدايه اللي كان اعمارنا بعدنا صغار وبدينا نتابع، فتشوف المباراه تعرفي اكثر الاسماء اللي تنذكر وتذكر بعدين مع اخوانك ومع اصدقائك وتشوفها اكثر مع المعلقين
0: بالضبط.
1: وفي البرامج. فكان المنتخب الكويتي كان منتخب يعني قوي.
2: من مدربهم كان
1: جدا انت حتى شوف حتى
0: يسالوا عن المدربين دائما كابتن عبد الله.
2: مدربهم كان ماتشالا
1: ومنتخب خارق.
2: طلعنا بشار عبد الله المباراه الاخيره وفاز
1: خارق للعاده.
0: سنه يعني. كم هذه كابتن عبد الله؟
1: في بطوله
0: نفسها
1: 96 بطوله في 96.
2: هو جاي من نادي قلبه، جايب 7 لاعبين ولا 8 لاعبين من يعني الاسماء اللي ذكرهم كابتن جاب، ففاز بالبطوله بجداره بصراحه.
1: يعني على مستوى كان المنتخب
2: كان بينه وبين قطر البطوله.
1: نعم.
0: يحتاج لنا نرجع نستضيف بطوله كاس الخليج في عمان
2: في شروط ثانيه وخلاص.
0: مسقط محتاجين
2: شروط الملاعب شروط معرفة.
0: اي طبعا لكن كابتن عبد الله يعني احنا يعني بشكل عام في الخليج المفترض انه احنا الدول الخليجيه كلنا نستضيف، يعني احنا نجهز ملاعبنا. احنا البحرين مثلا عندك من سنوات من خليج 14 البحرين ترى ما استضافت البطوله، نفس الشيء
2: خليج 21
0: عفوا اخر بطوله. ويعني المفترض انه خلاص نكون جاهزين، ترى هي بطوله كاس خليج محتاجه ملعبين كابتن عبد الله بالاضافه الى ملاعب التدريب. فاذا انت ما عندك القدره توفر ملاعب لبطوله كاس الخليج، بالعكس هذا اذا توفرها تهيئك يعني لبطولات اخرى لاستضافه بطولات اكثر.
2: طبعا انك يعني تستوفي شروط ملف استضافه كاس الخليج اهلك لانك تستضيف بطولات اكبر
0: على مستوى اكبر. ان شاء الله تعود البطوله في مسقط في سنه من السنوات باذن الله ان شاء الله. شكرا للي شاركونا على 7244009 وشكرا للرسائل الكثيره اللي وصلتنا اليوم في حلقتنا. الأسبوع القادم راح نفتح إن شاء الله حديث أكبر، وإن شاء الله الأسبوع القادم المفترض أنه أتوقع أنه القائمة تكون يعني أغلب القوائم المفترض أنه على الأسبوع القادم تكون خلاص يبدأ المدربين يعلنوا القوائم للبطولة بطولة كأس الخليج، لأنه باقي فقط 14 يوم على البطولة. احنا اكيد متواصلين معاكم مستمعينا في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. خلنا نروح لفاصل عمار وبعدها نرجع معاكم مستمعينا فيما تبقى من البرنامج.
3: في المرمى تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك تك

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وهالمرة دوري أبطال أوروبا والعودة إلى دوري أبطال أوروبا وبداية جديدة مع موسم جديد لدوري الأبطال وانطلاقة جديدة في مباريات دوري أبطال أوروبا. هذه السنة الثالثة، صح؟ الموسم الثالث بالنظام الجديد.
1: هذا نظام باريس سان جيرمان كان هو اللي مسوينا علشان يفوز بالبطولة. هذه السنة الثالثة اللي تغير فيه النظام وكل فريق يلعب 8 مباريات. صعود 24 فريق من 8 الأوائل اللي راح ينتظروا البراج اللي هو الملحق علشان يصعدوا أيضا 8 فرق أخرى عشان يلعبوا دور 16 في فبراير.
0: نعم، خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن المباريات بشكل عام كابتن جابر، بشكل عام يعني رؤيتك قبل ما نشوف صافرة البداية وقبل ما نشوف المنتخب الأندية كيف راح تلعب دوري الأبطال هالموسم، إيش يعني رؤيتك لدوري الأبطال هالموسم؟ كيف تتوقع راح يكون دوري الأبطال هالموسم؟
2: يعني سلوى، شوفي، هو من الصعب الحكم، ولكن حتى خلينا مثلا نتكلم عن أبرز 4 أندية كانت في دوري الأبطال الموسم الماضي. من كان دور الأربعة؟ كان فيه بي اس جي، وكان بايرن، وأرسنال، وأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد بدأ الدوري هو مش في أفضل أحواله. باريس سان جيرمان بدأ الدوري وهو مش في أفضل أحواله، وباع عدد كبير من اللاعبين، وكان يمكن أفضل نادي دخل مبالغ في هذا الموسم. بايرن هو بايرن يعني ما يختلف، وأرسنال أيضا بداية قوية. فلما نشوف نرجع بعد ذلك نتوسع أكثر، نشوف ريال مدريد مدرب جديد مع مورينهو، ليفربول مدرب جديد، برشلونة شكل بادي التطور دائما مستمر مع برشلونة فليك، ودائما احنا من سنتين نقول برشلونة فليك ما ينقص اي شيء انه هو يتأهل حتى لنهاية دوري الأبطال، هو يسبب في خروج نادي في نهاية المطاف. فعطفا على بداية الدوريات ونشوف الفرق، انا اعتقد ان الوضع لربما بيختلف في هذا الموسم، وممكن نشوف أندية اخرى، لأن تقريبا أغلب الأندية بدلت مدربين. سلو تشيلسي مدرب جديد، أرسنال، ليفربول مدرب جديد، مانشستر يعني كان شبه جديد لأنه هو من الموسم الماضي مايكل كاريك،
1: سيتي مدرب جديد،
2: سيتي مدرب جديد،
0: الأغلب
2: الأندية نابولي ما عرف من هذا كله مدربين جديد، لذلك في أشياء كثيرة ممكن تحصل، ولكن الثبات في 3 أندية ثابتة. أرسنال ثابت، بايرن ميونخ ثابت، وحتى باريس سان جيرمان حتى مع البداية الضعيفة جدا والغير متوقعة في الدوري، ممكن ما حد يعرفها إلا عبد الله بحكم أنه هو يعني فرنسي، يبقى فريق ثابت. أما البقية في أشياء اليوم، لكن دوري الأبطال تدخل الحين مع هذا النظام الجديد من أول جولة تدخل مرة. يعني اليوم يلا خذ لك مباراة اليوم،
1: من راح تشاهد الليلة؟
0: سواء
1: سابق لأوانا
2: إيه، بس خذ لك من أول جولة، خذ لك ريال مدريد والإنتر، هم الفكرة فلوس ونجحوا فيها، في كل جولة عندك مباراة طحن.
0: سابق جدا لأوان السؤال كابتن عبد الله. خلينا نتكلم كابتن عبد الله، كابتن جابر ذكر أرسنال، وأرسنال يعني شفنا الموسم الماضي كيف كان، يعني العودة اللي عاد فيها الأرسنال،
2: أخذ دوري
1: وصعد نهاية دوري الأبطال،
0: وكان يعني الموسم الماضي للأرسنال موسم بأمانة جميل جدا، مقارنة هو الأجمل بالنسبة لأرسنال وعشاق أرسنال، مقارنة أنا أقصد بالسنوات الماضية
1: طبعا،
0: إنك تأخذ الدوري توصل للنهائي. اليوم نتكلم عن أرسنال اللي وصل النهائي وخسر النهائي وكان يعني قاب قوسين أو أدنى من اللقب. كيف راح هالسنة راح نشوف أرسنال؟
1: شوف يا من السنة الماضية يعني مشروع أرتيتا بدأ يتوج يعني يتوج بالألقاب خاصة لقب البريمير ليج ونهائي دوري الأبطال. لكن شكل الفريق اللي شوفه اليوم مع تشيلسي وكيف يعني حد من خطورة ألونزو وكيف يعني حجم من لاعبين بشخصية مثل بالمر وأيضا روجرز
2: فوز مستحق
1: والبقية فوز مستحق يعني في مباريات الكبيرة. اليوم أرسنال يعني أنا أعتقد أنه هو واحد من أفضل الأندية اللي تشربوا من تكتيك مدرب وبدأوا يعني بادين في يعني أنهم يجنوا ثمار الصبر مع أرتيتا وأيضا النضج التكتيكي مع أرتيتا. الخطر من أي صوب؟
2: والله ما كان ترى بعد تشيلسي ما كان هين يعني
1: بعض الأحيان بعض أحيان اللعب نعم تشيلسي بعض أحيان خاصة في بعد ما يتلقى يعني أيوة
2: في يعني هذا اللي يفرق مثل ما تفضل كابتن عبد الله.
0: نعم
2: لما تلعب نادي خمس سنوات نفس الأفكار نفس أرتيتا ما أعرف الله في كم صار له خمس ولا
1: السنة الخامسة نعم.
2: السنة الخامسة
0: نعم.
2: يعني الأمانة هو أرتيتا بسبب أنا أقول سوء الحظ هو ما حقق بطولات إلا الموسم الماضي. كان ممكن يحقق من الموسم الثاني والموسم الثالث ما كان محظوظ في مواسم كثيرة.
1: هو أبريل ترى أبريل النحيس اللي جاء عليه
2: لأنه يصير كان إصابات لكن اشتغلت الإدارة تعزز الدكة. السنة الماضية كانت الدكة وعلى الرغم من الدكة كان أبريل بيكون نحس عليه
1: نعم.
2: صار في عنده دروب لكن الفرق الثاني صار عندها دروب أيضا مثل بيب. فهنا لما تتكلم اليوم تتكلم في نضج في أرسنال
0: نعم.
2: فريق يعرف كيف يتحرك يعرف كيف وين واقف يعرف يستبدل لاعب يغيب لاعب موجود في الدكة تشوف الدكة من زوبمندي إيزي ما أعرف ما الدكة عبارة عن لاعبين أساسيين
1: حتى في منتخباتهم
2: في أي نادي آخر ممكن يكون أساسيين صحيح. فيفرق أمام ألونسو ما أعرف صار له مباراتين أو ثلاث مباريات
1: بعد طبعا ألونزو يحتاج وقت
2: يعني الفريق يحتاج
1: وقت ومنافس هو يعتبر منافس
2: وبتشوف السلوى نعم. هذه الجولات يمكن الانتر الليلة يفوز على ريال مدريد وارد جدا فريق خلاص هوية عنده واضحة أمام فريق لا زال يبحث عن
1: من 60 سنة ما فاز في البرنابيو الانتر
2: عن نفسه لا أنا أتكلم لك ممكن مثلا فاهم علي لأن هني الانتر فريق جاهز فريق يعرف نفسه فريق فيه يعني متمرس على
1: كم باك اللي سوى مع نابولي الأسبوع نعم. هذا والمباراة الكبيرة اللي لعبوها مع نابولي مباراة يعني تتنم أن الانتر خلاص يعني الانتر فريق مرعب صار في إيطاليا فريق أيضا يعني عنده ممكن يكون مع كيف وعنده طموح أوروبي ولكن في إيطاليا فريق ساحق الانتر سلوى
0: نعم.
1: مع بداية الكالتشو اللي أنا عجبتني صراحة الكالتشو سلوى السنة بداية مباريات كذا حلوة وطاحنا روما متصدر مع كومو مع شوية الانتر يعني أليجري مع نابولي شوية ولكن أنا أعتقد الانتر الليلة يعني فرصة أنه يلعب في البرنابيو بثوب جديد بثوب أوروبي جديد
0: نعم.
1: لكن في المقابل الريال أيضا تطور كثير
2: الريال نعم. يبقى مفضل
0: طيب خلونا ناخذ نسب نجيب البلوش الكاتب نسب لقصده يمكن نسب هذه لفوز الأندية بدور الأبطال
1: يعني نسب مال شهر 9 ترى احنا في كل شهر بنعطي نسب ترى
0: هو كاتب بايرن ميونخ 20%
1: حلو
0: فريق متوازن جدا انا راح اختصر يعني لانها طويله شوي باريس 19% حامل لقب مرتين برشلونه 18% ارسنال 17% ريال مدريد 15% قصدك نجيب يعني الفوز بدور الابطال هالسنه قصده يمكن كذي الفوز
1: هو يعني مصنف الانديه مصنف اللي الأندية. هو يراها انها راح تفوز بدور الابطال
0: هو مصنف مسوي نسب
1: هو يعني معطي البايرن المركز الاول
0: 20 البايرن أكثر واحد
1: شوف في فريقين متشابهين يعني باريس والأرسنال متشابهين فريقين يلعبوا بأسلوب مدرب قوي بأسلوب وفي فريق مجنون ممكن يسوي كل شيء السنة اللي هو البارسا بارسا فليك خاصة إذا تأقلم مع مباراة دور الأبطال وعمل دفاع قوي
0: كاتب رودري إضافة ضخمة للوسط برشلونة ويمال
2: كيف سوى ذا النسبة
1: إذا عمل
0: من عنده
2: وباقي 11% وينها
0: سقطت سوين
1: ال 11 كلها بتروح على فريق واحد إذا عاد من جديد إذا تذكر ذكرياته الجميلة في دور الأبطال اللي معطنا 15 أنا أعتقد الريال السنة يشبه فريق دوري أبطال ليش في توازن كبير في توازن كبير في المباريات، خاصة إذا ضمن مكانه من الثمانية. أنا أعتقد أن مورينو عمل قصة جميلة زمان مع الريال، كانت تنقصها شيء واحد، ينقصها أنه يفوز بدور الأبطال مع هذا الفريق. ربما يسعى هو هذا الفريق اليوم يشبه فرق دور الأبطال، يسعى هو أنه يوصل الفريق إلى فورمة قوية في آخر الموسم. وإحنا هذا الكلام سابق لأوانه، ولكن أنا لو منه بعطي ريال مدريد نسبة أكبر شوية.
0: هو كاتب نجيب،
2: لا هو 11 باخية، 11
1: هي ال 11 ترى مخلينها كذا
0: حاطنها، يعني يمكن حد من
1: حد من البقية ياخذها
0: يجيك من الخلف مثلا.
1: ولكن الفريق المجنون الوحيد اللي أشوفه اليوم في شهر 9 أنا فريق دور يعني راح يكسح الجميع هو بارسا فليك.
0: نعم
1: اليوم بعد ذلك ما نعرف الأشهر القادمة.
0: كاتب سلامي للكابتن عبد الله، هو نجيب البلوشي.
1: تحياتي نجيب،
0: حياك يا نجيب، شكرا. من عماد الشماخ، ريال مدريد بين أرضي وجمهور، يمتلك ترسانة بالتشكيلة خاصة بخط الهجوم، وإنتر ميلان قادم من 3 انتصارات متتالية بالكالشيو، وآخر مباراة كانت رومنتادا ضد نابولي. تاريخيا ريال متفوق على إنتر بآخر المواجهات بشكل كبير جدا، وأيضا فنيا قيمة ريال مدريد السوقية ضعفين تقريبا من القيمة السوقية لإنتر ميلان.
1: ما يعني شيء هذا أبدا.
0: فهل من معجزة من عماد؟ شكرا يا عماد.
1: القيمة السوقية سلبات يعني شيء أبدا اليوم في في الملعب، وش المردود اللي في الملعب؟
0: يعني أغلى لاعب في الملعب ممكن ما يسوي لك شيء، ما يخدمك في هذا المباراة.
2: والله احنا عاد هذا اللاعبين والسوق ما تعرفي، والله لاعبين ما تعرفهم، انت أول مرة تشوفهم تابع الدوريات يقول لك
1: قيمته 80-90.
2: هذا في ريال مدريد انتقل من هذا اللاعب
1: ديومندي 140 من لايبزيغ. اليوم حوار مدرب بورتو قال راح تلعب مع مانشستر سيتي، قال هذا الفريق صارف 750 في آخر سوق الانتقالات، صارف 3 مليار في السنوات الأخيرة. يعني أنت تقارن ببورتو
2: وصاير ترى شوف شراء اللاعبين صاير في كشط وربح، يعني خاصة اللاعبين اللي يجون من الدوري الهولندي والدوري البرتغالي، لأن هذه دوريات تشتغل على تكوين لاعبين، يشتري لاعب من البرازيل ولا من عمره 16-15
1: من كولومبيا من كل مكان
2: ويشتغلوا عليه، وبعدين يطلع ويسوق بطريقة ويسجل أهداف وكل حاجة، بعد ذلك ينشري. الدوري الإنجليزي كم 60 مليون ما يخلص أحد يفاوض، يلا خذ 100 مليون ما مره يعطيك عرض انك انت حتى انديه ثانيه ما تفاوض، عادي يزيد من عنده
1: يعني سوق قيمته 4
2: مليار. فبعد ذلك تجيك تنغش فيه، وين هذا المهاجم اللي جه في ارسنال جوكريس وما اعرف منه، وفي نفس الشيء في
1: يعني الوحيدين اللي ما قشطوا ربحوا باريس، بس
2: يعني
1: باريس جابر الوحيدين اللي ربحوا
0: المضمون باريس المضمون
1: يعني اللعيبة البرتغاليين اللي خذوهم يعني ضمان مرة
2: باريس. أيوة بس صدقني حتى
1: أنريكي على دور كبير،
2: هذا لا شغل لويس أنريكي.
1: نعم
2: لويس أنريكي يعني أي لاعب بيكون جاد بيكون مختلف مع لويس أنريكي. هذا الحين تو باتشو بتشوفه بعد،
1: يعني باتشو جاي من كولومبيا، من كان يعرفه من الإكوادور.
2: أيوة انتظره موسمين شوف كم سعره بيكون وكيف بتكون مختلف. لويس أنريكي مختلف شغل معه، لأنه هذه أندية مستقرة مثل ما نقول، مثل برشلونة اليوم. برشلونة مباراة فالنسيا سلوى لاعب 9 لاعبين أسبان وأغلبهم أقل من 19-18-20 سنة. أنا بدلت المباراة، انزعجت وأنا أتابع المباراة في فيلم ستايا وفالنسيا وخمسة، وكان الشوط الأول
1: كان الملعب
2: الشوط الأول منتهي 2-0 المفروض انتهي 10-0 سلوى. يعني حسيت بال يعني مزعج، يالس أحط نفسي بموقف الجماهير فالنسيا اللي حاضرين.
0: يقول لك كابتن عبد الله وين كان الملعب منتكس؟
1: أيوة
0: منتكس
1: على صوب
0: واحد
2: سلوى،
1: النتيجة الحقيقية 9.
2: أنا من زمان ما شفت مباراة بهذه الطريقة من طرف واحد. سلوى كأنه أساسا تقسيمه، يعني كل مرة يعطوا برشلونة الكرة ويقولوا له تعال يلا اهجم عشان اختبار للدفاع، كل دقيقة هجمة، كل دقيقة كل نص دقيقة هجمة، وهجمة خطرة. فهذا الشغل مدربين. أنا أتفق مع عبد الله في نقطة، برشلونة إذا فليك اشتغل بطريقة جيدة في الأمتار الأخيرة يعني وأساليب فيها توازن، ما في أحد يوقف برشلونة.
1: هذا بس شهر 9 جابر بعدنا ما وصل شهر
0: بداية موسم بعده.
2: لا بس دائما أقول لك الكتاب
1: الأشياء مبشرة،
2: الكتاب واضح من عنوانه،
1: ولكن شوف التاريخ وش يقول جابر. التاريخ يقول حتى شوف حتى باريس متوازن، إذا كان ما دفاع قوي يعني يروح إنجلترا ما يتلقى هدف. هذا الأهم،
2: هنا تراه
1: التوازن مطلوب في إنك تفوز بدور الأبطال،
2: ولأن نحن نشترطها ترى.
1: يعني برشلونة كان ما هجوميا ما كان سيء، كان يضرب ثلاثة ولا أربعة
2: مورينهو،
1: بس يجي عليه ثلاثة ولا
2: مثلا مورينهو سلوى.
0: نعم،
2: لما بيتأهل بيكون موجود في دور الثمانية ما يطلع بسهولة،
0: أكيد
1: هو مع بنفيكا وما طلع بسهولة،
2: ما ممكن يطلع بسهولة ما ممكن بأي شكل من الأشكال يطلع بسهولة مورينهو في مباريات خروج المغلوب مع بنفيكا، وعذب الريال وعذب فرق
0: بالضبط،
2: وحتى فيه ظلم بسيط في المباراة، طبعا استحقاق للريال في التأهل، لكن أنا أكلمك ما ممكن يطلع بسهولة.
0: نعم.
2: فلكن فليك أنت تكون منتصر أربعة وبعد ذلك ممكن تشوف نفسك خارج. هني الاستراتيجية فليك لازم يتعلم، إذا بيب جوارديولا غير من أفكاره وغير من أساليبه عشان يحقق ذات الإذنين مع فريق آخر.
0: بالضبط. خلونا نتكلم عن مباريات اليوم، مباراة الليل كابتن.
1: في مباراتين بدت
0: مباراة كلوب بروج مع استون فيلا، استون فيلا متقدم 3 أهداف مقابل هدف الشوط الأول.
1: في مباراة أيك أثينا
0: 1-0
1: مع لينكس أسك
0: على
1: النمساوي، هذا
0: 1-0 لأيك أثينا. سيتي راح يلعب
1: أحلى شيء بورتو. تعرفي سلوى للمباريات الساعة 11 الى الان، يعني
0: توقيت الصيفي ترى هذا.
1: ايوه، وبعدين
0: بعدين يقلب
1: الساعه 12
0: توقيت الشتوي الساعه 12.
1: لا هي شوفي بدا دور الابطال، هي يعني اول شيء دور الابطال يعتبر حلم لفرق مثل اياك اثينا ومثل فريق هذا اللاسكا، الفريق النمساوي كلوب روج، الفرق الصغيره هذه كلها تدخل مصاريف مال سنه. تعرفي ليون لعب الملحق مع فريق فينرباشا اللي هو بيلعب بكره اظني فينرباشا، كانت المباراة يعني مصيرية لليون علشان يحافظ على ميزانية عام كامل، كان يحصل 50 مليون الفريق الصاعد، فصعد فريق فينرباشا في الملحق بينه وبين ليون، وصارت كارثة في ليون. أعتقد أن البطولة يعني لمباراة الليلة دورتموند يلعب مع فياريال، وأعتقد أن الأفضلية لدورتموند. سلوى فياريال أسوأ بداية في الليغا من سنوات طويلة، طلع عنهم مارسيلينو، الفريق مع بيريز هذا المدرب الجديد اعتقد يعني يحتاج الى اشياء كثيره. خسر مع ديبورتيفو لا كورونا المباراه هذه في الدوري 3-2 في ملعبه، ويالس يتقبل خسائر. اعتقد فياريال مش هو فياريال اللي هو السنه الماضيه اللي نافس المركز الثالث والرابع في الدوري الاسباني.
0: نعم. يقول ما عليهم هذا الموسم يقصد جوزيه مورينهو جاي قصد ملك الرومنتادة، هو يبي يكتب شكله ثني ملك الرومنتادات يبي يكتب. وصل يلا يا ثني، خلينا نتابع هالسنة كيف راح تكون البطولة. بورتو والسيتي كابتن جابر، ايش حاب تضيف عن هذه المباراة؟
2: السيتي جالس يحقق المطلوب في الدوري الانجليزي، هو ما يعني احس لا زال الفريق ممكن يكون افضل مع ماريسكا، فأعتقد يعني عطفا على مستوى الفريقين وجودة اللاعبين أكيد أن السيتي يعني هو مفضل.
1: بس المباراة في دراغاو ترى
2: لا زال تشوف أن السيتي هو أيضا مفضل، يعني يبقى فريق أفضل يعني.
1: أيوة، تكلم ماريسكا عن المباراة قال يعني احنا نعرف بورتو لما يفقد الكرة يكون مثل مجنون، يلعبوا يعني بضغط شرس، يعني يكونوا شرسين بعد والضغط العكسي، وقال نحن نعرف الفريق لما يستحوذ كيف طريقة هجوم. أعتقد أن قارب مباراة صح ماريسكا، يبقى عد الفرقيات، ممكن النجوم هذه النجوم الملياريه اللي ممكن تغير، هالند، شيركي، أيضا فرنانديز القادم الجديد 120 جابر 120 من الجلسي، عمل إضافة كبيرة في خط الوسط بالنسبة للسيتي،
2: هو يحبه يعني ماريسكا،
1: ودونا روما موجود والدفاع جيد. أعتقد يعني فعلا السيتي عنده يعني خبرة أكثر
0: بالضبط.
1: ولكن ملعب صعب سلوى، الفرق البرتغالية ما تؤمن يعني.
2: لا، وبورتو أيضا مقدم، يعني هو متصدر الدوري 5 مباريات 5 فوز، يعني هو ماشي بفوز، بس ما ممكن تقارن الدوري البرتغالي طريقة الفوز فيه في مباريات دوري الأبطال، على الرغم أن ترى الفرق اللي البرتغالية دائما يعني تقدم أداء كبير في دوري الأبطال.
0: نعم.
2: بغض النظر عن مستوى دوريها. بورتو، بنفيكا وحتى لشبونة.
0: نعم. كابتن جابر ذكر أنه إنتر ميلان من الممكن أنه يفوز على ريال مدريد في هذه المباراة. كيف
1: لا شك. في سبع لاعبين من مدريد ما يلعب اليوم بسبب الكروت السنة الماضية. منهم يعني.
2: وإصابات.
1: وبينما الفريق الثاني قلت لك جاي من رومونتادا وكامل ما في نقص. اعتقد كيفو عرف يعني كيف يدير الموسم الماضي بطولتين الكالتشو وكاس ايطاليا. اعتقد فريق يعني ما ينقصه شيء. الكاريزما موجوده، اللاعبين الكبار موجودين، الحيويه موجوده في هذا الفريق. راح يقابل فريق شرس. يعني من هو كيفو تكلم قال انا من 60 سنه قريت معلومه، ويقول انا قرات معلومه وان الفريق لم يفوز على في البرنابيو على ريال مدريد من 60 سنه، ولكن ايضا الفريق هذا قبل 17 سنه في ذا الملعب ما اخذ دوري الابطال ترى. وكيفو كان لاعب ومورينو مدرب الانتر، فاعتقد اللقاء فيه حنين يعني بين لاعب سابق ومورينو وهم مدربين اليوم زملاء. في اشياء كثيره في المباراه، ولكن هي مباراه دوري الابطال يعشقها مدريد، يعشقها لاعبين مدريد دائما حتى يكونوا في اسوء حالاتهم يلعبوا مباريات كبيره. واعتقد الافضليه لمدريد. نعم. على الانتر يعني يثبت العكس، لان اربع مباراة اخر اربع مواجهات في دوري الابطال كلها انتهت لصالح ريال مدريد.
0: نعم. تقريبا تكلمنا بشكل سريع عن مباريات الليلة في دوري الأبطال. تكلم شوي عن مباريات بكرة، برشلونة مع فينورد. كابتن جابر
2: يعني
1: حفلة جديدة في حفلة جديدة راح تكون بكرة
2: والله سلوى يعني ممكن حفلة
0: الله يعين فينورد يعني
2: أي يعني سلوى برشلونة صراحة فريق صاير أسهل فريق يصل إلى مرمى الخصم. أسهل فريق يصل إلى
1: في رباعي مجنون تو يعني رافينيا هو أهداف الليغا الحين.
2: تخيل رافينيا الآن هو مهاجم
1: كريم ديمي وهذا الجوردون وحتى فيرمير لوبيز صايرين مثل مجنون
2: بأسلوب مختلف، يعني حتى في تطوير على مستوى الأسلوب اللعب عن الموسم الماضي. فأكيد يعني ما ممكن أنت هذا مباراة ما ممكن يصير شيء غير الا الفوز.
1: وحتى جابر المتداخل ذكر ان رودري حيكون اضافه للبارسا. رودري يعني اذا كان رودري بيشتغل ريجيستا مثل ما اشتغل في مان سيتي وراح الهجمات تزيد، وهذا اللي يعلل ان الهجمات جالسه تزيد على الخصوم وطريقه اللعبه اختلفت شويه.
0: نعم.
1: الان يوسع الملعب لانه عنده اديمي وعنده يامال ورافينيا هداف صاير، يعني ما يحتاج حتى مهاجم تسعة.
0: نعم. نجيب بيقول إن رودري إضافة ضخمة للوسط وسط برشلونة.
1: نعم.
0: برشلونة. وفي رسالة بعد شخص ثاني كاتب سلوى على فكرة صفقة رودري غير مجدية ولا راح يستفيد برشلونة منها، والجميع يعرف ظروف اللاعب. وجهات نظر، ووجهة نظر هذا مين؟ هذا عماد.
2: نبى نعرف ظروف اللاعب.
0: هذا عماد
1: يعني هو راجع من إصابة
0: وكاتب هذا
1: كاس العالم اللي قدمه وأفضل لاعب كاس العالم مثل مجنون لاعب برودري. أعتقد إنه في هو لو كان في الريال ممكن يصاب، لأن اللي راح يطلب عليه مورينو المجهود المضاعف الرجوع الزايد عن اللزوم. الآن مع برشلونة الاستحواذ يناسب لودري ويتناسب عمره حتى.
0: يمكن عماد يعني كاتب ذا الكلام لأنه زعلان كان يباه في ريال مدريد يمكن.
1: لا شوفي ممكن هذا شيء صح.
2: أنا لما قريت كلامك حسيته من واحد يشجع ريال مدريد قبل
0: لا
2: تقولي
0: لا هو مدريدي أيوة
2: بس قبل لا تقولي لي من عماد أو من مدريدي أنت لما قريت حسيته
0: هو عشان كذي كاتب يعني الصفة غير مجدية. كيف غير مجدية؟
2: بس غير ليش يعني ممكن عماد يرد علينا يعني ليش؟
1: لا الحقيقة حتى جوزي قال أنا يعني خسرت رودري ما رضى يجي مدريد لأن أنا عارف المشروع الرياضي اللي في برشلونة يناسب رودري يناسبه بدنيا خاصة. أنت لما تكون مستحوذ جابر والكرة عندك دائم
0: من اللي قال؟
1: أنا في وجهة نظري رودري فضل برشلونة على مدريد لأن المشروع الرياضي في برشلونة يناسبه هو عمريا.
0: نعم.
1: يناسبه أكثر لأنه هو مستحوذ دائما بالكرة، هو في مع الكرة راح يشتغل شغلة اللي معتاد الرجستة اللي يعرفه دائما. لكن إذا اضطر إنه يلعب بدفاع دائم مثل ريال مدريد ويدافع بشكل دائم ربما الرباط يأثر عليه، الرباط صليبي للعملية الأخيرة فتعرف بدنيا يعني.
2: نزلت تشكيلة الريال والإنتر.
0: الإنتر أي الحين نزلت تشكيلة. عندك تشكيلة كابتن عبدالله شوفها ورد علينا إذا بيفوز الريال
2: أرنولد وسط

0: في امام مع فالفيردي.
1: انا موجود عندي دون فريز وديوموندي اللي في الاكيب، ربما انا يمكن
0: الاساسيه يعني،
1: هي الاساسيه اللي
0: بس خلاص
2: نعم الاكيب خلاص امورها 100%.
1: في المقابل ايضا يعني مارتينيز واكانجي وباستوني كلهم هذا بيشك اللي معروفين، شانان اوغلو، باريلا، جونز وكارلوس اغوستو وتورام ولوتارو مارتينيز ولويس انريكي اللي راح يلعبوا في تشكيله فريق الانتر.
2: طيب رجع شوي لبرشلونه كابتن جابر، مباراه برشلونه
0: قلت لك هذا المباراه ما فيها كلام يعني. هذه ما تخضع من لمقاييس فنيه ان مثلا ممكن شيء يتغير، ممكن هذا فيها فوز ساحق لبرشلونه، فرق كبير وبرشلونه في قوتها يعني. اخذ مباراه 3-4، انت تتكلمين عن 3-4 ما تتكلمين، لان برشلونه بهذا القوه انت لازم تسال سؤال من اللي ممكن يوقف برشلونه للامانه يعني، عطفا على بدايته في الموسم نقول من الفريق اللي ممكن يوقف برشلونه، مش سهل ان فريق يوقف برشلونه، تبي يوقفه على ملعبه مثل فينورد فصعبه جدا.
2: نعم على 7-2-4-4-2-0-0-9 في رساله كاتب من صاحب المركز الاول في الدوري الاسباني، ما تابعت السنة فزين جابر عبد الله يخبرونه. من أحمد الريسي، هاي حركات أحمد الريسي.
1: تحية لهذا الجميل.
2: برشلوني طبعا
1: الأول في الدور الإسباني هو نادي اسمه ليغانيس، والثاني
2: يبقى تمدح برشلونة شوي عشان برشلوني.
1: لا أمانة هو يعني المتصدر مستحق، 17 هدف سلوى، 17 هدف في اربع مباريات، يعني تلقى هدفين يمكن بس. فاعتقد انه يعني البارسا تكلم عنه جابر هجوميا يعني جان جنون فليك مع اللاعبين اللي موجودين.
2: نعم
1: ايضا احنا بعد الاسبوع التوقف جابر الكل تكلم عن مباريات مضغوطه، هنا راح نعرف قيمه المدربين، هنا راح نعرف قيمة البلان بي، هنا راح نعرف قيمة الشغل التكتيكي اللي كان راح يتواصل ولا لا.
2: نعم.
1: أعتقد هي هذا التحدي الكبير اللي راح يواجهه كل، لأن الكثيرين احتجوا على 3 أسابيع هذه الأيام الفيفا، 3 أسابيع المنتخبات، كل المدربين أغلب المدربين سلوا احتجوا عليها. راح نشوف الفرق بعد هالثلاثة أسابيع اللي هي فترة كأس الخليج اللي كل المنتخبات راح تكون مشغولة أيضا في مباريات الودية الدولية. بعد كأس الخليج سلوى بيبين الدوري، بيبين البلان بي، بيبين ضغط المباريات مع دوري الأبطال، مع الكأس، مع البطولات المحلية والدوري، راح يتبين معاد الفريق المتصدر. أحمد هو البارسا
2: هذا اللي حاب يسمعه. باريس يعني أموره طيبة، باريس في دور الأبطال دائما خلال المواسم الأخيرة كابتن جابر،
0: بس بدايته في الموسم مش طيبة
1: حتى في دور الأبطال
0: يعني بدايته. لا هو
1: ما يكون من 8 بس يجيب وراهم أيوة بعدين
0: بدايته
2: يعني من الخلف يجيك.
0: بدايته هذا الموسم أيضا مش طيبة، ولكن يعني
2: ما مقياس
0: أكيد مش مقياس دور الأبطال بعد ما أخذ باريس وهو متأهل كذا من يعني طلع من
1: عقل الزجاج
0: من الانعاش فما يعني اصبح ممكن يصير فيه اي شيء. فيعني اعتقد المباراه هي لتصحيح المسار بالنسبه لباريس بعد خسارته
1: ومع فريق ضعيف
0: امام موناكو، وقبلها تعادل ايضا امام منافس
1: مع رين، تعادل
0: مع رين ومع ليل، يعني نعم. 3 مباريات كانت قويه امام الانديه،
1: وخسر كاس السوبر
0: مع لونس، ايضا خسر مع لونس. يعني هي كل هذه 4 مباريات امام فرق تعتبر
1: صفوة.
0: في الوقت الحالي نعم. في فرنسا خسر فيها كلها
2: نعم.
0: يعني ما فاز، سواء خسر بطوله وخسر الاسبوع الماضي من هذا الاسبوع موناكو، وخسر
1: من مدرب موناكو فليبيلوس.
2: طيب ارسنال تكلمنا يمكن عنه شوي في بدايه دور الحديث عن دور الابطال، لكن خلينا نتكلم شوي عن يعني ارسنال مع نابولي هالمره، بدايه اولى راح تكون لارسنال الوصيف اللي كان مفترض انه ياخذ اللقب بعد الموسم الخرافي.
1: مباراة صعبة جدا على أليغري وفريق نابولي، رغم أن يعني الفريق يعني متعود على الشدة في التكتيك، متعود على الانضباط التكتيكي مع مدربين يعني اللي توافدوا في الفترة الأخيرة على نابولي. تخيلي سلوى يعني

0: كونتي كان مدربك يعني. انت كل شيء تتشرب تكتيكي يوميا في التدريبات في المباريات، انضباط في اشياء كثيره كونتي يفرضها على اللاعبين. واعتقد ان أليجري من نفس الطينه، لعب مباراه جميله مع الانتر ترى كان متقدم 2-0، لكن ترى زاد الزود يعني، الريمونتادا يعني كانت قويه، وايضا الانتر مهاجمين كاسحين يعني، لو تارو ترام بعد كانوا في يومهم في ذاك الوقت. اعتقد ان مباراه بيرجع فيها دي بروينا هذه واحده من الميزات اللي ممكن يستند عليها أليجري، ولكن تعرف يا أليجري سلوى وايد متطلب بالضباط كثير، ممكن المباراه تكون صعبه شويه على الـ على الـ على نابولي، لان ارسنال خلاص متوهج، ارسنال يعرف كيف يلعب، طريقه لعبه يعني صارت يعني اللاعبين يطبقوها بسرعه وعنده اجناب خطره، وهذه هي اللي ممكن تاثر شويه على نابولي. ما اعرف وش راي جابر، يعرف نابولي اكثر.
1: الريال اول شيء بنفس التشكيله اللي قلتها، مش عبد الله
2: مشكلتك صح
0: يعني ارنولد يلعب ودون فرايز في نفس المباراه.
1: لا ايوه دون فرايز الظهير ايمن وارنولد بيكون في الوسط مع فالفير.
0: اذا لكيب غلطان
2: هو، لا تلوم كابتن عبد الله، هو ما اخوانها من لكيب.
1: نعم. لا هو خايفان ليش؟ ما شكله ما مكتوب متوقع هو،
0: لا ما متوقع، انا خذيت على طول من الفيش المباراه.
1: ايوه
0: ما ضارين يغلطون لك،
1: لأنه متوتر عبد الله
2: الحين. لا أموره طيبة، هو إنسان يعني يحب الكل الفرق.
0: تعرف أنت من جايب جول على الإنتر فرنال مندي الريال لعب ضد الإنتر مع فرنال مندي وجاب عليهم جول، فما ما اليوم ما تخاف في كوكاريلا في ديمفرايز في
2: ليفربول مع أتلتيكو مدريد كابتن جابر.
1: هذه مباراة قوية،
2: مباراة حلوة،
1: مباراة قوية، بس أتلتيكو يعني البداية الضعيفة اللي بدأ فيها في الدوري والخسارة، خسارة يعني مذلة للأمانة أمام أتلتيكو بلباو. يعني تريزيتش عمل شغل كبير في المباراة، قدر أنه يتفوق بالطول والعرض على سيميوني، ولكن عادي سيميوني ترى عادي يخسر مباراة ثلاثة وبعد مباراة يفوز، لأن ليفربول
0: عنده مباراتين في الموسم سيميوني أيوة. في الدور الإسباني مباراتين أيوة. معروفات
1: بس.
0: وبعدين في دور الأبطال فنان يعني
1: أيوة. ف ليفربول أيضا هو مش هو هذاك الفريق اللي لازال يعني، لازال أيضا أريولا يحاول أن يجد نفسه. فمباراة ما راح تكون سهلة على ليفربول، صحيح أن المباراة في الأنفيلد ولكن لن تكون مباراة سهلة.
2: عموما هذه هي المباريات بشكل عام، مباريات دور الأبطال بعد عودتها طبعا بدأت، ذكرنا الشوط الأول من أستون فيلا 3-1 على كلوب بروج، الحين الشوط الثاني.
0: غريبة بروج على ملعبه يعني مفروض يكون أقوى من كذا، السنة الماضية أحرج فرق كبيرة
1: ترى بعد ما يلعب
0: مع إمري يعني، إمري يعني إمري مجنون بعد في البطولات الأوروبية.
1: المباراة الوحيدة اللي كان ما يستحق فيها باريس التأهل لما أخذ البطولة هي أمام أستون فيلا، كان كل المباريات اللي لعبها أمام كل الفرق كان يستحق التأهل إلا أمام أستون فيلا، إمري كان أفضل منه.
2: طيب هذه هي المباريات، مباريات الليلة ومباريات الغد، إن شاء الله تكون بداية جميلة للبطولة، بطولة دوري أبطال أوروبا، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله مستمعينا فرجة ممتعة للمباريات المختلفة في دوري أبطال أوروبا. إحنا وصلنا معاكم للختام، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من 8 إلى 10 وكل ثلاثاء بإذن الله عبر إذاعة الشباب. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا وتواصل معنا عبر الاتصالات والرسائل. شكرا كابتن عبد الله بن علي البلوشي محل إذاعة شباب، يعطيك العافية.
0: شكرا سلوى جابر وعمار والمستمعين. أي مباراة بتتابع الليلة بعد فيها؟
1: أنا أكيد الكل عالم كل العالم يتابعون الريال
2: كابتن جابر مساء مع جميع، شكرا جزيلا لك وليلة سعيدة إن شاء الله.
1: شكرا سلوى وليلة سعيدة على الجميع.
2: ليلة سعيدة لكم مستمعينا ودروب السلامة. هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في المحتوى الإلكتروني طالب المحروقي، وأجمل تحية من مخرجنا عمار البلوشي. إلى اللقاء.

0: هذا الصباح لأجل عمان. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب، وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
1: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
2: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: بالحدايد في يلا بابي مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة اعطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها
1: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم اعطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والاعطال
1: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسيارات لأجل سلامتنا
1: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
1: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
1: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

نحب عمان، شي كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان. صوت الشباب.

من الناس ولا عمر قليت اللهفي ولا عمر اختلف الاحساس. كنا نقعد بالساعات نحكي وكان يسرقنا الوقت. لو بلش لك خبريات مش رح خلص قد ما اشتقت.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي. من زاوية أخرى.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز، ولايات جعلان بني بو علي، جعلان بني بو حسن، والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: هذا الصباح لأجل عمان.
1: يعيد جلال السلطان هيثم
0: الملك. عزم يتجدد لنعمر الأرض ونكمل البنيان، ومع ميعاد العمل سعينا الدؤوب وفاء لنهضة تتهادى إلى النماء في عهدها السعيد.
2: وإننا ماضون بعون الله على طريق البناء والتنمية.
0: صباح الشباب، تشرق الآمال معكم يوميا من السادسة وحتى التاسعة. درب السلامة،
3: صباح المدارس،
0: صباح المدارس، سوق العمل، صفحات، ويحدثنا الصباح. لأجلكم نبدأ المشوار مع راشد السعدي.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 103.6 في ولايات صحم، صحار، السويق والخابورة.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على تردد 101.5 في ولايات شناص لوا وما جاورهما.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.

0: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
1: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
0: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
2: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
0: ونفهم ما وراء القرارات.
3: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
0: ونحاور من يصنعون المشهد.
4: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
5: في برنامج من زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
0: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمي.

نبض الابتكار. حين ينبض الإبداع في قلوبنا وحين تتحول الأحلام إلى إنجازات، نكون في قلب نبض الابتكار. برنامج نبض الابتكار نافذة تفتح على آفاق جديدة، أفكار تلهم وأخرى تغير. في نبض الابتكار نصنع غدا مختلفا، ونفتح آفاقا لا حدود لها من الإبداع، معا نحو مستقبل مشرق. نبض الابتكار كل أربعاء من 8 حتى 10 عبر إذاعة الشباب.

0: بدي حدا يدفي.
1: يلا وابوي
0: مو صار لها السيارة اسميها تعبتني ذي السيارة تعبتني كثرة عطالها ومشاكلها وما عرفت اصلحها.
2: يا ما حذرتك وقلت لك اختار السيارة الزينة ترى المواصفات مهمة.
0: وانا مو دراني بالمواصفات كل يوم عطال حتى ما اعرف ايش الخلل وما عندي دراية بحل المشاكل والعطال.
2: لانك ما تبادر ولا تسأل المختصين وخاصة اصحاب الخبرة من الشباب العمانيين.
0: هذه صدقت فيها نحن لازم نعرف ونهتم ما بس في مشاكل السيارات حتى في قوانين الطرق والسير لأجل سلامتنا.
2: أحسنت وعشان سلامتنا وسلامتكم
0: كونوا معنا في برنامج السلامة على الطريق كل خميس من 2 PM إلى 4 PM
2: مع عابدين البلوشي
0: وهيثم الزجالي
2: والمخرج
0: جلال خويطري.

0: للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.
1: في المرمى.
2: Yeah!

بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعي إذاعة الشباب من سلطنة عمان، مساكم الله بالخير، حياكم الله مستمعينا ومتابعينا في حلقة جديدة، تواصل جديد يجمعنا معاكم في السهرة الرياضية الأسبوعية في المرمى. تفاصيل الدوريات الأوروبية مستمعينا، وتفاصيل أيضا الساحرة المستديرة كرة القدم، سواء كان الأحداث في أحداث محلية تخص منتخبنا الوطني أو بعض الأحداث المحلية الأخرى، الأحداث العربية وأيضا الكرة العالمية. نرحب فيكم دائما أكيد مستمعينا عبر الاتصالات على 24-698-1511، عبر الاتصالات والواتساب على 724-4-2009. دروب السلامة وين ما كنتم مستمعين، وين ما كانت اتجاهاتكم ودروبكم لهذا اليوم وهذه الليلة بإذن الله تعالى، وإحنا معاكم في الحلقة الثانية من سهرتنا الأسبوعية في المرمى. راح نرافقكم إن شاء الله مستمعينا في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، وراح يرافقنا أكيد الكابتن عبد الله بن علي البلوشي محلل إذاعة الشباب، وصحفي رياضي كابتن جابر بن سالم العجمي محلل إذاعة الشباب في المحتوى الإلكتروني. تحية للزميل طالب المحروقي، وأجمل تحية اليوم معانا في التشكيلة في الإخراج عمار بن خالد البلوشي.

0: حياكم الله مستمعينا، أكيد نرحب فيكم، نرحب بكل اللي ينضم لمتابعتنا ومشاركتنا في البرنامج 7244200 ومساء الخير للجميع. مساء الخير كابتن عبد الله، شخبارك؟
1: مساء الخير عليك سلوى وعلى المستمعين وعلى الشباب المخرجين عمار وجميع المستمعين الكرام.
0: يا مرحبا بك كابتن، كيف الأمور؟ عساك طيب؟
1: والله تمام، كيفك أنت؟
0: والله الحمد لله. ننتظر التشكيلة تكتمل.
1: التشكيلة شوف في الفترة الأخيرة الحكام صايرين يعني يطبقوا القانون بالحذافير، يعني في يعني ما اللاعب اللي ما يعني يمثل في الملعب ويسقط وما
0: ويتأخر في الدخول،
1: لا يطلب العلاج في الملعب، يتأخر نعم دقيقة في الدخول، وهذا اللي حاصل مع لاعبنا المهاجم جابروفيتش. تحية للكابتن جابر.
0: إيش العقوبة؟
1: العقوبة دقيقة برا الملعب.
0: هو الحين 7 دقائق برا الملعب خلاص، إحنا في القانون برنامج 7 دقائق بس في القانون الملعب دقيقة بس.
1: دقيقة.
0: حياكم الله مستمعينا، مساكم خير إن شاء الله. إحنا يعني مع اقتراب البطولة الأحب والأجمل لقلوبنا، بطولة كأس الخليج كابتن عبد الله، واليوم احنا معاكم مستمعينا راح نتكلم عن بطولات كأس الخليج. مثل ما بدأنا الأسبوع الماضي في حلقتنا الأولى، بدأنا يعني على الخفيف نتكلم عن البطولات، بطولات كأس الخليج، وهذه البطولة الأقرب دائما إلى قلوبنا، بطولات رائعة مميزة، ذكريات جميلة. ومع اقتراب بطولة كأس الخليج أيضا مستمعينا خليج 27 راح تكون الأحداث أيضا مختلفة، هذه المرة راح تستضيفها المملكة العربية السعودية الشقيقة وبالتحديد مدينة جدة السعودية، عروس البحر الأحمر مثل ما تلقب دائما، وهي فعلا عروس كمدينة جميلة ورائعة على البحر وتفاصيلها الأجمل. جدة معروفة بالرياضة ومعروف شعب جدة كيف يحب كرة القدم،
1: طبعا وجود الاتحاد والأهلي،
0: جدة معروف
1: والأهلي الموجودين في صحيح. يعني شعبية ساحقة لكرة القدم، أول شيء عميد الأندية السعودية موجود أيضا هو نادي الاتحاد، وبعد ذلك النادي الأهلي بطل النخبة موسمين على التوالي، جمهور عاشق لكرة القدم، تشوفي الملاعب، ملاعب جدة دائما يعني مليانة، دائما فيها شغف، فيها جنون لكرة القدم، فما بالك يعني كأس الخليج أكيد راح تكون يعني ملاعب جدا عامرة بالجماهير والمشجعين والأسواق والمدينة هي تتنفس كرة قدم.
0: صحيح، يعني حتى الشعب السعودي معروف يعني عاشق لكرة القدم بشكل عام.
1: بالضبط بالضبط،
0: أكيد طبعا. وإحنا اليوم راح نتكلم شوي مستمعينا معاكم إن شاء الله عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، وبالتحديد أيضا عن بطولة خليج 27 آخر التجهيزات أيضا والاستعدادات، إطلاق أيضا إعلان خاص بالبطولة، بطولة إحنا متحمسين لها جدا، على بعد 14 يوم بالضبط عن البطولة، راح تبدأ 23 من هذا الشهر بإذن الله تعالى في مدينة جدة إن شاء الله. خلونا نرحب أيضا بلاعبنا المتأخر، هذا العقوبة كابتن عبد الله.
1: ترى طلب علاج في الملعب، قلت لك اللي يطلب علاج في الملعب يتأخر دقيقة بالدخول، والحكام الحين صايرين يعني يطبقوا. حكمنا عمار
0: على طول الحكم. كابتن جابر العجمي مساء الخير، شخبارك؟
2: مساء الخير سلوى، مساء عليك على كابتن عبد الله وعمار وجميع المستمعين لك. تويك متاخر يعني 3 دقائق،
0: طالب علاج يعني،
2: ما عرفت سالفه مره في الدورين لاعب دخل بين الشوطين،
0: هاي قصص مختلفة يعني، خليها هذه.
1: يعني كيف فريق لعب وطلعت يعني؟
0: لا خليها،
2: يمكن أنه بشارك جو أهلية ولا شيء،
0: هذا خليها ما عليه،
2: عادي يعني تحصل أحيانا.
0: شخبارك كابتن شالومي؟
2: الحمد لله منور عبد الله بالليتات.
1: نورك يا كابتن جابر، اليوم تشامبيونز ليج هو ومشاكساته تبدا
0: منور بالليتات، هو بروحه منور.
2: وضاع عليه وأشياء يعني وحركات
0: ما ترى هناك كابتن عمار شوي اليوم متعبينا معانا فزين شوي فرفجة. حياكم الله مستمعينا على 7244209 والاتصالات 2469811، راح نتكلم عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، وأكيد راح نبدأها من الحديث عن مع الكباتن ذكرياتهم مع بطولات كأس الخليج. كابتن عبد الله طبعا اكثر واحد عنده ذكريات ما شاء الله عليه مع البطولات، بطولات كاس الخليج، ما بس مشاهدة، حضور. هو من الأشخاص اللي جدا يحرص على حضور البطولات، بطولات كأس الخليج ما شاء الله عليه، وما يفوت البطولات. فرح نتكلم إن شاء الله أكثر، وبعد أيضا رح نكون لنا حديث عن الدوريات الإنجليزي الإيطالي والإسباني بشكل سريع. واليوم رح يكون لنا حديث عن انطلاقة دوري أبطال أوروبا، رح نتكلم أكثر عن دوري الأبطال والانطلاقة لدوري الأبطال خلال هذا الموسم، كيف رح يكون، كيف رح تكون المنافسة أيضا، وفرقكم أو أنديتكم اللي تحبوها وتشجعوها في دوري الأبطال كيف رح تكون هذا الموسم. ما أعرف عمار، بتبدأ معاك ولا نبدأ عن كأس الخليج؟ من ديك أغنية عن كأس الخليج ولا
3: يا ابوي؟ اذا عندي ما اسمعك وش تقول؟ اخرج اخرج وحتلاقيني انت، اخرج من الباب وحتلاقيني في وجهك على اليمين على طول.
4: مرحبا ابو نوران،
3: الحمد لله على السلامه.
5: حالك حكم الله.
4: وين الشباب محمد؟
3: دحين بنمر ان شاء الله. كابتن حسين راح الحلاق يضبط نفسه، كابتن علي النون وراح النافوره عشان يصور لاهله.
6: هلا
7: كل شيء تمام، كل شيء الحمد
8: لله.
7: مثل مكان
8: تتمرن كل شيء الحمد لله. يا قصة بس من النوار في الكورة مرة ثانية.
7: الله يعيدك
9: يا هاي. أوكي لكن ركب ركب ما يقدر.
10: على وين على وين يا حبيبي؟ يلا برا برا
11: يلا. وين الكورة؟
10: ما في أي كورة هنا، ما تفهم؟ يلا برا. ما في كورة حبيبي، يلا
11: الله
10: يرضى عليك.
11: يا خشيت يا أخي الكورة.
10: ما في شيء، ما في كورة حبيبي.
11: يا ليل
12: معليش يا جماعة.
10: بس بس بس
3: اعطيني بطاطس وناجل

0: حياكم الله مستمعينا ومتواصلين معاكم في برنامج في المرمى سهرتنا الرياضية. اليوم من الأسبوع الماضي احنا بدأنا شوي نطعم البرنامج بالحديث عن بطولات كأس الخليج وبالتحديد أيضا بطولة خليج 27 اللي تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بإذن الله تعالى، على بعد 14 يوم فقط مستمعينا من البطولة، وتجهيزات أكيد كثيرة على مستوى الجانب التنظيمي أو حتى المنتخبات بإذن الله تعالى راح تكون موجودة في البطولة، على مستوى أيضا الجماهير، وتباعا شيئا فشيئا تظهر الكثير من التفاصيل. أمس تابعنا الإعلان الترويجي للبطولة وحطينا قبل شوي في البرنامج، استمعتوا لمجموعة من نجوم المنتخبات الخليجية موجودين في هذا الإعلان الترويجي، نجوم قدامى عايشوا وعاصروا بطولات كأس الخليج واستمتعنا بوجودهم في البطولات المختلفة، سواء كان شفناهم أو شفناهم بعدين حتى كلاعبين أو كمحللين أو حتى كمدربين أيضا بعضهم. كابتن عبد الله، ذكرى جدا كبيرة بالنسبة لك مع بطولات كأس الخليج.
1: ذكريات كبيرة مهما كانت، يعني كأس الخليج البعض يعتبرها بطولة ودية، وأيضا الظروف اللي تمر فيها يعني مثل هذا العام راح تكون يعني محطة إعدادية لكأس آسيا. الجميع يعني متفق، حتى الجميع المنتخبات أو حتى المدربين متفقين، ولكن سلوى من تبدأ ضربة البداية خلاص التنافس يبدأ، الكل يريد يفوز به الكأس، الكل حتى لو كان ما يعني مستعد. أعتقد كأس الخليج يعني بطولة يعني أخرجت لنا الكثير من الأسماء، سواء على المستوى المستطيل الأخضر أو حتى الإعلام أو حتى يعني الإداريين، الشخصيات الكبيرة. دائما كأس الخليج يعني هي البداية، وبعد ذلك ننطلق إلى البطولات الكبرى. أنا أعتقد هذا اعتقادي، مهما كان مستوى البطولة، مهما كان تدني المستوى، مهما كان حتى يعني بعض الأحيان ما ترقى إلى الطموح المستويات، ولكن هذه نظرة لكأس الخليج.
0: أكيد طبعا. بالنسبة لك كابتن جابر، ذكريات كثيرة مع بطولات كأس الخليج كمتابع، كمشجع لمنتخبنا الوطني، وبعض البطولات كنت أيضا كإعلامي موجود لتغطية البطولة.
2: ذكريات عبد الله أكثر عتشيبة
0: ترى يعني ما لازم تزيد، قلناه في البداية
1: أول بطولة شفتها جابر أنا 86 بس يعني
0: ما شاء الله عليك.
2: أنا أول شوفي أول بطولة 86، أنا أول بطولة 96 ولا 97 هذه.
0: معلي الله يعطي الصحة والعافية أبونا، الله يعطي الصحة يعني والعافية.
2: شفتي
0: نأخذ من خبراتك،
2: شفت الفرق
0: من 86 لليوم. البطولات اللي شفتها كابتن عبد الله يعني ما شاء الله يعني بطولات كثيرة.
1: شوفي سلوى، في 86 كانت البطولة الأوحد، البطولة الأهم، البطولة الكبرى كانت. قلت لك الاهتمام كان أكثر، كان أروع، كان أقوى. فكل ما اتجهت الفرق الخليجية للعالمية، كل ما الفرق الخليجية راحت كأس العالم واخذت كأس آسيا، شوية يختفي بريق كأس الخليج ولا أهميته تختفي. ولكن الحقيقة في البدايات كانت يعني مباريات طاحنة، كانت منافسات شرسة، كانت يعني هي فقط 7 فرق ولكن كانت تلعب بدوري من نظام دوري واحد، دور واحد، ولكن كانت يعني أخرجت هي. شوف الإمكان يعني الكفاءات الإدارية اليوم الموجودة، الإعلاميين الكبار الموجودين أخرجتهم هذه البطولة سلام.
0: بالضبط.
1: فيعني صراحة أنا عصرت الجيل آخر، الجيل الذهبي الكويتي أو آخره، فيصل الدخيل، عبد الله بلوشي، مايد الحداد في بطولة البحرين 86، وبعد ذلك يعني عصرنا الجيل أيضا الذهبي العراقي، ليث حثين، أحمد راضي، حسين سعيد، عدنان درجال اللي فازوا أيضا بطولة الرياض 9. أعتقد أن يعني هذه كانت بدايات ظهور قوى أخرى، مثل المنتخب السعودي بدأ يظهر على الساحة ويهيمن على كأس الخليج، وبعد ذلك منتخبات قطر بدأت وهكذا، ولكن السيطرة الأولى كانت الكويت والعراق، هي مسيطرة على البطولة يعني بشكل تام.
0: أكيد. والمنتخب الكويتي معروف يعني صاحب أكبر عدد البطولات،
1: 10 ألقاب،
0: لكن الأسبوع الماضي قلت منتخبنا هو الملك، ملك البطولة في النسخة الجديدة للبطولة.
1: طبعا ومصر، يعني أنا مصر على رأيي لأن بعد ما تغير النظام منتخبنا الوطني هو الأفضل، هو الأحسن، هو الكينج
2: في النظام الجديد.
0: في النظام الجديد. ترى ذكرناها في النظام الجديد.
2: في النظام الجديد.
0: ما خبرتنا عن ذكرياتك كابتن جابر مع بطولة كأس الخليج، أو شيء كمشجع لمنتخبنا وللبطولة يعني بشكل عام، إيش ذكرياتك؟
2: أنا بخصوص هذا البطولة، شوف البطولة دائما في كل مرة تجي فترة البطولة ما بين مؤيد وما بين معارض وما بين، بحكم أنها هي بطولة هي يعني ما تدخل في تصنيف الفيفا وبطولة كان ما معترف فيها من الفيفا، تبقى هي بطولة ودية، فأحيانا أيضا تسبب في إحراجات لرزنامة الدوريات الخليجية، اللاعبين المحترفين مثلا في المنتخبات ما يشاركوا في البطولة. ولكن على الرغم من ذلك أنا دائما من أكبر المؤيدين لهذا البطولة كمشاركة، لأن أرجع وأقول أن هذا البطولة أول هي تمثل عرس خليجي رياضي ثقافي شبابي اجتماعي
0: وفني بعد
2: فني. أضف إلى ذلك هي مش فقط مرتبطة باللاعبين، هي تعمل على تطوير اللاعبين أيضا، الكوادر الإدارية، الكوادر الفنية، أيضا الحكام، الإعلام والصحافة. الكثير من الإعلاميين والصحفيين خرجوا وبزغ نجمهم من هذا البطولة. صحيح. الكثير من اللاعبين أيضا بزغ نجمهم من هذا البطولة. الكثير من الحكام دخلوا في الأجواء. أنت تعرف في هذا البطولة دائما هي بطولة جماهيرية.
0: صحيح.
2: وين ما كانت في كل الدول
1: عبارة عن دربيات
2: التي يتم التي تنظمها دائما الجماهير تكون يعني ممتلئة في المدرجات. لذلك دائما الكل يستعد لهذا البطولة والكل حماس. وعلى فكرة هذا البطولة احنا نشوف فيها مستويات اللاعبين افضل من لما نشوفهم في بطولات اكبر.
0: صحيح، هو الحماس يساعد،
2: وهي الفكرة مش ان في الـ الـ الـ الـ الـ الـ الحماس و طاقة تشوفيها مختلفة لدى اللاعبين. لذلك تشوفي الأداء مختلف تماما في بطولات كثيرة، تشوف اللاعب حتى لو كانت أقل أو مباريات أقل قيمة من مباريات هذا البطولة، تحصي بعض اللاعبين بعد دقيقة 60 أو 65 يفقد الكثير من اللياقة البدنية. صحيح. بس في مثل هذه البطولات حتى لو اللاعب ميت بعده يلعب لك 120 دقيقة.
0: هو في
2: لأن الحماس هو اللي يعطيك أيضا طريقة التشجيع والجماهير.
0: صحيح.
2: لأنه يعرف هو أمام أنظار الجميع.
0: نعم، ودافع تعطيك البطولة يعني جدا كبير. ليش؟ لأن البطولة مرتبطة فينا من يوم إحنا صغار.
1: نعم، وهي بطولة
0: كل لاعب يتمنى يلعب فيها.
1: بالضبط، هي بطولة مجمعة، بطولة يعني تحت أنظار الجميع، زخم الإعلامي الكبير، يعني البرامج
2: الكثيرة
1: وتقيم
2: تتكلمين.
1: حتى جابر تكلم، تقيم الجري، تقيم عدد ساعات اللعب، التمريرات، كل شيء تقيمك يعني في هذه البطولة. يعني
2: وهذه بطولة تحظى بمتابعة من القيادات في الدول، يعني الله يحفظهم، يعني الكل مهتم ومتابع في هذا البطولة. لذلك هذا البطولة مستمرة، هي بدأت بفكرة في 68 كانت من الأمير فيصل، بعد ذلك الوفد البحريني اشتغل عليها وتم مناقشتها مع الفيفا آنذاك، ورجعت وانتقلت هذه الفكرة وتبلورت وتحولت إلى بطولة. وإحنا نتحدث الآن عن 27 بطولة، تتحدث عن رقم مش سهل، يشارك البعض ويختفي البعض. والآن تطورت البطولة، أصبحت حتى مع النظام
0: نظام الجديد المجموعة.
2: أعتقد أن هي يعني أصبحت تنافسية أكثر وأجمل. ليش؟ لأن فيها صار خروج مغلوب من الدور الثاني، فتعطيك دائما مباريات خروج المغلوب فيها حماس أكبر.
0: أكيد طبعا.
2: من النظام الدوري
0: طبعا. هو بالنسبة لنظام الدوري كان حتى نشوفه في البطولات بشكل عام، يعني ما هو الحماس اللي تشوفه في البطولات المجمعة؟ إن كانت كأس الخليج ممكن هي البطولة الأكثر جمالا فعلا لما صارت نظام المجموعتين، نتحمس للقرعة حتى. كابتن عبد الله، منتخبنا مع مين راح يكون؟ المنتخبات مع مين؟ كيف راح تكون المواجهات؟ نصف النهائي كيف راح يكون؟ ففي كثير من الحماس.
1: بالضبط، يعني البطولات الدوري من الدوري من دور واحد كانت، يعني قلت لكم السيطرة كانت كويتية عراقية وكانت شبه محسومة البطولة، يعني المنتخب الكويتي يجي خلاص مرشح، المنتخب العراقي يجي مرشح. ولكن شوف من اختلفت اختلف نظام البطولة وصارت المجموعتين، فعلا الناس ترقب، الناس تشوف من المجموعة من الأقوى.
2: هو في نقطة كابتن عبد الله وسلوى، قبل كان السيطرة كويتية وعراقية لأن كانت هذا المنتخبات متفوقة على منتخبات كثيرة على مستوى جودة اللاعبين. كانت المنتخب الكويتي كان أفضل من المنتخب الوطني، أفضل من المنتخب البحريني،
0: بكثير.
2: أفضل من يعني
1: أكيد جايبة ثلاثية راح كأس العالم.
2: السعودية بدأت بشكل قوي في كرة القدم، الاستثمار في كرة القدم من ما ظهر ماجد عبد الله مع النصر، ومن ثم بطولة الآسيا في 84 إذا ما خانتني الذاكرة
1: في سنغافورة فازوا.
2: نعم. فبعد نفس الشيء لقطر من لما استضافت أمم آسيا في 88 إذا ما خانتني الذاكرة، وبدأت الآن مع بداية الألفية، لما بدأت مع بداية الألفية صار شوية تغيير، صار إنه ممكن معاملة اللاعب الخليجي كلاعب محلي في الدوريات، ظهر تطور شوية اللاعب العماني انتقل للدوريات الخليجية، اللاعب البحريني تغيرت البوصلة، أصبح الكل منافس، حتى لو ما متغير النظام بتشوف يمكن منتخبنا يحقق البطولة، منتخب البحرين راح ينافس عليها، لأن صارت المنتخبات متساوية في المستوى، أصبح صحيح. اهتمام أكبر، في اهتمام كبير أيضا في هذه الدول في لعبة كرة
0: أكيد.
2: القدم.
0: أكيد أكيد طبعا في كثير من الاهتمام
1: طبعا دون تشكيك يعني بالأفضلية المنتخبات اللي بعد النظام المجموعتين هي أفضل، كانت هي أحسن من المنتخبات اللي يعني جات في مراكز متأخرة. أنا أتفق معك، يعني ما كان يمنع نظام المجموعة الواحدة أن المنتخبات اللي فاز فيها تفوز فيها مرة أخرى، لأن مثل ما قلت اهتمام المراحل السنية، خاصة أنا أتكلم عن منتخب الإكوادور منتخبنا الوطني، الاهتمام بالمراحل السنية أدى إلى ظهور يعني جيل ذهبي اللي فاز بكأس الخليج الأول في السلطنة، وبعد ذلك يعني انطلاقتنا كانت من الدوحة طبعا، وبعد ذلك أبو ظبي وتوجناها في مصر.
0: نعم خليج 17. ومن أيضا مستمعينا اللي يحب يشاركنا في حديثنا وإحنا نتكلم عن بطولات كأس الخليج بشكل عام، أو حتى أنتوا كمتابعين كمشجعين كعشاق البطولات، بطولات كأس الخليج اللي تعودتوا عليها، هذه البطولات من سنوات رافقتكم ذكرياتكم كثيرة أكيد مع بطولات كأس الخليج، سواء كنتوا من مشجعين منتخبنا الوطني، أو حتى أحيانا لما يطلع منتخبنا من البطولة تنتقل أنت لمنتخب ثاني تشجعه في البطولة، فبحكم الصداقات أحيانا اللي تكون بينك وبين مثلا ولد عمك أو يعني أحد تعرفه من دول الخليج تحب تشجع منتخبه وتروح معاه الملعب وتشجع، ففيها من الألفة والمحبة والتفاصيل الجميلة أكيد في البطولات. اللي يحب يشاركنا مستمعينا على 24689151 عبر الاتصالات والواتساب على 7244-2009، وراح نتكلم عن بطولة خليج 27 زين منتخبنا يستانس يستاهل

لو سجل البطولة العمانية محمد ربيع ووليد عبد الله يقول كلمة عمان بكأس الخليج 19.

المنتخب العماني محسن جوهر أحسن تنفيذ الضربة الترجيحية الحاسمة وبعث الجوهر والألماس والذهب إلى السلطة.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم وعلى بالي برنامج خليجي 27. لا احنا جزء يعني لا يتجزأ دائما من البطولات. تسخين دائما في تسخين، لكن عاجبني التسخين داخل في عمار يعني، فدخول قوي صراحة. يا مرحبا بكل اكيد الزملاء الموجودين، تحية لك يا عاصم، يعطيك الصحة والعافية ان شاء الله. زين الدعم هناك عند عمار على 7244200. نرحب فيكم مستمعينا، وأيضا نرحب بكل اللي تواصلوا معنا عبر اتصالات 24698151. حديثنا عن بطولات كاس الخليج، احنا نسخن معاكم عن البطولات. قبل ما نبدأ الحديث أيضا خلال الأسابيع القادمة إن شاء الله أيضا عن البطولة بشكل أكبر، على الفترة الجاية راح تعلن أكيد القوائم اللي راح تكون قوائم المنتخبات اللي راح إن شاء الله تتواجد في البطولة، بطولة خليجي 27 راح تستضيفها المملكة العربية السعودية في مدينة جدة بإذن الله تعالى. شكرا للي شاركونا، عندنا بعض الرسائل. أطيب تحية مسائية لكم وضيوفكم الكرام، معكم سليم الكيومي. تعقيبا على بطولة كأس الخليج، يفترض تكون محطة إعداد فعلي لمنتخبنا الوطني ومنتخبات أخرى، ورفع سقف طموحات المبالغة في نهاية المطاف، سواء حققنا أو لم نحقق مجرد تحصل حاصل، المهم الاهتمام في بطولات رسمية، تصفية كأس العالم كذلك كأس آسيا. وكاتب أرجو من الإعلاميين أو النقاد الصحفيين عدم الضغط الغير منطقي للمنتخب في كأس الخليج، قد يكون هناك نتائج سلبية عكسية في ظل وجود الجهاز الفني بقيادة طارق السكتاوي، ما زال يستكشف مستويات الفنية للفريق. أنا عجبتني الرسالة على فكرة، لأن أول
1: من
0: مرة
1: هذا سليم؟
0: سليم، لأن ما عرفتك يا سليم، تعرف ليش يا سليم ما عرفتك؟
1: أني أول
0: لذكرت أربع مرات أنه هو سليم
1: مهكر رقمه،
0: فأقول لك أنا شفت رأسمه
2: في شوية تفاؤل يعني،
0: لأنه أول مرة أشوف فيه تفاؤل عند سليم، فأنا أشوف سليم والواحد ثاني. أحييك سليم على التفاؤل صراحة، لأنه دائما كان ينظر بنظرة يعني ما فيها تفاؤل نهائيا، بس يحسب لك يعني تصحيح المسار بصراحة قبل البطولات.
2: لا يبين هو داعم كبير للكابتن طارق السكتاوي وفاهم أيضا، من الناس الفاهمة أيضا.
0: أي طبعا
2: أمانة لما البطولة هذه تكون إعدادية، وهذا الصح، البطولة هذه إعدادية في الأخير لما بعد، والبعد أصعب، البعد هو الرسمي، هو الطموح. يعني سلوى، إذا قلت لك أن شارع العماني ينظر إلى كأس الخليج أو النتائج الإيجابية في كأس الخليج أشياء عادية صارت. أنا أشوف كذا يعني، الناس كلها لما تقول
0: بس
2: خلاص أنتوا قادرين على كأس الخليج، ونريد نشوفكم في البطولات الرسمية الأهم، تصفية كأس العالم، نشوف في كأس آسيا. أعتقد أن هذه البطولة مثل ما قال سليم اتفق معه تماما، راح تكون إعدادية للكابتن طارق، ويكتشف يعني أكثر عدد من اللاعبين في البطولة. سلوى، في البطولات الرسمية هي المحك، البطولة الرسمية هي النفسية تلعب، هي اللاعب يبين معدن اللاعبين، أيضا الفريق التيم كيف متجانس ولا ما متجانس، هذه الأشياء كلها راح تبين في الثلاث مباريات هذه اللي راح نلعبها في جدة من 23-26-29
0: بإذن الله. كم رسالة سليم يقول أعتقد النسخة القادمة قد يكون المستوى الفني للبطولة ليس عاليا بحكم معظم المنتخبات غير جاهزة مع بداية الموسم، و وفق المتداول تشكيلة منتخبنا الوطني اللي انتشهد تغيير كبير، سيكون دخول 3 أو 4 لاعبين في التشكيلة. هي مش تشكيلة، قصدك القائمة يا سليم، قائمة منتخبنا الوطني. خلينا احنا ما نستعجل خلال الفترة القادمة، اصلا ترى في اسبوعين بس عن البطولة، فالمفترض انه خلال هذا الاسبوع على نهايته المفترض انه المنتخبات تبدأ تعلن القوائم. كابتن عبد الله، احنا اسبوعين،
2: 3 أسابيع الفيفا هذه كل منتخبات العالم راح تعلن قوائمها، ومثل ما تفضل سليم وحتى ما عرفت تتفقوا معي، بداية موسم معناته أيضا الجاهزية أعتقد ما راح تكون توب 100%، رغم أن بعض الدوريات بدأت أو أغلب الدوريات بدأت، وبعض اللاعبين بدأوا خلاص يلعبوا مباريات رسمية. إحنا لاعبين جولتين في كاس صحار الدوري، ولاعبين بنلعب 3 جولات في دوري جندال، يعني لاعبتنا أغلبيتهم لعبت، والفرق اللي الثلاثة الأهم اللي فيها اللي منها لاعبين منتخب الوطني في قمة عطاها. أنا تابعت مباراة الشباب والنهضة كانت قوية، أيضا عندنا مباراة سيب غدا وبعد غد مع النهضة هي مباراة قوية أخرى. أعتقد يعني بدأت بدأت العجلة تدور، ولكن مثل ما مش نص الموسم شل، ولو نص الموسم تحصل اللاعبين في جاهزية أكبر.
0: صحيح.
2: ففعلا البداية راح تكون
1: بس
2: شوية
1: بس مناسب. هذا ينطبع يعني
2: ينطبق على الجميع،
1: على كل المنتخبات يعني. نعم. دائما كل المنتخبات بادية الدوريات في نفس التوقيت.
0: صحيح.
1: هو ربما اللي يختلف أنه الأندية في الدوريات الأخرى تستعد مبكرا، احنا نستعد باسبوع وبعد ذلك نبدا في الدوري، لذلك الرتم يكون اقل تصاعدا. ولكن لما ناتي لهذه البطوله، انا اعتقد هذه البطوله من الناحيه الفنيه راح تكون قويه.
0: نعم.
1: ليش؟ لان هذه البطوله تسبق بطوله جدا مهمه لهذا المنتخبات الخليجيه،
2: وايام فيفا كل اللاعبين راح يكونوا فارغين.
1: لا، اللي هي بطوله كاس اسيا اللي راح تكون في يناير من العام القادم.
0: نعم، في المملكة أيضا.
1: فالكل أعتقد كل المنتخبات راح تلعب في المنتخب الأول مع تجربة بعض اللاعبين العناصر، اللي لكن راح تلعب بتقريبا المنتخب الأول اللي راح يشارك في بطولة آسيا. لذلك المأمورية راح تكون أصعب على منتخبنا. ليش؟ لأن منتخبنا يمر بمرحلة ضغط كبير على كابتن طارق. هل أنه هذا البطولة هي الوقت المناسب للتجربة والإحلال، أو أنه يمشي مثل ما مشى بقية المدربين ومنتخباتنا في كل بطولة كأس خليج؟ المطالبات كبيرة بالمنافسة، لذلك ما نشوف تجربة عدد من اللاعبين في بطولات الخليج. إما أن احنا يستمر، لأن كابتن طارق لو ذكرين سلوى في المؤتمر صرح أن فكرة الإحلال يعني أو التجديد في المنتخب بشكل يعني
2: جذري
1: هذه ما تكون إيجابية.
0: نعم.
1: ولربما يتفق معه الجميع، وأنا واحد من يعني الأشخاص اللي أتفق معه، لأن نحن كان يفترض أن نشتغل على تجربة لاعبين ونشركهم في المنتخب من قبل طارق وقبل وقبل في لاعبين كثار. اليوم احنا لما نتكلم عن ملهم، ترى ما نتكلم مثلا عن ملهم السنيدي، كم عمره الان ملهم السنيدي اصبح؟ مع ان ملهم ما اخذ الفرصة الكافية، كان يفترض انه يشوف ملهم من 4 سنوات يتم تجربته.
0: نعم.
1: فهذا الافكار اليوم بتشكل ضغط على كابتن طارق، كيف ممكن يعمل قائمته للمشاركة.
0: نعم. طيب بشكل عام بطولة كأس الخليج هي تعتبر تجربة لكثير من اللاعبين، يعني تجربة مدرب للاعبين، أنا قصدي كابتن عبد الله، وتفرز بطولة كأس الخليج الكثير من المواهب. ما أتكلم عن اللاعبين الواصلين، أتكلم عن المواهب اللي يكون لاعبين صغار
2: بصيغة أخرى،
0: يحظوا بتجربة، يحظوا بفرصة يعني من المدربين
2: بصيغة أخرى. هي مش مرحلة إحلال، أنا ما شفت منتخب يعني دخل المنتخب السعودي فقط كان يدخل بالفريق تحت 21، ولكن هي مش مكان للإحلال. والضغط اللي تكلم عنه كابتن جابر، ترى شوفي سلوى، احنا نتكلم نقول بطولة ودية، بطولة خارجية من فيفا، لكن من تبدأ البطولة سلوى الكل مطالب بالنتائج، حتى المدربين يعني. فاعتقد ان الكابتن طارق تكلم بنقطة مهمة، الآن اعمار لاعبيني مناسب، عنده يعني 6 إلى 7 لاعبين في العشرينات، يتكلم من 20 إلى 24، وتكلم ايضا يعني ان الاحلال بصمت افضل من الاحلال بضجه. فهو يالس يشتغل، ولكن يعني يحتاج وقت، لانه يعني احنا ما راح اكيد ما انا ما اعرف، انا اتكلم عن نفسي، اعتقد ما راح يحاسب على البطوله هذه حساب يعني ليش ضعت البطوله او ليش ما صعدت. اعتقد انه راح يعطوا كل فرصته في هذه البطوله، وراح يقيموا المشاركه علشان تكون مشاركتنا في اسيا ايجابيه اكثر.
0: نعم. لا
1: بس الهدف لازم يكون واضح عبد الله، انت لما تقيم المدرب،
2: هو تكلم عن المنافسة،
1: تقيم المدرب لازم هو اللي يضع الهدف، ما احنا يعني لازم ايش الهدف من المشاركة؟ هل الهدف من المشاركة اللي هي يعني تجربة بعض اللاعبين ويعني لانخراطهم مع اللاعبين الاخرين، او تجربة او مثلا منافسة؟ ومن القائمة أنت تقدر تستشف إيش فكرتنا من المشاركة، بس ما يصير نحن ندخل المنافسة ما نشوف القائمة تكون هي نفس ما هي اللي كانت موجودة بنفس على اللاعبين. ما نشوف في لاعبين واعدين وما نقدر ننافس، بعد ذلك نقول لا والله إحنا كانت تجربتنا جيدة. لا، لازم يكون هدف واضح.
0: نعم.
1: هدف المنافسة أو هدف أنك أنت توقف على هذا المنتخب للبطولة اللي هي بطولة آسيا.
0: نعم بإذن الله.
2: أتفق.
0: على 7244-2009 شكرا للي شاركونا عبر الواتساب. اللي يحب يشاركنا أيضا عبر الاتصالات 24-698-151 حدثنا عن بطولات كأس الخليج بشكل عام وأيضا عن الاستعداد القادم لبطولة خليج 27 على بعد 14 يوم فقط من انطلاق البطولة في مدينة جدة السعودية. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
3: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: يا هلا ومرحبا، شخبارك؟
3: الله أخ سلوى، كيف الحال؟
0: أهلا يا زيد، الحمد لله، شخبارك؟
3: مساكم كابتن جابر، كابتن عبد الله.
1: مساء الخير يا زيد.
0: يا مرحبا يا زيد،
3: حياكم الله.
0: حياك الله، تفضل.
3: سالم العمراني أول معاكم.
0: سالم، أهلا يا سالم،
3: حياكم الله.
0: نفس الصوت من أصدقاء البرنامج زيد من صلالة، نفس الصوت، سبحان الله. يا مرحبا، نشرف فيك يا سالم، تفضل.
3: صح. والله يعني أنتوا ذكرتوا نقاط أن الإحلال يكون بشكل تدريجي.
0: نعم.
3: لكن يعني أنا أخالفكم الرأي. اليوم نحن الهدف الأسمى والهدف الكبير كأس العالم بعد 4 سنوات إن شاء الله تعالى.
0: إن شاء الله.
3: لذلك يعني اليوم إذا كان عمر اللاعب ما بنذكر اسمه، يعني إذا كان عمر اللاعب في 30 بعد 4 سنوات، هل اللاعب قادر إنه يعطي كأس العالم، يعني تصفيات كأس العالم؟ اليوم أنا مع صراحة بث روح الشباب في المنتخب والإحلال بشكل سريع، على أساس أن طارق سكتيوي يعني يكون ثابت على تشكيله معينة، على أسماء معينة، يعني يكون عنده قوة هجومية في النص في الدفاع، فيعني لابد أن يرتب صفوفه على أساس يستمر مع هذا المنتخب فترة أطول، على أساس أن تصفيات كأس العالم.
0: نعم.
3: أمانة يعني بعض النقاد يقول لك لا، لابد أن نمزج بين الخبرة والشباب. هو المزج طبيعي، شيء مناسب يعني وشيء جيد صحي، لكن في النهاية أنت اليوم أنت تطمح لهدف أكبر، تسعى لهدف أكبر، طارق سكتيوي يسعى لتصفيات كأس العالم.
0: نعم.
3: فأنا أرى يعني الإحلال بشكل سريع، أنا أفضل هذا الأمر حقيقة، يعني خلفكم الرأي. وفي النهاية إن شاء الله نتمنى المنتخب، يعني كأس الخليج بطولة أخوية، لكن الكل مثل ما قال كابتن عبد الله من تبدأ البطولة نحن نريد نتائج، نريد يعني نحقق بطولة
0: بالفعل،
3: لكن في النهاية سبحان الله يعني لابد نفكر أبعد عن كده.
0: أنت كيف تنظر؟ كيف؟ نعم. تفضل سالم كمل.
3: مثل ما قلت لك يعني احنا ننظر للابعد عن كذا، لابد ان نكون منظورنا يعني باستدامه مع هذا المنتخب للوصول للهدف الاكبر، الهدف الاسمى.
0: نعم باذن الله تعالى كاس العالم 30 ان شاء الله. يعطيك الصحه والعافيه سالم. شكرا.
3: الله يعطيك العافيه ومشكورين على البرنامج. الله
0: يحفظك. جزاك الله خير، شكرا على اتصالك، يعطيك العافيه. والشكر أيضا للي شاركونا على 7244-2009 عبر الواتساب والاتصالات 24-698-151. تفضل كابتن جابر، حاب تضيف شيء؟
1: لا، احنا قبل كاس العالم احنا
0: عندنا كاس آسيا.
1: كاس آسيا، كاس آسيا بالنسبة لنا أهم من كاس العالم، ترى احنا معتنا تاريخ كبير في كرة القدم، يعني عشان ان نفكر فقط في كاس العالم. احنا مشينا بالتدريج، عملنا بصمة كبيرة في كأس الخليج، الآن مطالبين ان نعمل بصمة اكبر في كأس آسيا، ان نصل لأول مرة الى دور الثمانية. هذا طموح كبير بالنسبة لنا نحن، وخير لان 4 سنوات نفكر في كأس العالم. نعم انت تفكر في في البطولات القارية او البطولات الاهم الكبرى، لكن بطولة كأس آسيا لا تقل أهمية من كأس العالم، لأنك أنت تفكر تنظر لكأس العالم وعندك بطولة كأس آسيا. لذلك في هذه الفترة بالتحديد الإحلال التدريجي، أنا أختلف جزئيا مع كابتن سالم.
0: نعم.
1: أن الإحلال التدريجي لربما بيكون جيد، لأنك أنت عندك بطولة مهمة بعد 4 أشهر، وبطولة تعتبر جدا مهمة، أنت حتى يعني أكيد. يمكن عدد مشاركاتنا قليلة في هذا البطولة، يمكن 4 مشاركات أو 5 مشاركات، لذلك مهم أن نحن نركز في هذا البطولة، نصل لأول مرة فيها إن شاء الله، يكون عندنا طموح نصل فيها في لدور الثمانية لأول مرة.
0: نعم.
1: هنا الطموح يرتفع. بعد ذلك أنت تفكر في خطة كأس العالم.
0: أكيد طبعا. هو يمكن المجمل الحديث إذن كابتن جابر أنه كابتن طارق سكتيوي موقع 4 سنوات، ف فهو راح يمر على كأس الخليج، على كأس آسيا، وعلى تصفيات المؤهلة أيضا لكأس العالم 2030 في المغرب، إسبانيا.

0: المنتخب مفتوح للجميع، وان الاحلال بدون ازعاج هو اللي فضله. يعني دائما حتى لما كان في المنتخب المغربي كان يعمل كل خطواته يعني بصمت.
1: نعم.
0: اعتقد ان احنا نراقب مثل كل المراقبين، هذه اول بطوله رسميه للكابتن، واحنا ان شاء الله هو واضع خطه ل 2030، واحنا راح نشوفها سنه بعد سنه. ولكن لما تشوف المعني هو بالمنتخب وبالمشوار الطويل يتكلم بصراحه دائما، فاحنا يعني انا احس نوع من الاطمئنان في توجهه ونهجه الكابتن طارق.
1: نعم. طيب نرجع شوي لبعض المشاركات على 7244200 عبر الواتساب والاتصالات 24698151. حديثنا مستمعين عن بطولة كأس الخليج وأيضا عن الاستعداد القادم لبطولة كأس الخليج خليجي 27 في مدينة جدة السعودية. عندنا ماجد المعولي كاتب مشجع المنتخب الوطني الأول ماجد المعولي وراسل لنا فيديو في لقاء مع المدرب المغربي طارق السكتاوي مدرب منتخبنا الوطني الأول. كل التوفيق لمنتخبنا الغالي وبإذن الله القادم أجمل بإذن الله. ماجد معروف طبعا ما شاء الله عليه، وين ما المنتخب موجود ماجد موجود.
0: تحية لماجد ومشجعين منتخبنا الوطني
1: وكل مشجعين منتخبنا أكيد. وإحنا متأكدين أيضا أن مشجعين منتخبنا الوطني ومحبين منتخبنا الوطني راح يتواجدوا أيضا في مدينة جدة السعودية بإذن الله تعالى لمؤازرة منتخبنا الوطني في البطولة القادمة إن شاء الله. عندنا بعض الرسائل. مساء الخير، وجهة نظر بسيطة، أشوف زين لو يتم تطعيم المنتخب الأول ببعض العناصر اللي تميزت في منتخب الشباب المتأهل لإكسابهم خبرة النهائيات وفي نفس الوقت تهيئتهم لكأس آسيا وكأس العالم في المنتخب الأول. من أبو عبد الله من صلالة، أهلا يا أبو عبد الله ومساءك خير، شكرا على تواصلك معنا.
0: شوفي سلوى، كل منتخبات المراحل السنية تحت إشراف المدير الفني للمنتخب الأول في العالم، كذا النظام سلوى. يعني أنا المدير الفني للمنتخب الأول، كل المنتخبات اللي تحت هي تابعة لي. فنشوف اليوم حتى ديليفونتي مستدعي 3 لاعبين من منتخب الشباب، نشوف في فترة من الفترات توخيل استعاد ملاعب ولا لاعبين من المنتخب تحت 21. أنا أعتقد أن هذا النظام اللي راح يمشوا عليه وهو ماشي عليه في المغرب كان أصلا.
2: تعرف ليش المنتخبات تسوي كذي؟ لأن الأندية هي اللي بدت. الأندية في أوروبا أصبحت تشرك لاعبين 16-17 سنة بالضبط. فاللاعب هذا أول شيء يثبت فيه نادي، يثبت جدارته في نادي عمره 17-16 سنة، يثبت الأمال كم عمره. بعد ذلك المدرب
0: المنتخب
2: نحن معنا الإشكالية بالعكس، نريد المنتخب مدرب المنتخب الأول يستدعي اللاعب من منتخب الشباب أو منتخب الأولمبي، وهذا اللاعب يلعب في منتخب الشباب لكنه وينه؟ ولا نادي يلعب، وخصوصا أنك عندك فترة الآن عندك ما عندك حتى مسابقة لهذا الفئة. هنا الإشكالية، نشوف في الأندية ما يعني تعتمد على اللاعبين الشباب.
0: اعتقد كل لاعبين منتخب الشباب مؤهلين يلعبوا الفريق الاول في الانديه،
2: وربما يكونوا افضل من اللاعبين الكبار. اليوم احنا شفناهم مع كابتن حمد في التصفيات، صراحه اللاعبين ولاول مره تحصل في بعض اللاعبين عندهم يعني بنيه جسمانيه يعني قوه بدنيه جيده تعتبر على اعمارهم، لذلك احنا هذا اللي نتمنى نشوفهم موجودين في الانديه.
0: لا حتى اكد لك معلومه اكبر، جاب 30 او 40 لاعب لاستدعائهم كابتن حمد، كلهم مفروض يعني يلعبوا في انديتهم اليوم. نعم. حتى اللي تم استبعادهم ترى لاعبين كلهم جيدين، مروا الشيء الحلو انهم كلهم مروا بكل المنتخبات، يعني مروا بالناشئين والشباب. نعم. والان بيكملوا هذا عامل مساعد ان يلعبوا في دورينا. يعني انا ما بقول الاتحاد يفرض على الانديه، ولكن هذه اللاعبين فارضين نفسهم.
2: لا هو لا لا, لا, لا, لا فيه يفترض
0: في قوانين،
1: لكن انا اشوف انه دام انا لاعب في منتخب الشباب صدقني راح تكون عندي الفرصه دام اثبت نفسي حتى في المنتخب.
0: لا سلوى يعانوا ما يلعبوا مباريات
2: سلوى ما ممكن طارق، يعني منطقيا ما ممكن يشوف لاعب في منتخب الشباب منتخب الاولمبي
0: ما يلعب في نادي
2: وما موجود في نادي، ما ممكن يستدعي من مباراه ومباراتين. لكن الاتحاد
1: في المستقبل
2: يقدر
0: يعمل يفرض لاعب او لاعبين. نعم
2: اي يقدر الاتحاد المساعد الالعاب انت تديرها
0: على الاقل في كاس صحار دولي. نعم. مثلا
2: انت

0: صح. تقدر تتحكم في مسابقتك وإدارة مسابقتك.
1: نعم. طيب ناخذ شوي مشاركات الاتصالات 2 4 6 9 8 1 5 1، نتبادل وجهات النظر، بالعكس نستفيد من بعض يعني بوجهات النظر، وجهات نظر المستمعين أيضا، ونقرب دائما وجهات النظر عبر برنامج في المرمى. حياكم الله عبر إذاعة الشباب. السلام عليكم.
2: السلام عليكم أختي سارة، كيف حالك؟ طيب.
1: عليكم السلام ورحمة الله، يا هلا ومرحبا.
2: كيف حالك؟
1: أهلا يا عمر، شخبارك؟
2: بالعافية. طيب.
1: يا مرحبا يا عمر، تفضل.
2: كيف حالك الكابتن جابر كابتن عبد الله؟
3: مساء الخير يا عمر، كيفك؟ عمر.
2: الله يعطيك الصحة والسرور يا رب يا رب يا رب يا رب. أخباركم طيبين؟
1: الحمد لله، تفضل عمر.
2: يعني أنا أنظر كأس الخليج خلاص الحين طافت، يعني كأس الخليج نحن ننظر هي نهائي بطولة، بطولة هي تفرح الشعب وتفرح المواطنين وتفرح يعني الجماهير.
1: نعم.
2: لكن نتمنى يعني ننظر لما هو أرغب من كأس الخليج، يعني كأس آسيا وكأس العالم، لأن المنتخبات لصعود كأس العالم ما بكسر عنا يعني اهتماما.
1: نعم.
2: إحنا اهتماما وخلاص، يعني نخلي كأس الخليج هي بطولة تنشيطية كذي، يعني إنه نهتم بكأس العالم أفضل، يعني أرى كذي يعني شيء.
1: نعم.
2: ولكن هي بطولة يعني جماهيرية وبطولة مطلوب، يعني مطلوب لكل بطولة، يعني مجلس التعاون يعني طالبين هذه البطولة. لكن حن يعني أنا أرى إن إحنا نهتم في هذه في المرحلة، لكن إحنا ننظر لما هو أرغب من هذا الشيء.
1: هذا
2: الشيء والله بغيت أقول لكم يعني.
1: واصلة وجهة نظرك يا عمر، لكن انت بتزعل يوم منتخبنا يخسر في كأس الخليج؟
2: لا
1: انت اكثر واحد تزعل.
2: انا افرح.
1: انت اكثر واحد تزعل يا عمر، تتصل زعلان في البرنامج.
2: ما يرجع ما يرجع كيف من يجيب كأس الخليج اول خلاص بطولة. طيب الحمد لله
3: الحمد لله.
1: واذا ما رحنا النهائي تزعل؟
2: والله هي مطلوبة، اقول لك هي مطلوبة كأس الخليج، لكن ايش احنا نتمنى انهم ينظروا لما هو أرقى من هذه، يا كأس آسيا يا كأس العالم، الصعود لكأس العالم يعني
1: إن شاء الله
2: نود نفرح للشعب دي أي الأوقات يعني في مرحلة يعني
1: إن شاء الله بإذن الله يا عمر.
2: الله يعطيكم الصحة.
1: الله يحفظك. الله يحفظك.
2: أفرح بعود أتبرع لكم برنامجكم مرة أخرى يعني في الموسم إن شاء الله. التوفيق لكم.
1: جزاك الله خير. الله يحفظك يا مرحبا بك. شكرا عمر، من أصدقاء البرنامج الدائمين أكيد يستمع لنا دائما باستمرار في كل المواسم، يشاركنا ومنتخبنا بالنسبة له هو الأهم، ودائما الحلقة فيها منتخبنا. عمر من الناس اللي دائما يتصل أكيد، الله يعطي الصحة والعافية، وتحية لكل أيضا المكفوفين اللي يسمعوا البرنامج، وكثير عندنا أكيد منهم يتابعونا في البرنامج ويتواصلوا أيضا معانا، ونتمنى إن شاء الله أن نكون أيضا نقرب دائما المسافات بيننا وبينكم كمستمعين. كرة القدم تجمعنا على المحبة مثل ما هي أيضا بطولات كأس الخليج مستمعينا، وإحنا دائما نتكلم أن بطولات كأس الخليج مهما كانت ودية، لكن هذه البطولة الودية هي ودية في قلوبنا من المودة والمحبة والألفة والصداقة والتفاصيل الجميلة والذكريات الأروع. حتى وأنا أتكلم بدون أوراق عن بطولات كأس الخليج، لأنه هي البطولة الوحيدة اللي ممكن أنك تسترسل في الحديث عنها بدون أي أوراق، لأن المشاعر هي اللي تجبرك أنك تتكلم عن هذه البطولة مهما كانت النتائج، مهما كان منتخبنا يقدم ما يقدم في البطولة، مهما كانت المنتخبات. اليوم أنا أزعل إذا أشوف المنتخب الكويتي ما يقدم في بطولات كأس الخليج، أزعل إذا أشوف المنتخب السعودي ما يقدم، المنتخبات الأخرى البحريني القطري الإماراتي كل المنتخبات والعراق واليمني، ما بس منتخبنا. تعرفون ليش؟ لأنه في اليوم اللي المنتخب الكويتي ولا المنتخبات الثانية تكون في أوج عطائها في البطولة، البطولة تكون أجمل، تكون أروع، المنافسة تكون أحلى. صحيح إحنا نتمنى منتخبنا الوطني يكون دائما الأفضل في البطولة، ونفرح أكيد وتفرحنا البطولة مهما كانت، لكن في الوقت اللي يكون إخواننا الخليجيين المنتخبات الخليجية في كامل قوتها، وإحنا نكون سعيدين أكثر، نشوف مباريات أجمل، مباريات أحلى، لاعبين أيضا وإعلاميين أيضا مميزين يخرجوا ببرامج بصحفهم اللي يكتبوا فيها تفاصيل جدا كبيرة ما ممكن إن إحنا نجلس نتكلم فيها في البرامج كثر ما هو شعور بالدرجة الأولى. فهذا هو الشيء.
0: لا والله ما نزعل، سمحي لي سلوى، يوم كانوا يفوزوا علينا 5-6 ما كانوا يزعلوا على أداء مستوانا، خلينا الحين نفوز عليهم.
1: انا اتكلم عن انا شعور شعورك انا والمستمعين. أيوة. انا والمستمعين فاهمين بعض.
0: انا ما معك انت ولا المستمعين.
1: بالنسبه لنا انا والمستمعين شيء مختلف. انا اليوم اتمنى اشوف المنتخب الكويتي ينافس، لكن اذا كان المنتخب الكويتي ضعيف في الملعب ما بتكون من طرف واحد.
0: من طرف يوم كان المنتخب الكويتي يفوز علينا لين منتصف التسعينات بالخمسة والأربعة والثلاثة ما كان يرحمنا.
1: لا ما له دخل إلى الموضوع. أنت رحت في مكان ثاني.
0: لا أنا أكلمك هي كرة القدم أوكي إحنا.
1: لا أنا أتكلم لكن... أنا أتكلم عن مستويات، إنه أنا أتمنى أشوف المستوى الفني. أنا قصدي أشوف المستوى الفني جميل في البطولة، ما يكون منتخبات في منتخبات ضعيفة. أنا شفت اليوم المنتخب اليمني البطولة الماضية 26 كيف أصبح المستوى الفني للمنتخب اليمني، كيف تطور المنتخب اليمني، كيف كان المنتخب اليمني في البطولات، كيف صار الحين المنتخب اليمني في البطولات، أصبح ند قوي في بطولات كأس الخليج، وهذا شيء جدا جميل أفرزته البطولة في بطولات كأس الخليج. عموما دائما الاختلاف رأي لا يفسد للود قضية، إنما يخلق أفكار جديدة دائما سواء كان في البرنامج أو حتى أكيد مع المستمعين. ناخذ شوي بعض الرسائل. مساء الخير كباتن، ما هي فكرة الاتحاد لمستقبل الكرة العمانية؟ هل تطور الدوري بعد إضافة أندية أخرى؟ أتمنى ما تتكلمون عن مواضيع الدوري، الدوري وكيف ممكن تطور الكرة العمانية، وهذه المواضيع المتشعبة والطويلة جدا احنا ما فاتحينها في البرنامج وما راح نفتحها الحين في البرنامج. احنا حديثنا عن بطولات كاس الخليج، حديثنا عن بطولة كاس الخليج 27 اللي راح تكون في مدينة جدة بإذن الله تعالى، موضوع كيف نطور الدوري وكيف يكون عندنا مستقبل الكرة العمانية وكيف يكون عندنا رؤية مستقبلية، هذه يعني مواضيع جدا كبيرة وملفات كبيرة تحتاج حلقات كبيرة. واللي يحب أيضا نتكلم عن الدوري وعن الأندية عندنا برنامج آخر أكيد عبر إذاعة الشباب، بإمكانكم تتواصلوا مع الزميل حسين العميري في برنامج بطاقة بيضاء كل سبت الساعة 5 المساء، البرنامج متخصص للحديث عن الدوري بشكل أكبر. شكرا عماد الشماخي يعطيك العافية. عندنا عبدالله الكمالي مساء الخير سلوى والكباتن عبدالله وجابر، عندي اقتراح لمنتخب الشباب، أتمنى يشارك في دوري جندال لكي يكسب احتكاك أكثر ويحافظ على نسقه ويستفيد أكثر، من أبو عبد الله الكمالي.
3: ليش لا؟
1: شكرا يا أبو عبد الله.
3: ليش لا؟ هذه واحدة من الأفكار اللي كان يتبعوها يعني مدربين كبار، إنهم يشاركوا الفريق يعني الواعد في دوري ونتائجه ما محسوبة سلوى، يعني يلعب مباريات صحيح هو في الترتيب موجود ولكن في الأخير يعني يعتبر هو مشاركة واحتكاك. هذا إذا اللاعبين فعلا يعني 70 أو 80% من اللاعبين ما يشاركوا في أنديتهم في الدوري.
1: نعم.
3: أنا مع الاقتراح هذا ليش لا.
1: طيب مساء الخير، مشكورين على البرنامج الجميل، من محمد البريدة. شكرا يا محمد، يا مرحبا بك، يعطيك العافية. عمر عندك شيء عن منتخبنا؟ كذي أغنية عن منتخبنا عن كأس الخليج، شيء كذا يعيشنا يرجعنا لبطولات كأس الخليج. وإحنا ما زلنا أكيد، أنت تبي دقيقة أنا أعطيك دقيقتين من الحكم، حكم يعطيك دقيقتين يا عمر. شكرا لكل اللي شاركونا على 7244209. وبالنسبة لحقوق النقل طبعا بدت القنوات الخليجية بدت، أو بعض القنوات الخليجية خلاص يعني اشترت حقوق النقل. بالنسبة للتغطية بشكل عام راح نخبركم إن شاء الله في الأسابيع القادمة بإذن الله تعالى كيف راح تكون التغطية لبطولة كأس الخليج خليجي 27. عندنا رسالة، هلا سلوى، كابتن جابر كابتن عبد الله ايش أخباركم؟ كيف كانت إجازتكم؟ إن شاء الله استأنستوا فيها، عودا حميدا للبرنامج، بالتوفيق لكم يا رب، والله يوفق منتخبنا في كأس الخليج. أحد فيكم جاهز لتحديات الريال اليوم؟ يلعب. يعطيك العافية. على طاري ريال مدريد، في راسلين يعني هل راح تتكلمون عن دوري الأبطال؟ أيوة راح نتكلم عن دوري الأبطال إن شاء الله بعدين في الدقائق القادمة إن شاء الله راح نتكلم عن دوري الأبطال، بما أن اليوم راح يكون انطلاق لدوري أبطال أوروبا. عطنا شوي منتخبنا ونرجع لكم.

للمزيد من البرامج والمقاطع الصوتية والتغطيات الخاصة، تابعوا إذاعة الشباب عبر منصات التواصل الاجتماعي، وانضموا إلى قناتنا على الواتساب لتصلكم أحدث موضوعاتنا. إذاعة الشباب.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان وبرنامج في المرمى، وما زلنا معاكم مستمعينا بحديثنا عن بطولات كأس الخليج. شفتوا الترويج الإعلاني، الإعلان الرسمي للبطولة للاعبين، لاعبي المنتخبات الخليجية الموجودين في الإعلان؟
1: شفنا، جميل جدا كان. يعني معبر مع اللاعبين السابقين. أنا مر علي أمس وطلعت عليه، يعني خذيت فرة طويلة فيه سريعة، بس يدخلك يعني هو
0: يدخلك الأجواء
1: بالذكريات. بس أعتقد في أغنية، صح؟
0: أغنية راح تكون موجودة أكيد، أغنية رسمية.
1: تعرفي هو الأكثر انتشارا الأغنية
0: طبعا،
1: أكثر انتشارا يعني من الإعلان.
0: على الأيام القادمة بتنزل الأغنية إن شاء الله. كابتن عبد الله، شفت الإعلان الترويجي للبطولة؟ وجود اللاعبين،
2: وجود اللاعبين القدامى، يعني هو أحد أساطير يعني الكرة السعودية وجدة بالذات، يعني محمد نور يمكن أعطى طابع شوية في حنين، وأيضا في حرفنة وفي كرة، وفي أيضا يعني تشويق للتشويق لأنك تشوف نجوم مثل الكابتن محمد نور يشارك في بعض الإعلانات مثل هذه. ترويج يعني فعلا للمكان، ترويج لحب كرة القدم، أعتقد يعني كان شيء مميز جدا.
0: هذا من الأشياء اللي صار فيها اهتمام كبير حتى بالمحتوى البصري، كيف يكون كابتن جابر لبطولات كأس الخليج، صار في تنافس على كمحتوى بصري، كأغاني أيضا فنية، كترويج للبطولة، أشياء جدا جميلة. وهذا الشيء أيضا خلنا نشوف أيضا فنانين يبرزوا في هذا الجانب.
1: بكل تأكيد، وهذا ربما يعني طرقتنا له في أول حديث عن بطولة كأس الخليج. كل القطاعات تشتغل فيها، كل يعني الشرائح يكونوا متواجدين، والكل يبدع، فن وسياحة واقتصاد يتعش، رياضة، صحفيين، إعلاميين، كوادر، تحكيم، الكل. والفن كذلك، لما ندخل على الأغاني، التحضير، تشوفها. احنا شفنا أمس فيديو مثلا اللي هو الإعلان 3 دقائق، هذا كم خلفه كان في عمل خلفه. اطلعوا على الإعلانات السابقة لكل بطولة خليج، الكل يعني كيف أنهم يظهرون بشكل يعني مختلف. الافتتاح، حفل الافتتاح، بتشوف في عمل، في كواليس كثيرة فيه. فهذا هذا هذا هذا هذا البطولات، يعني خصوصا البطولات اللي هي يعني شبه سنوية أو كل سنتين مثل بطولات كأس الخليج، تشوف في عمل. وإحنا شوفي سلوى، أنت لو تذكرين بطولة قطر استعدت لكأس العالم، أول شيء بدأت بكأس الخليج،
0: صحيح.
1: وأذكر إحنا لما وأنتوا أعتقد كلكم كانوا متواجدين، كنا متواجدين
0: نعم.
1: ما رضوا أن نحن يعني ناخذ التصاريح، لازم نتبع الخطوات، أن نروح إلى المركز ونسجل، وبعد ذلك يصرف لنا بطاقة، وما رضوا يعطون أي أحد بدون لا يمشي على هذه الخطوات. ليش؟ لأن هي الفكرة هم كتجربة استعدادا لكأس العالم
0: بالضبط،
1: وبعد ذلك دخلوا على بطولة كأس آسيا وكأس العرب وكذا، فخذوا تجارب بنفس تطبيق الشروط والخاصة بكأس العالم.
0: صحيح.
1: الآن السعودية أنا أعتقد راح تظهر ببطولة يعني مبهرة، لأنها هي الآن قبل كأس آسيا وقبل بعد ذلك كأس العالم اللي راح تكون مش البطولة القادمة، اللي عقبها.
0: نعم، إن شاء الله كل توفيق أكيد للمملكة العربية السعودية الشقيقة في تنظيم أيضا البطولات، كأس الخليج، كأس آسيا، وبعدها إن شاء الله أن الله عطانا عمر إلى 2034 إن شاء الله كأس العالم في المملكة العربية السعودية بإذن الله تعالى. الشخص اللي كان راسل الله يوفق منتخبنا في كأس الخليج، حد فيكم جاهز لتحديات ريال اليوم يلعب من ثني العامري؟ احنا عارفينك يا ثني، يعني طريقة كتابتك للرسالة نعرفها على طول، أصدقاء البرنامج نعرفهم يعني الدائمين،
2: والله اللي يوزع الفناية الموجود
0: مرة تبقى فانية وغيرها
2: هو بيتحدي
0: كل سنة نفس الشيء
1: ما في فنايل خلاص. خلاص أنا ما أعطنا الشرط
0: المتجر الثنائل. خلاص مسكر.
1: لا الثنائل أنا قايل للشرط يعني حتى لو يفوز ما يحصل فانيلة.
0: ليش؟
1: هو بس يعرف السبب.
0: خلاص عايلة.
1: لا أنا قايل له.
2: لا تذكر السبب.
1: لأن حتى في الفنايل لها شروط يعني.
0: شروط معينة. خلاص. تبع التعليمات يا ثني. عندنا رسالة 7244-2009 عبر الواتساب. مساء الخير سلوى والكباتن جابر والكابتن عبد الله. أتمنى إنه بطولة كأس الخليج ما تكون مجرد مشاركة وتجربة للاعبين أو التشكيلة المناسبة. بل ليكن شعارنا وهدفنا الكاس ولا غير، لأنه من هنا يمكن نحكم على جاهزية اللاعبين والجهاز الفني للبطولة الأهم وهي كاس آسيا، لأن المنافسة للعودة بالكاس الثالثة تعطي الدافع الكبير لكل لاعب والجمهور. في النهاية المدرب الكبير أخذ ما يكفي من الوقت من وجهة نظري، والباقي بعد البطولة. وآسف على الإطالة، أهلا يا أبو بهوان، شكرا على رسالتك.
2: لا شك يعني منتخبنا بدون حتى ما يدخل انه يعني راح ينافس المنتخب، يعني قلت لك متعود على البطوله وعلى نوعيه البطوله من بعد 2007. احنا يعني كثير من منتخباتنا راحت ما كانت مرشحه، يعني اقل شيء منتخبنا السنه الماضيه كنا نتكلم بنفس اللهجه. هل يعني راح يستدعي الكابتن رشيد الفريق الأول الفريق الثاني؟ ذهبنا ونافسنا في البطولة وصعدنا الفاينل في العراق في البصرة، نفس الكلام اليوم يتكرر يعني الحديث.
0: نعم
2: منتخبنا مرشح سلوى، يعني ما بغى نضغط عليهم، ولكن منتخبنا مرشح أنه يلعب أدوار يعني حاسمة في البطولة، أقل شيء بالفرنسي يقولوا دانيا كاغي المربع الأخير، راح نكون هناك إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. وعلى يعني
1: والله مجموعة صعبة الأمانة، يعني
2: كل سنة نقول كذا جابر
1: هذا البطولة، بس المجموعة صعبة
0: والمباريات السعودية الكويت
1: العراق جدول
2: مجموعة حديدية خمسة. والمجموعة الأخرى أيضا حديدية أكثر وأكثر لأن المستويات متقاربة. المنتخب البحريني حامل لقب مع المنتخب الإماراتي والقطري، المنتخب الإماراتي أيضا مدجج بالنجوم، المنتخب اليمني دائما يجي وما تعرف كيف راح يكون، في السعودية عنده جمهور ساحق أيضا، في كل أشياء يعني مرتبطة ببعضها. على الأقل إحنا راح نلعب بروفة حقيقية لكأس آسيا، بروفة حقيقية يعني المنتخبات اللي موجودة بتلعب بتشوف مثلها في كأس آسيا، هذه الحقيقة يعني لازم يعرفك
1: يعني مجموعة طحن. طيب طحن صراحة
0: نبدأ
1: مر من أول ما تبدأ من أول مباراة
0: على طول
1: ثلاث مباريات كل واحدة، بالنسبة لنا وبالنسبة للمنتخبات الأخرى الكل يعني
0: الكويت والسعودي والعراق. أيوة
1: مجموعة طحن
2: ما فيها رحمة. صحيح اتفق معك،
0: بس يعني حلو انه انت تكون في هذه المجموعات عشان يعني خلاص تشوف مستواك افضل.
2: بالعكس هي المنتخبات، هي المنتخبات اللي تحب تقابلها، هي المنتخبات في البدايه لازم تقابلها عشان تبين يعني طموحك وايضا مسارك في البطوله. اعتقد يعني احنا لعبنا من المباريات من هذا النوع، المنتخب العراقي راح نفتتح معاه وافتتحنا في البصره ولعبنا بكل اريحيه.
1: احنا لازم نفوز على العراق.
2: نعم
1: بس يعني مباراتنا مع مباريات كثيره العراق ما صرنا نفوز عليها. احنا كنا العراق نلعب ضد العراق يا فترة كم سنة احنا مرتاحين.
2: صحيح
1: الحين العراق صار لها كم فترة تفوز،
2: يعني فازت علينا مرتين ذهاب وياب في تصفيات كاس العالم 1-0 و1-0، وتعادلنا في البصرة وتعادلنا خسرنا في نهائي البصرة ايضا، تعادلنا في الافتتاح وخسرنا في النهائي. ولكن اعتقد انه يعني مبارياتنا دائما مع المنتخب العراقي هي الند بالند صايرة يعني قريبة جدا،
1: يعني تصفيات كاس العالم صراحة ذهاب وعودة يفوزون علينا وبطريقة يعني مع
2: ما كانوا أفضل منك،
1: ما كانوا أفضل منا بس يفوزون علينا مع مدربين مختلفين بالنسبة لنا نحن.
0: نعم كل يعني كل تصفيات أو كل بطولة لها ظروفها
1: ماشي، لازم نفوز على العراق ما فيها
0: لا نفوز على الكل، إحنا مش بس على العراق في المجموعة عشان نتأهل عشان نتأهل لأن المجموعة
2: النتيجة الإيجابية في المباراة الأولى يعني خلاص تدخلك في كمرشح أنك تصعد بالبطولة، أي نتيجة إيجابية
1: تعادل هذا المجموعة مجموعتنا اللي يفوز اللي يتأهل منها
2: ربما يلعب دور حاسم،
1: هو بيلعب في النهاية
0: بالضبط. منتخب السعودي طبعا احنا راح نتكلم اكثر الاسابيع القادمة، لكن فعلا المنتخب السعودي يعني بعد غياب سنوات ترجع المملكة تستضيف البطولة، وهذا يشكل عبء ترى على المنتخب السعودي، لان دائما المنتخب المستضيف يعني يحب انه يمشي بشكل جميل ويوصل الى النهائي عشان الجمهور عشان اشياء كثيرة. حتى
1: اكبر ضغط على منتخب خليجي في من سنوات على المنتخب سلوى المنتخب السعودي من متى ما حصل بطولة لا دولية لا ودية ما في. كأس الخليج متى آخر مرة محقق إنه؟
2: قديم 2003 2004
1: في الرياض.
0: زمان
1: في الرياض. في الرياض من بطولات الـ قبل النظام.
2: نعم.
1: كأس آسيا متى آخر مرة محقق إنها؟ 96
2: في قطر.
1: في قطر لا 96 في الإمارات.
2: 96 في الإمارات.
1: في الإمارات.
2: ضربات الجزاء.
1: وبعد ذلك 2000 خسر النهائي أمام اليابان
2: في لبنان. نعم
1: أيوة في لبنان. وبعدها ما تأهل أبدا
2: إلا في 2007
1: إلا في 2007 أيضا. فقط خسارة من العراق. ما في يعني ما حقق بطولات. لذلك ضغط كبير على تشوف أنت تتكلم عن أساطير ما حقق بطولة كأس الخليج.
0: نعم
1: اليوم إحنا نتكلم عن أساطير لعبوا في كأس العالم تألق في كأس فعلا. آسيا ولكن ما في بطولة نعم. باسمهم دولية.
0: أنتوا تتكلموا عن كأس آسيا وهناك عمار
1: نحن نتكلم عن كأس الخليج.
0: أي طبعا نعم وحتى عن كأس آسيا وهو يتكلم يعني عمار عنده هناك ذكريات مع هذه البطولة سنة 96 في عمان مسقط. ليش
1: أول
0: لا؟
1: بطولة تابعت
0: هو لا تجادله لأنه حاضر البطولة أول مرة يحضر البطولة يقول لك هذه بالنسبة لي يعني ما ينساها.
2: من كان مدرب منتخب
0: ومع البحرين بعد المباراة داخل سيف الحبس مسجل الهدف. شوف كل التفاصيل عنده.
2: مدرب منتخبنا كان المرحوم محمود الجوهري.
1: الله
0: ذكريات حلوة.
1: أنت بعدين سألين عند البطولة.
0: يلا نسين خبرنا.
1: تعرفي أن أنا أعرف اللاعبين من منتخب الكويت كنت أكثر من لاعبي منتخبنا.
0: ليش؟
1: لأن أنت لما تسأليني شوفي أنا لما تسأليني عن بطولات كأس الخليج أول ذكرى أول شيء يعني يجي في ذهني
0: الكويت
1: كلمة الأزيرق وعصام سكين وحسين الحضري وما أعرف من وهذا اللاعبين لأن هم كانوا يعني كانوا نجوم فارقين عن البقية خصوصا في هذا البطولة فكانوا احنا اساميهم ترسخت في ذاكرتنا اكثر من اسماء بقيه المنتخبات وحتى اكثر من اسماء لاعبي منتخبنا الوطني لان نعم. تعرفي ان احنا هذيك بدينا يعني هذيك البدايه اللي كان اعمارنا بعدنا صغار وبدينا نتابع فتشوف المباراه تعرفي اكثر الاسماء اللي تنذكر وتذكر بعدين مع اخوانك ومع اصدقائك وتشوفها اكثر مع المعلقين
0: بالضبط.
1: وفي البرامج فكان منتخب الكويتي كان منتخب يعني قوي
2: من مدربهم كان
1: جدا انت حتى يشوف حتى
0: يسال عن المدربين دائما كابتن عبد الله
2: مدربهم كان ما شاء الله
1: منتخب خارق طلعنا
2: بشار عبد الله المباراه الاخيره وفاز
1: خارق للعالم
0: سنه يعني. كم هذه كابتن عبد
1: الله في
0: بطوله نفسها
1: 96 بطوله في 96
2: هو جاي من نادي قلم وجايب 7 لاعبين ولا 8 لاعبين من يعني الاسماء اللي ذكرهم كابتن جاب ففاز بالبطوله بجداره بصراحه
1: يعني على مستوى كان المنتخب
2: كان بينه وبين خطر البطولة
0: نعم. يحتاج لنا نرجع نستضيف بطولة كأس الخليج في عمان
2: في شروط ثانية وخلاص
0: مسقط محتاجين
2: شروط الملاعب شروط مع
0: إيه طبعا لكن كابتن عبد الله يعني احنا يعني بشكل عام في الخليج المفترض انه احنا الدول الخليجية كلنا نستضيف يعني احنا نجهز ملاعبنا احنا البحرين مثلا عندك من سنوات من خليج 14 البحرين ترى ما استضافت البطوله نفس الشيء
2: خليج 21
0: عفوا اخر بطوله نعم. ويعني المفترض انه خلاص نكون جاهزين ترى هي بطوله كاس خليج محتاجه ملعبين كابتن عبد الله بالاضافه الى ملاعب التدريب فاذا انت ما عندك القدره توفر ملاعب لبطوله كاس الخليج بالعكس هذا إذا توفرها تهيئك يعني لبطولات أخرى لاستضافة بطولات أكثر
2: طبعا أنك يعني تستوفي شروط ملف استضافة كأس الخليج تأهلك لأنك تستضيف بطولات أكبر
0: نعم. على مستوى أكبر إن شاء الله تعود البطولة في مسقط في سنة من السنوات بإذن الله إن شاء الله شكرا للي شاركونا على 7244009 وشكرا للرسائل الكثيرة اللي وصلتنا اليوم في حلقتنا الأسبوع القادم راح نفتح إن شاء الله حديث أكبر وإن شاء الله الأسبوع القادم المفترض أنه أتوقع أنه القائمة تكون يعني أغلب القوائم المفترض أنه على الأسبوع القادم تكون خلاص يبدأ المدربين يعلنوا القوائم للبطولة بطولة كأس الخليج لأنه باقي فقط 14 يوم على البطولة احنا اكيد متواصلين معاكم مستمعينا في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان خلنا نروح لفاصل عمار وبعدها نرجع معاكم مستمعينا فيما تبقى من البرنامج
3: في المرمى بالبيت.

0: حياكم الله مستمعينا، متواصلين معاكم برنامج في المرمى عبر إذاعة الشباب من سلطنة عمان. وهالمرة دوري أبطال أوروبا والعودة إلى دوري أبطال أوروبا وبداية جديدة مع موسم جديد لدوري الأبطال وانطلاقة جديدة في مباريات دوري أبطال أوروبا. هذا السنة الثالثة، صح؟ الموسم الثالث بالنظام الجديد.
1: هذا نظام باريس سان جيرمان كان هو اللي مسوينا علشان يفوز بالبطولة. هذه السنة الثالثة اللي تغير فيه النظام وكل فريق يلعب 8 مباريات. صعود 24 فريق من 8 الأوائل اللي راح ينتظروا البراج اللي هو الملحق علشان يصعدوا أيضا 8 فرق أخرى عشان يلعبوا دور 16 في فبراير.
0: نعم، خلينا نتكلم قبل ما نتكلم عن المباريات بشكل عام كابتن جابر، بشكل عام يعني رؤيتك قبل ما نشوف صافرة البداية وقبل ما نشوف المنتخب الأندية كيف راح تلعب دوري الأبطال هالموسم، إيش يعني رؤيتك لدوري الأبطال هالموسم؟ كيف تتوقع راح يكون دوري الأبطال هالموسم؟
2: يعني سلوى، شوفي، هو من الصعب الحكم، ولكن احنا خلينا مثلا نتكلم عن أبرز 4 أندية كانت في دوري الأبطال الموسم الماضي. من كان دور الأربعة؟ كان فيه بي اس جي، كان بايرن، وأرسنال، وأتلتيكو مدريد. أتلتيكو مدريد بدأ الدوري هو مش في أفضل أحواله. باريس سان جيرمان بدأ الدوري وهو مش في أفضل أحواله، وباع عدد كبير من اللاعبين، وكان يمكن أفضل نادي دخل مبالغ في هذا الموسم. بايرن هو بايرن يعني ما يختلف، وأرسنال أيضا بداية قوية. فلما نشوف نرجع بعد ذلك نتوسع أكثر، نشوف ريال مدريد مدرب جديد مع مورينهو، ليفربول مدرب جديد، برشلونة شكل بادي التطور دائما مستمر مع برشلونة فليك، ودائما احنا من سنتين نقول برشلونة فليك ما ينقص اي شيء انه هو يتأهل حتى لنهاية دوري الابطال، هو يسبب في خروج نادي في نهاية المطاف. فعطفا على بداية الدوريات ونشوف الفرق، انا اعتقد ان الوضع لربما بيختلف في هذا الموسم، وممكن نشوف اندية اخرى، لأن تقريبا أغلب الأندية بدلت مدربين. سلو تشيلسي مدرب جديد، أرسنال، ليفربول مدرب جديد، مانشستر يعني كان شبه جديد لأنه هو من الموسم الماضي مايكل كاريك،
1: السيتي مدرب جديد،
2: السيتي مدرب جديد،
0: الأغلب
2: الأندية نابولي ما عرف من هذا، كلهم مدربين جديد، لذلك في أشياء كثيرة ممكن تحصل، ولكن الثبات في 3 أندية ثابتة. أرسنال ثابت، بايرن ميونخ ثابت، وحتى باريس سان جيرمان حتى مع البداية الضعيفة جدا والغير متوقعة في الدوري، ممكن ما حد يعرفها إلا عبد الله بحكم أنه هو يعني فرنسي، يبقى فريق ثابت. أما البقية في أشياء اليوم، لكن دوري الأبطال تدخل الحين مع هذا النظام الجديد من أول جولة تدخل مرة. يعني اليوم يلا خذ لك مباراة اليوم،
1: من راح تشاهد الليلة؟
0: سواء
1: سابق لأوانا
2: هي، بس خذ لك من أول جولة، خذ لك ريال مدريد والإنتر، هم الفكرة فلوس ونجحوا فيها، في كل جولة عندك مباراة طحن.
0: سابق جدا لأوان السؤال كابتن عبد الله. خلينا نتكلم كابتن عبد الله، كابتن جابر ذكر أرسنال، وأرسنال يعني شفنا الموسم الماضي كيف كان، يعني العودة اللي عاد فيها الأرسنال،
2: أخذ دوري
1: وصعد نهاية دوري الأبطال،
0: وكان يعني الموسم الماضي للأرسنال موسم بأمانة جميل جدا، مقارنة هو الأجمل بالنسبة لأرسنال وعشاق أرسنال، مقارنة أنا أقصد بالسنوات الماضية
1: طبعا،
0: أنك تأخذ الدوري توصل للنهائي. اليوم نتكلم عن أرسنال اللي وصل للنهائي وخسر النهائي، وكان يعني قاب قوسين أو أدنى من اللقب، كيف راح هالسنة راح نشوف أرسنال؟
1: شوف يا، من السنة الماضية يعني مشروع أرتيتا بدأ يتوج، يعني يتوج بالألقاب، خاصة لقب البريمير ليج ونهاية دوري الأبطال، لكن شكل الفريق اللي شوفه اليوم مع تشيلسي، وكيف يعني حد من خطورة ألونزو، وكيف يعني حجم من لاعبين بشخصية مثل بالمر وأيضا روجرز
2: فوز مستحق
1: والبقية فوز مستحق يعني في في المباريات الكبيرة. اليوم أرسنال يعني أنا أعتقد أنه هو واحد من أفضل الأندية اللي تشربوا من تكتيك مدرب وبدأوا يعني بادين في يعني أنهم يجنوا ثمار الصبر مع أرتيتا وأيضا النضج التكتيكي مع أرتيتا. الخطر من أي صوب؟
2: والله ما كان ترى بعد تشيلسي ما كان هين يعني
1: بعض الأحيان بعض أحيان اللعب نعم تشيلسي بعض أحيان خاصة في بعد ما يتلقى يعني أيوة
2: في يعني هذا اللي يفرق مثل ما تفضل كابتن عبد الله.
0: نعم
2: لما تلعب نادي خمس سنوات نفس الأفكار نفس أرتيتا ما أعرف الله في كم صار له خمس ولا
1: السنة الخامسة نعم
2: السنة الخامسة
0: نعم
2: يعني الأمانة هو أرتيتا بسبب أنا أقول سوء الحظ هو ما حقق بطولات إلا الموسم الماضي كان ممكن يحقق من الموسم الثاني والموسم الثالث ما كان محظوظ في مواسم كثيرة
1: هو أبريل ترى أبريل النحيس اللي جاء عليه
2: لا لأنه يصير كان إصابات لكن اشتغلت الإدارة تعزز الدكة السنة الماضية كانت الدكة وعلى الرغم من الدكة كان أبريل بيكون نحس عليه
1: نعم
2: صار عنده دروب لكن الفرق الثاني صار عندها دروب أيضا مثل بيب فهنا لما تتكلم اليوم تتكلم في نضج في أرسنال
0: نعم.
2: فريق يعرف كيف يتحرك يعرف كيف وين واقف يعرف يستبدل لاعب يغيب لاعب موجود في الدكة تشوف الدكة من زوبا مندي إيزي ما أعرف ما الدكة عبارة عن لاعبين أساساً أساسيين
1: حتى منتخباتهم
2: في أي نادي آخر ممكن يكون أساسيين صحيح. فيفرق أمام ألونسو ما أعرف صار له مباراتين أو ثلاث مباريات بعد
1: طبعاً ألونزو يحتاج وقت
2: يعني الفريق يحتاج
1: وقت ومنافس هو يعتبر منافس
2: وبتشوف سلوى نعم. هذه الجولات يمكن الانتر الليلة يفوز على ريال مدريد وارد جدا فريق خلاص هوية عنده واضحة أمام فريق لا زال يبحث عن
1: من 60 سنة ما فاز في البرنابيو
2: عن, عن, عن نفسه لا أنا أتكلم لك ممكن مثلا فاهم علي لأن هني الانتر فريق جاهز فريق يعرف نفسه فريق فيه يعني متمرس على
1: كم باك اللي سوى مع نابولي الأسبوع نعم. هذا والمباراة الكبيرة اللي لعبوها مع نابولي مباراة يعني تتنم أن الانتر خلاص يعني الانتر فريق مرعب صار في إيطاليا فريق أيضا يعني عنده ممكن يكون مع كيف وعنده طموح أوروبي ولكن في إيطاليا فريق ساحق الانتر سلوى
0: نعم.
1: مع بداية الكالتشو اللي أنا عجبتني صراحة الكالتشو سلوى السنة بداية مباريات كذا حلوة وطاحنا روما متصدر مع كومو مع شوية الانتر يعني أليجري مع نابولي شوية ولكن أنا أعتقد الانتر الليلة يعني فرصة أنه يلعب في البرنابيو بثوب جديد بثوب أوروبي جديد
0: نعم.
1: لكن في المقابل الريال أيضا تطور كثير
2: الريال نعم. يبقى مفضل
0: طيب خلونا نأخذ نسب نجيب البلوش الكاتب نسب لقصده يمكن نسب هذه لفوز الأندية بدور الأبطال
1: يعني نسب مال شهر 9 ترى احنا في كل شهر بنعطي نسب ترى
0: هو كاتب بايرن ميونخ 20%
1: حلو
0: فريق متوازن جدا انا راح اختصر يعني لانها طويله شوي باريس 19% حامل لقب مرتين برشلونه 18% ارسنال 17% ريال مدريد 15% قصدك نجيب يعني الفوز بدور الابطال هالسنه قصده يمكن كذي الفوز بدور
1: هو
0: الابطال
1: يعني مصنف الانديه مصنف اللي الأندية. هو يراها انها راح تفوز بدور الابطال
0: هو مصنف مسوي نسب
1: هو يعني معطي البايرن المركز الاول
0: 20 البايرن اكثر واحد
1: شوف في فريقين متشابهين يعني باريس والارسنال متشابهين فريقين يلعبوا باسلوب مدرب قوي باسلوب وفي فريق مجنون ممكن يسوي كل شيء السنه اللي هو البارسا بارسا فليك خاصة إذا تأقلم مع مباراة دور الأبطال وعمل دفاع قوي.
0: كاتب رودري إضافة ضخمة للوسط برشلونة ويامال.
2: كيف خض كيف سوى ذا النسب؟
1: إذا عمل.
0: هو من عنده.
2: وباقي 11% وين؟
0: سقطت سوين.
1: اللي 11 كلها بتروح على فريق واحد إذا عاد من جديد إذا تذكر ذكرياته الجميلة في دور الأبطال اللي معطنا 15 أنا أعتقد الريال السنة يشبه فريق دوري أبطال ليش؟ في توازن كبير في توازن كبير في المباريات خاصة إذا ضمن مكانه من الثمانية أنا أعتقد إن مورينو عمل قصة جميلة زمان مع الريال كانت تنقصها شيء واحد ينقصها انه يفوز بدور الابطال مع هذا الفريق ربما يسعى هو هذا الفريق اليوم يشبه فرق دور الابطال يسعى هو انه يوصل الفريق الى فورمة قوية في اخر الموسم واحنا هالكلام سابق لأوانه ولكن انا لو منه بعطي ريال مدريد نسبة اكبر شوية
0: هو كاتب نجيب
2: لا هو 11 باخيه 11
1: هي ال11 ترى بخلينها كذا
0: حاطينها يعني يمكن حد من البقيه
1: ياخذها
0: من الخلف مثلا.
1: ولكن الفريق المجنون الوحيد اللي اشوفه اليوم في شهر 9 انا فريق دوري يعني راح يكسح الجميع هو برشا بارسا فليك.
0: نعم
1: اليوم بعد ذلك ما نعرف في الاشهر القادمه.
0: كاتب سلامي للكابتن عبد الله هو نجيب البلوشي.
1: تحياتي لنجيب.
0: حياك يا نجيب شكرا. من عماد الشماخ ريال مدريد بين أرضي وجمهور يمتلك ترسانة بالتشكيلة خاصة بخط الهجوم. وإنتر ميلان قادم من 3 انتصارات متتالية بالكالشي وآخر مباراة كانت رومنتادا ضد نابولي. تاريخيا ريال متفوق على إنتر بآخر المواجهات بشكل كبير جدا. وأيضا فنيا قيمة ريال مدريد السوقية ضعفين تقريبا من القيمة السوقية لإنتر ميلان.
1: ما يعني شيء هذا أبدا.
0: فهل من معجزة من عماد؟ شكرا يا عماد.
1: القيمة السوقية سلبات يعني شيء أبدا اليوم في المر في الملعب وش طبعًا. المردود اللي في الملعب
0: يعني أغلى لاعب في الملعب ممكن ما يسوي لك شيء ما يخدمك في هذا المباراة.
2: والله احنا عاد هذا اللاعبين والسوق ما تعرفي والله لاعبين ما تعرفهم انت أول مرة تشوفهم تابع الدوريات يقول لك
1: قيمة 80-90
2: هذا في ريال مدريد انتقل من هذا اللاعب
1: ديومندي 140 من لايبزيغ. اليوم حوار مدرب بورتو قال راح تلعب مع مانشستر سيتي قال هذا الفريق صارف 750 في آخر سوق الانتقالات صارف 3 مليار في السنوات الأخيرة يعني أنت تقارن ببورتو
2: وصاير ترى شوف شراء اللاعبين صاير فيك شط واربح يعني خاصة اللاعبين اللي يجون من الدوري الهولندي والدوري البرتغالي لأن هذه دوريات تشتغل على تكوين لاعبين يشترى لاعب من البرازيل ولا من عمره 16-15
1: من كولومبيا من كل مكان صح
2: ويشتغلوا عليه وبعدين يطلع ويسوق بطريقة ويسجل أهداف وكل حاجة بعد ذلك ينشري الدوري الإنجليزي كم 60 مليون ما يخلص أحد يفاوض يلا خذ 100 مليون ما مرة يعطيك عرض انك انت حتى عندي ثاني ما تفاوض عادي يزيد من عنده
1: يعني سوق قيمته 4 مليار
2: فبعد ذلك تجيك تنغش فيه وين هذا المهاجم اللي جا في ارسنال جوكريس وما اعرف منه وفي نفس الشيء في
1: يعني الوحيدين اللي ما قشطوا ربحوا باريس بس
2: يعني
1: باريس جابر الوحيدين اللي ربحوا
0: المضمون باريس المضمون
1: يعني اللاعب البرتغالي اللي خذوهم يعني ضمان مرة
2: باريس أيوة بس صدقني حتى
1: هذا لا على دور كبير
2: هذا لا شغل لويس إنريكي
1: نعم.
2: لويس إنريكي يعني أي لاعب بيكون جاد بيكون مختلف مع لويس إنريكي هذا الحين تو باتشو شو بتشوفه بعد
1: يعني باتشو جاي من كولومبيا من كان يعرفه من الإكوادور
2: أيوة انتظره موسمين شوف كم سعره بيكون وكيف بتكون مختلف لويس إنريكي مختلف شغل معه لأنه أندية مستقرة مثل ما نقول مثل برشلونة اليوم برشلونة مباراة فالنسيا سلوا لاعب 9 لاعبين أسبان وأغلبهم أقل من 19 18 20 سنة أنا بدلت المباراة انزعجت وأنا أتابع المباراة في فيلم ستايا وفالنسيا و5 وكان الشوط الأول
1: كان الملعب كذا
2: الشوط الأول الشوط الأول منتهي 2-0 المفروض انتهي 10-0 سلوى يعني حسيت بال يعني مزعج جالس أحط نفسي بموقف الجماهير الفلنسية اللي حاضرين
0: يقول لك كابتن عبد الله وين كان الملعب منتكس أيوة
1: منتكس على صوب
0: واحد
2: سلوى
1: النتيجة الحقيقية 9 ترى
2: أنا من زمان ما شفت مباراة بهذه الطريقة من طرف واحد سلوى كأنه أساسا تقسيمه يعني كل مره يعطوا برشلونه الكره ويقولوا له تعال يلا اهجم عشان اختبار للدفاع كل دقيقه هجمه كل دقيقه كل نص دقيقه هجمه وهجمه خطره ف هذا الشغل مدربين انا اتفق مع عبد الله في نقطه برشلونه اذا فليك اشتغل بطريقه جيده في الامتار الاخيره يعني واساليب فيها توازن ما في احد يوقف برشلونه
1: هذا بس شهر 9 جابر بعدنا ما وصلنا
0: بداية موسم بعده
2: لا بس دائما اقول لك الكتاب
1: الاشياء مبشرة
2: الكتاب واضح من عنوانه
1: ولكن شوف التاريخ وش يقول جابر التاريخ يقول حتى شوف حتى باريس متوازن اذا كان ما دفاع قوي يعني يروح انجلترا ما يتلقى هدف هذا الاهم
2: هنا ترى
1: التوازن مطلوب في انك تفوز بدور الابطال
2: ولان نحن نشترطها ترى
1: يعني برشلونه كان ما هجوميا ما كان سيء كان يضرب ثلاثه ولا اربعه
2: مورينهو
1: بس يجي عليه ثلاثه
2: مثلا مورينهو سلوى
0: نعم
2: لما بيتاهل بيكون موجود في دور الثمانيه ما يطلع بسهوله
0: أكيد
1: هو مع بنفيكا ما طلع بسهولة،
2: ما ممكن يطلع بسهولة ما ممكن بأي شكل من الأشكال يطلع بسهولة. مورينهو فيه في في مباريات خروج المغلوب مع بنفيكا وعذب الريال وعذب فرق
0: بالضبط،
2: وحتى فيه ظلم بسيط في المباراة، طبعا استحقاق للريال في التأهل، لكن أنا أكلمك ما ممكن يطلع بسهولة.
0: نعم.
2: فلكن فليك أنت تكون منتصر أربعة وبعد ذلك ممكن تشوف نفسك خارج. هني الاستراتيجية فليك لازم يتعلم، إذا بيب جوارديولا غير من أفكاره وغير من أساليبه عشان يحقق ذات الأذنين مع فريق آخر.
0: بالضبط. خلونا نتكلم عن مباريات اليوم، مباراة الليل كابتن،
1: في مباراتين بدت عد
0: مباراة كلوب بروج مع استون فيلا، استون فيلا متقدم 3 أهداف مقابل هدف الشوط الأول.
1: في مباراة أيك أثينا،
0: مباراة أيك أثينا 1-0
1: مع لينكس أسك
0: على
1: النمساوي، هذا
0: 1-0 لأيك أثينا. سيتي راح يلعب،
1: أحلى شيء تعرفي سلوى للمباراة الساعة 11 إلى الآن يعني
0: توقيت الصيفي ترى هذا.
1: أيوة وبعدين
0: يعتبر.
1: بعدين
0: بعدين يقلب
1: الساعة 12
0: توقيت الشتوي الساعة 12
1: لا هي شوفي بدأ دور أبطال، هي يعني أول شيء دور الأبطال يعتبر حلم لفرق مثل أياك أثينا ومثل فريق هذا اللاسكا، الفريق النمساوي كلوب بروج، الفرق الصغيرة هذه كلها تدخل مصاريف مال سنة. تعرفي ليون لعب الملحق مع فريق فينرباشا اللي هو بيلعب بكرة أظني فينرباشا، كانت المباراة يعني مصيرية لليون علشان يحافظ على ميزانية عام كامل، كان يحصل 50 مليون الفريق الصاعد، فصعد فريق فينرباشا في الملحق بينه وبين ليون وصارت كارثة كارثة في ليون. أعتقد أن البطولة يعني لمباراة الليلة دورتموند يلعب مع فياريال، وأعتقد أن الأفضلية لدورتموند سلوى فياريال أسوأ بداية في الليغا من سنوات طويلة، طلع عنهم مارسيلينو الفريق مع بيريز هذا المدرب الجديد أعتقد يعني يحتاج إلى أشياء كثيرة، خسر مع ديبورتيفو لا كورونا المباراة هذه في الدوري 3-2 في ملعبه ويالس يتقبل خسائر. أعتقد فياريال مش هو فياريال اللي هو السنة الماضية اللي نافس المركز الثالث والرابع في الدوري الإسباني.
0: نعم. يقول ما عليهم هذا الموسم جوزيه، يقصد جوزيه مورينهو جاي قصده ملك الرومنتادة، هو يبي يكتب شكله ثني ملك الرومنتادات يبي يكتب وصل. يلا يا ثني خلينا نتابع هالسنة كيف راح تكون البطولة. بورتو والسيتي كابتن جابر ايش حاب تضيف عن هذه المباراة؟
2: السيتي جالس يحقق المطلوب في الدوري الانجليزي، هو ما يعني احس لا زال الفريق ممكن يكون افضل مع ماريسكا، فاعتقد يعني عطفا على مستوى الفريقين وجودة اللاعبين اكيد ان السيتي يعني هو مفضل،
1: بس المباراة في دراغاو ترى
2: اي لا زلت اشوف ان السيتي هو ايضا مفضل يعني يبقى فريق افضل يعني.
1: ايوه تكلم ماريسكا عن المباراة قال يعني احنا نعرف بورتو لما يفقد الكرة يكون مثل مجنون يلعبوا يعني بضغط شرس يعني يكونوا شرسين بعد والضغط العكسي، وقال نحن نعرف الفريق لما يستحوذ كيف طريقة هجوم. اعتقد ان قاري المباراة صح ماريسكا يبقى عد الفرقيات، ممكن النجوم هذه النجوم الملياريا اللي ممكن تغير هالند شيركي ايضا فرنانديز القادم الجديد 120 جابر 120 من الجلسي عمل إضافة كبيرة في خط الوسط بالنسبة للسيتي،
2: هو يحبه يعني ماريسكا
1: ودونا روما موجود والدفاع جيد. أعتقد يعني فعلا السيتي عنده يعني خبرة أكثر
0: بالضبط.
1: ولكن ملعب صعب سلوى الفرق البرتغالية ما تؤمن يعني،
2: لا وبورتو أيضا مقدم يعني هو متصدر الدوري 5 مباريات 5 فوز يعني هو ماشي بفوز، بس ما ممكن تقارن الدوري البرتغالي طريقة الفوز فيه في مباريات دوري الأبطال، على الرغم أن ترى الفرق اللي البرتغالية دائما يعني تقدم أداء كبير في دوري الأبطال.
0: نعم.
2: بغض النظر عن المستوى دوريها البورتو بنفيكا وحتى لشبونة.
0: نعم كابتن جابر ذكر أنه إنتر ميلان من الممكن أنه يفوز على ريال مدريد في هذا المباراة،
1: لا شك
0: المباراة
1: في 7 لاعبين من مدريد ما يلعب اليوم بسبب الكروت السنة الماضية منهم يعني
2: وإصابات
1: أيوة. وبينما الفريق الثاني قلت لك جاي من رومونتادا وكامل ما في نقص، اعتقد كيفو عرف يعني كيف يدير الموسم الماضي بطولتين الكالشو وكاس ايطاليا، اعتقد فريق يعني ما ينقصه شيء. الكاريزما موجودة، اللاعبين الكبار موجودين، الحيوية موجودة في هذا الفريق. راح يقابل فريق شرس يعني. من هو كيف أتكلم قال أنا من 60 سنة قريت معلومة، ويقول أنا قرأت معلومة وأن الفريق لم يفوز في البرنابيو على ريال مدريد من 60 سنة. ولكن أيضا الفريق هذا قبل 17 سنة في ذا الملعب ما أخذ دوري الأبطال ترى. وكيفه كان لاعب ومورينو مدرب الانتر. فأعتقد اللقاء فيه حنين يعني بين لاعب وسابق ومورينو، هم مدربين اليوم زملاء. في أشياء كثيرة في المباراة، ولكن هي مباراة دوري الأبطال يعشقها مدريد، يعشقها لاعبين مدريد دائما حتى يكونوا في أسوأ حالاتهم يلعبوا مباريات كبيرة. وأعتقد الأفضلية لمدريد على الإنتر يعني يثبت العكس، لأن أربع مباراة آخر أربع مواجهات في دوري الأبطال كلها انتهت لصالح ريال مدريد.
0: نعم. تقريبا تكلمنا بشكل سريع عن مباريات الليلة في دوري الأبطال. تكلم شوي عن مباريات بكرة، برشلونة مع فينورد. كابتن جابر،
2: يعني برشلونة
1: حفلة جديدة
0: لازم
1: في حفلة جديدة راح تكون بكرة
2: والله سلوى، يعني يعني ممكن حفلة
0: الله يعين فينورد يعني.
2: اي يعني سلوى برشلونة صراحة فريق صاير أسهل فريق يصل إلى مرمى الخصم. أسهل فريق يصل إلى
1: في رباعي مجنون تو يعني رافينيا هو أهداف الليغا الحين.
2: تخيل أنت رافينيا الآن هو مهاجم
1: كريم ديمي وهذا الجوردون وحتى فيرمين لوبيز صايرين مثل مجنون
2: بأسلوب مختلف، يعني حتى في تطوير على مستوى الأسلوب.

0: يسألونه، وفي رسالة بعد شخص ثاني كاتب: سلوى على فكرة صفقة رودري غير مجدية ولا راح يستفيد برشلونة منها، والجميع يعرف ظروف اللاعب. وجهات نظر. هو وجهة نظر هذا مين؟ هذا
1: لأن احنا
0: عماد.
1: نبغى نعرف ظروف اللاعب.
0: هذا
1: ظروف
0: عماد،
1: اللاعب يعني هو راجع من إصابة،
0: هو كاتب هذا
1: وكأس
0: الرسالة.
1: العالم اللي قدمه وأفضل لاعب كأس العالم مثل مجنون لاعب برودري. أعتقد إنه في هو لو كان في الريال ممكن يصاب، لأن اللي راح يطلب عليه مورين هو المجهود المضاعف، الرجوع الزايد عن اللزوم. الآن مع برشلونة الاستحواذ يناسب لودري ويتناسب عمره حتى.
0: يمكن عماد يعني كاتب ذا الكلام لأنه زعلان، كان يباه في ريال مدريد يمكن.
1: لا شوفي ممكن هذا شيء صح. أنا لما قريت كلامك حسيته من واحد يشجع ريال مدريد قبل
0: لا
1: تقولي
0: لا هو مدريد أيوة،
1: بس قبل لا تقولي لي من عماد أو من مدريدي، أنت لما قريت حسيته
0: هو عشان كذي كاتب يعني الصفقة غير مجدية. كيف غير مجدية؟
1: بس غير ليش يعني ممكن عماد يرد علينا يعني ليش؟ لا الحقيقة حتى جوزي قال أنا يعني خسرت رودري، ما رضى يجي مدريد، لأن أنا عارف المشروع الرياضي اللي في برشلونة يناسب رودري، يناسبه بدنيا خاصة. أنت لما تكون مستحوذ جابر والكرة عندك دائم.
0: من اللي قال؟
1: أنا في وجهة نظري رودري فضل برشلونة على مدريد لأن المشروع الرياضي في برشلونة يناسبه هو عمريا.
0: نعم.
1: يناسبه أكثر لأنه هو مستحوذ دائما بالكرة، هو في مع الكرة راح يشتغل شغلة اللي معتاد الرجستة اللي يعرفه دائما. لكن إذا اضطر إنه يلعب بدفاع دائم مثل ريال مدريد ويدافع بشكل دائم ربما الرباط يتأثر عليه، الرباط الصليبي للعملية الأخيرة، فتعرف بدنيا يعني. نزلت تشكيلة الريال والإنتر.
0: الإنتر أي الحين نزلت تشكيلة. عندك تشكيلة كابتن عبد الله، شوفها ورد علينا إذا بيفوز الريال.
1: أرنولد وست.
0: مباراة الليلة.
1: أرنولد وست بسبب النقص اللاعبي. أنا راح أتكلم كورتوا، روديجير، دوم فرايز، وكوناتي، كوكاريلا. هذا الرباعي اللي يعشق مورينو في الفترة الأخيرة. فالفيردي وبيلينغهام وديوموندي أول مباراة يلعب فيها كأساسي. ديوموندي اللاعب اللي جاء من لايبزيج. مبابي ودياز وفينيسيوس راح يلعب، هو يحب الطريقة هذه 4-3-3 تتحول 4-4-2. ما موجود يا موندي. أنا اللي عندي موجود التشكيلة الأساسية اللي وصلتني مع أرنولد في أمام مع فالفيردي. أنا موجود عندي دون فريز وديوموندي اللي في الاكيب، ربما انا يمكن الاساسيه يعني. اي الاساسيه اللي بس خلاص
0: نعم الاكيب خلاص اموره 100%.
1: في المقابل ايضا يعني مارتينيز واكانجي وباستوني كلهم هذا بيشك اللي معروفين، شالانوغلو، باريلا، جونز، وكارلوس اغوستو، وتورام، ولوتارو مارتينيز، ولويس انريكي اللي راح يلعبوا في تشكيله فريق الانتر.
0: طيب رجع شوي لبرشلونة كابتن جابر، مباراة برشلونة
1: قلت لك هذا المباراة ما فيها كلام يعني. هذه ما تخضع ابنه لمقاييس فنية ان مثلا ممكن شيء يتغير، ممكن هذا فيها فوز ساحق لبرشلونة، فرق كبير، وبرشلونة في قوتها يعني يخضم مباراة 3-4. انت تتكلمين عن 3-4 ما تتكلمين، لان برشلونة بهذا القوة. انت لازم تسأل سؤال، من اللي ممكن يوقف برشلونة للأمانة يعني، عطفا على بدايته في الموسم، نقول من الفريق اللي ممكن يوقف برشلونة؟ مش سهل ان فريق يوقف برشلونة، تبي يوقفه على ملعبه مثل فينورد، فصعب جدا.
0: نعم على 7-2-4-4-2-0-0-9 في رسالة كاتب من صاحب المركز الأول في الدوري الإسباني: ما تابعت السنة فزين جابر عبد الله يخبرونا. من أحمد الريسي. هاي حركات أحمد الريسي.
1: تحية لهذا الجميل.
0: برشلوني طبعا.
1: الأول في الدوري الإسباني هو نادي اسمه ليغانيس، والثاني
0: هو يبقى تمدح برشلونة شوي عشان برشلوني.
1: لا أمانة هو يعني المتصدر مستحق، 17 هدف سلوى، 17 هدف في اربع مباريات، يعني تلقى هدفين يمكن بس. فاعتقد انه يعني البارسا تكلم عنه جابر هجوميا يعني جان جنون فليك مع اللاعبين اللي موجودين.
0: نعم.
1: ايضا احنا بعد الاسبوع توقف جابر الكل تكلم عن مباريات مضغوطه،
2: هنا راح نعرف قيمة المدربين، هنا راح نعرف قيمة البلان بي،

0: هنا راح نعرف قيمة الشغل التكتيكي اللي كان راح يتواصل ولا لا.
1: نعم
0: أعتقد هي هذا التحدي الكبير اللي راح يواجهه كل، لأن الكثيرين احتجوا على 3 أسابيع هذه الأيام الفيفا، 3 أسابيع المنتخبات، كل المدربين أغلب المدربين سلوا احتجوا عليها. راح نشوف الفرق بعد هال3 أسابيع اللي هي فترة كأس الخليج، اللي كل المنتخبات راح تكون مشغولة أيضا في مباريات الودية الدولية. بعد كأس الخليج سلوى بيبين الدوري، بيبين البلان بي، بيبين ضغط المباريات مع دوري الأبطال، مع الكأس، مع البطولات المحلية والدوري، راح يتبين معادن الفريق. المتصدر أحمد هو البارسا.
1: هذا اللي حاب يسمعه. باريس يعني أموره طيبة، باريس في دور الأبطال دائما خلال المواسم الأخيرة كابتن جابر.
2: بس بدايته في الموسم مش طيبة
0: حتى في دور الأبطال،
2: يعني بدايته لا هو
0: ما يكون من 8 بس يجيب مباراة
2: أيوة
0: وبعدين
2: بدايته هو
1: يعني من الخلف يجيك.
2: بدايته هذا الموسم أيضا مش طيبة، ولكن يعني
1: ما مقياس،
2: أكيد مش مقياس. دور الأبطال بعد ما أخذ باريس وهو متأهل كذا من يعني طلع من
0: عقد الزجاج
2: من الانعاش، فما يعني اصبح ممكن يصير فيه اي شيء. فيعني اعتقد المباراه هي لتصحيح المسار بالنسبه لباريس بعد خسارته
0: ومع فريق ضعيف
2: امام موناكو، وقبلها تعادل ايضا مع منافس
0: مع رين، تعادل
2: مع رين ومع ليل، يعني نعم. 3 مباريات كانت قويه امام الانديه،
0: وخسر كاس السوبر
2: مع لونس، ايضا خسر مع لونس. يعني هي كل هذه 4 مباريات امام فرق تعتبر
0: صفوة.
2: في الوقت الحالي نعم. في فرنسا خسر فيها كلها
1: نعم.
2: يعني ما فاز، سواء خسر بطولة وخسر الأسبوع الماضي من هذا الأسبوع من موناكو، وخسر
0: من مدرب موناكو فيليبي لويس.
1: طيب. أرسنال تكلمنا يمكن عنه شوي في بداية دور الحديث عن دور الأبطال، لكن خلينا نتكلم شوي عن يعني أرسنال مع نابولي هالمرة، بداية أولى راح تكون لأرسنال الوصيف اللي كان مفترض أنه يأخذ اللقب بعد الموسم الخرافي.
0: مباراة صعبة جدا على أليجري وفريق نابولي، رغم أن يعني الفريق يعني متعود على الشدة في التكتيك، متعود على الانضباط التكتيكي مع مدربين يعني اللي توافدوا في الفترة الأخيرة على نابولي. تخيلي سلوى، يعني كونتي كان مدربك، يعني أنت كل شيء تتشرب تكتيك يوميا في التدريبات، في المباريات، انضباط في اشياء كثيره كونتي يفرضها على اللاعبين. واعتقد ان أليجري من نفس الطينه. لعب مباراه جميله مع الانتر، ترى كان متقدم 2-0، لكن ترى زاد الزود، يعني الريمونتادا يعني كانت قويه، وايضا الانتر مهاجمينه كاسحين، يعني لو تارو ترام بعد كانوا في يومهم في ذاك الوقت. اعتقد ان مباراه بيرجع فيها دي بروينه، هذه واحده من الميزات اللي ممكن يستند عليها أليجري، ولكن تعرف يا أليجري سلوى وايد متطلب بالضباط كثير. ممكن المباراة تكون صعبة شوية على نابولي، لأن أرسنال خلاص متوهج، أرسنال يعرف كيف يلعب، طريقة لعبه يعني صارت يعني اللاعبين يطبقوها بسرعة، وعنده أجناب خطرة، وهذه هي اللي ممكن تأثر شوية على نابولي. ما أعرف وش رأي جابر، يعرف نابولي أكثر.
2: الريال أول شيء بنفس التشكيلة اللي قلتها، مش عبد الله
1: مشكلتك صح،
0: يعني أرنولد يلعب ودون فرايز في نفس المباراة.
2: لا أيوة، دون فرايز الظهير أيمن، وأرنولد بيكون في الوسط مع فالفير.
0: إذا لكيب غلطان،
1: هو لا تلوم كابتن عبد الله، هو مخوانها من لكيب.
2: نعم. لا هو خيفان.
0: ليش خيفان؟
2: ما شكله ما مكتوب متوقع، هو
0: لا ما متوقع، أنا خذيت على طول من الفيش المباراة.
2: أيوة
0: ما باريني غلطون لكيب،
2: لأنه متوتر عبد الله.
1: لا أموره طيبة، هو إنسان يعني يحب كل الفرق.
0: تعرف أنت من جايب جول على الإنتر؟ فرنال مندي. الريال لعب ضد الإنتر مع فرنال مندي وجاب عليهم جول. فما اليوم ما تخاف في كوكاريلا، في دومفرايز، في
1: ليفربول مع أتلتيكو مدريد كابتن جابر.
2: هذه مباراة قوية.
1: مباراة حلوة.
2: مباراة قوية، بس أتلتيكو يعني البداية الضعيفة اللي بدأ فيها في الدوري، والخسارة يعني مذلة للأمانة أمام أتلتيكو بلباو. يعني تريزيتش عمل شغل كبير في المباراة، قدر أنه يتفوق بالطول والعرض على سيميوني، ولكن عادي سيميوني ترى عادي يخسر مباراة ثلاثة وبعد مباراة يفوز، لأن ليفربول
0: عنده مباراتين في الموسم سيميوني جاب. أيوة. في الدوري الإسباني مباراتين أيوة. معروفات
2: بس.
0: وبعدين في دور الأبطال فنان يعني.
2: أيوة. ف ليفربول أيضا هو مش هو هذاك الفريق اللي لازال يعني لازال أيضا أريولا يحاول أن يجد نفسه. فمباراة ما راح تكون سهلة على ليفربول، صحيح أن المباراة في الأنفيلد ولكن لن تكون مباراة سهلة.
1: عموما هذه هي المباريات بشكل عام. مباريات دور الأبطال بعد عودتها طبعا بدأت، ذكرنا الشوط الأول من أستون فيلا 3-1 على كلوب بروج، الحين الشوط الثاني.
0: غريبة بروج على ملعبه يعني مفروض يكون أقوى من كذا، السنة الماضية أحرج فرق كبيرة
2: ترى بعد ما يلعب
0: مع إمري يعني إمري يعني إمري مجنون بعد في البطولات الأوروبية.
2: المباراة الوحيدة اللي كان ما يستحق فيها باريس التأهل لما أخذ البطولة هي أمام أستون فيلا، كان كل المباريات اللي لعبها أمام كل الفرق كان يستحق التأهل إلا أمام أستون فيلا، إمري كان أفضل منه.
1: طيب هذه هي المباريات، مباريات الليلة ومباريات الغد، إن شاء الله تكون بداية جميلة للبطولة، بطولة دوري أبطال أوروبا، وإحنا نتمنى لكم إن شاء الله مستمعينا فرجة ممتعة للمباريات المختلفة في دوري أبطال أوروبا. إحنا وصلنا معاكم للختام، وإن شاء الله موعدنا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى من 8 إلى 10 وكل ثلاثاء بإذن الله عبر إذاعة الشباب. شكرا لكل من تابعنا وشاركنا وتواصل معنا عبر الاتصالات والرسائل. شكرا كابتن عبد الله بن علي البلوشي محل إذاعة شباب، يعطيك العافية.
0: شكرا سلوى جابر وعمار والمستمعين. أي مباراة بتتابع الليلة بعد فيها؟
2: أنا أكيد الكل عالم كل العالم يتابعون الريال.
1: كابتن جابر مساء مع جميع، شكرا جزيلا لك وليلة سعيدة إن شاء الله.
2: شكرا سلوى وليلة سعيدة على الجميع.
1: ليلة سعيدة لكم مستمعينا ودروب السلامة، هذه أجمل تحية، كنت معاكم في الإعداد والتقديم سلوى بنت عبد الله الخنبشية، في المحتوى الإلكتروني طالب المحروقي، وأجمل تحية من مخرجنا عمار البلوشي. إلى اللقاء.
3: تستمعون إلى إذاعة الشباب
4: على التردد 106.9 ميجا هرتز لولاية خصب وأجزاء من محافظة مسندم.
3: إذاعة الشباب من سلطنة عمر.
5: حب عمان، شيء كبير يجمعنا، وطن له من الأمجاد والحاضر كل معنا. السلطنة قصة فخر، مبتداها عمان ومنتهاها عمان. أرواحنا تبني، عقولنا تبني، سواعدنا وأكتافنا لأجل عمان. الله يا مجمل معالمها، الله يا محلى طبيعتها، سهولها وديانها، جبالها وشطآنها، سواحلها وكثبان رمالها. ومعنا تكتمل معانيها في برنامج صوت الشباب.

0: من الأحد إلى الخميس من الساعة 2 الظهر إلى 4 العصر على إذاعة الشباب من سلطنة عمان، صوت الشباب.
1: حين تبدأ الأسئلة تتحول المعرفة إلى وعي.
2: ما هي الأسباب التي تتسبب في انخفاض هذا المستوى؟
1: نلتقي لنقرأ ما وراء الأخبار،
3: بدءا بما يحدث في القاعات الدراسية، انتهاء بما يحدث في قاعات الاجتماعات المغلقة،
1: ونفهم ما وراء القرارات.
4: أنا أعتبر أن هذه الفرصة يعني ما كانت مجرد وظيفة،
1: ونحاور من يصنعون المشهد.
5: فكرة أنت تخلق لك هذه الفرصة، أنت تصنع سلم هذا حتى أنه المسؤول يقتنع.
6: في برنامج زاوية أخرى ستكون لغة رصينة في الحديث معكم، ولكنها بسيطة في مفرداتها وواضحة في مقاصدها.
1: من زاوية أخرى كل أحد من 8 وحتى 10 مساء عبر أثير إذاعة الشباب مع سالم الرحمن.

0: تستمعون إلى إذاعة الشباب
1: على التردد 92.7 ميجا هرتز ولايات جعلان بني بو علي جعلان بني بو حسن والكامل والوافي وما جاورها.
0: إذاعة الشباب من سلطنة عمان.